نعرف اللي صعيبة متى ما بيش تحسن أحوال. كل ما ترانا فلما تولي ساقل تالي وساقل قدام، كل ما تقدم خطوة تكسر باب وتتسكر بيبان. حاب تحقق أحلام، حاب الدنيا تزيان، أمي تحبك ديما قريب باش تحس اللي العالم مزيان. قلبك يحب ما مخك لي ما عادش ينجم يرفع كلام. ماشي البرة مش الجنة، لازم تفهم أنا خوفي مازال.

غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني تعيش سكني

يمل له فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا،

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها.

0: ديوان اف ام، ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز السابعة، ديوان اف ام، صباح الخير. مجلس وزاري مضيق يقر حزمة من التدابير الوقائية لتسريع إنجاز مشاريع الحماية من الفيضانات وتحديث المخططات الخاصة بمجابهة الكوارث استعدادا لموسم الأمطار. كما تقرر الإسراع في استكمال التدخلات الميدانية قبل بلوغ ذروة نزول الأمطار وضمان الجاهزية العملياتية لمختلف الهياكل المركزية والجهوية والاتفاق على إرساء آلية متابعة دورية لتنفيذ الإجراءات المتخذة وتسخير كافة الطاقات البشرية واللوجستية المتاحة لترسيخ ثقافة الاستباق والحد من تداعيات الظواهر الجوية الحادة. رئاسة الحكومة تعلن منح عطلة بيوم واحد لفائلة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك يوم الثلاثاء 25 أوت الجاري بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. وزارة التربية تعلن انطلاق عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية القادمة، والتي انطلقت مساء أمس بداية من الساعة 8 ليلا. وأشارت الوزارة لأنه يتعين على تلاميذ كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة تأكيد التسجيل، فيما يتعين على تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة إعادة فتح باب التسجيل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص في الغرض. ويتم استخلاص معلومة الترسيم باستعمال المحافظ الإلكترونية أو بطاقات الدفع البنكية أو البريدية. إلى الشأن الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد عزمها على تنفيذ سياسة عزل اقتصادي واسعة النطاق ضد طهران، في حين نددت إيران بالإجراءات الأمريكية الجديدة ووصفتها بأنها إرهاب اقتصادي. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، قالت إنها تشمل أفرادا على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، وتعيد إدراج حزب الله على قائمة العقوبات لخدمته النظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس. والرئيس الأمريكي يدعو الأمريكيين إلى تحمل ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب، وعن مهاجمة إيران أكد ترامب أنه كان سيفعل ذلك 100 مرة لو اقتضت الحاجة لمنعها من امتلاك سلاح نووي على حد قوله. مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 40 آخرين بضربات جوية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها منذ صباح أمس. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل أو ينطلق الآن مع كامل فريق نيسان ديوان. أجمل تحيات بهير عوجي، يومكم سعيد.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: يا صباح الورد والفل والياسمين على الناس الكل اللي تسمع فينا. شكرا على اختيار الفريكونس متاع ديوان اف ام وبرنامج ناس ديوان. توا 7:04 سيسوا رواحكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. طريقة السلامة للجميع. نورز مشراوي من قدام الميكرو كي العادة. نسمعوكم اغنية فيها حكاية ونخليوكم تتمتعوا وتتسلطنوا. فما اغاني تسمعها وتتعدى، وفما اغاني من اول ما تبدأ تحسك رجعت الوقت آخر. تخيلوا صوت مازال في بداياته، فنانة مازالت ما عملتش الانطلاقة الكبيرة اللي باش تخلي اسمها معروف في العالم العربي، أما تسمعها وتقول الصوت هذا فيه حاجة. نرجع بكم الـ2001، بداية الألفينات، وقت كانت الأغنية اللبنانية الرومانسية عندها نكهة خاصة، كلمات بسيطة، إحساس عفوي وصوت فيه براءة البدايات. الأغنية هذه كانت ضمن ثاني ألبوم في مسيرة صاحبتها قبل عامين فقط من الانطلاقة الكبيرة مع يا سلام سنة 2003. والأجمل الأغنية اللي باش نسموها توا مدتها أكثر من 5 دقائق، أما فيها روح مرحلة كاملة، مرحلة فيها خجل حب ونظرات ما تتقالش بالكلام. والسؤال، هل تتذكروا أول أغنية خليتكم تكتشفوا فنان وتقولوا هذا باش يكون عنده مستقبل كبير؟ نخليكم معها شيل عيونك عني في ناس ديوانها.

0: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 7:21 دقيقة. صباح الورد والفل والياسمين للمستمعين الكل اللي تبعونا واللي تبعوا فينا واللي التحقوا بنا توا في ناس الديوان وعلى موجات ديوان اف ام. ان شاء الله نهاركم زين. تحياتي للناس الكل اللي تسمع فينا. نسلم على ندو الجميلة في الاخراج التقني، امونة الجميلة في الاخراج الرقمي، شيماء زيد نسلموا عليها في الريجي. تحياتنا ليكم كسوسوا داخل وخارج حدود الوطن. وعلى راسكم الكتيبة نسلم عليكم، ان شاء الله نهاركم زين. شوية آخر باش نسلم عليكم بالفرد وبطبيعة عنا عيد ميلاد اليوم هكا سبيسيال لأفراد الكتيبة. شوية آخر نعطيكم التهاني والأماني. بطبيعة مانيش وحدي، معايا سيد العميد. صباح الفل.
2: صباح النور نوروزة. صباح النور سي محمد.
3: صباح النور.
2: هنا شدينا الصف على ليسانس وعبينا ليسانس وشدينا الصف على الخبز وشدينا الخبز ويعني وديما نضحكوا ديما فادلكم فما حد شيء. علاش خاطر الظاهره العمليه ولات عيني عينك شنو لا طاح لا دزوق قام شنو نقل الوجستيه وكمان فما يودي فما قالوا لي ليسانس ما جاش شنو ما جاش. ربي هدينا بعضنا التوانسه وكا ان شاء الله نفهموا احنا وين ماشيين واش قاعدين نعملوا. على خاطر كل يوم نتكلم في شوف محلنا على البلاد هي اجمل بلاد في العالم. لكن زعم هلا 12 مليون فايقين بقيمه بلادهم، يعرفوا قيمتها، يعرفوا قيمه العالم هذاك. الساعات الحاجات معناها تنجم تقول انتيري بيرسونيل. يعني علاش ثم حاجه لازم تفهموها، راهي البلاد هذه عمرها 7000 عام وراهي ما تقف على حتى حد، وراهي باش توصل تقعد توصل الخضراء المزيانه اللي ما كيفها حتى بلاد في العالم. وان شاء الله امنيتي فالصباح المبروك يجي نهار الشعب التونسي يفهم شنو هي تونس هذه ويفهم قيمتها. اللي دار في العالم كيفي انا يعرف قيمه بلادنا ويعرف قيمتك العالم وقيمه التاريخ. والآخر كله نقول لكم راهو ما يدومش، وكل نفس ذائقة الموت وراهو ما يدوم حال وما هي دائما حتى حد. دونك يا توانسة راهي بلادكم أجمل بلاد في الكرة الأرضية، إذا تدبروا هذا الكلام ونقف هنا.
1: إذن اللي صاير الكل في قطاع المحروقات والإضراب الفجئي اللي صار شوي آخر باش نحكيو فيه في توب ريتش وباش ناخذوا أكثر معطيات وتفاصيل من الجهات المسؤولة. هات نكمل نسلم عليهم كي العادة. بونجور لارسيستو.
4: ما تفكر الشيء

شي جينا إذا المستقبل فرحان ما تفكرش ما تفكرش علش تحير في ماضينا ما تفكرش ما تفكرش سلم

0: زينة
1: ان شاء الله ديما زينة، ان شاء الله ديما متفائلين، وان شاء الله ديما هكا حتى ولو تصير معنا حاجات وما طبيت في الحياة ديما متفائلين. بونجور مرة أخرى لاتيسو.
0: بونجور نورز، بونجور سيد العميد، تحياتي واحتراماتي، بونجور من روما، ندو أمونا شيماء الكاتبة، ناس كل اللي تبع فينا. والله اخترت باش نغني ما تفكرش في الأحزان، خطر ظهر ريال مو اللي ما يستاهل حد شيء راهو باش الواحد يحزن عليه. معناها دونك صحة بدنك لاباس، دونك الاسبري نتاعك لاباس، هذا الكل اهم حاجه، فهمت؟ وثم كلمه قالت لي محلاها والله، قالت لي البارح اللي هي حب روحك، فهمت؟ راي روحك اهم من كل شيء،
1: والدنيا ما تقف على حتى حد.
0: وي الدنيا راي ما تقف على حتى واحد، هذيك اهم حاجه، فهمت؟ دونك نحب روحي ونحب الحياه ونحب تونس ونحبكم الكل ونحب الكتيبه ونصبح عليكم الناس الكل. ان شاء الله نهاركم كله زين وكله خير وكله محبه لرواحكم.
1: ان شاء الله نهاركم فل، وكما العاده ديما نقولوا حبوا رواحكم.
2: نورس يا نورس تونس، هذيا اللي قلت لك العمر من الحضاره الكبسيه ورد، شوف جاوا احتلوها الفينيقيين وبعد جاوا الرومان والبيزنطيين وجاء الفتح الاسلامي وجاوا الوندال وجاوا الفرنسيس وجاوا الاسبان وجات الاتراك والعثمانيين وجاوا الكل، وحاجه اللي بقى في الدوخيه تونس ما تغيرتش.
0: اي
2: ريت هذا الكل وقع وتونس هي تونس. قالها قائدي العظيم، قال ردوا بالكم البلد هذه راهي ما تطيحش. ضحكوا عليه، قال راهو ترابها سخون ومهما يصير ما تطيحش. علاش؟ خاطر بلاد مباركه، بلاد خضراء، بلاد استراتيجيا في احسن موقع في العالم، بلاد اعطاها ربي كل شيء. اذا فيقوا خيرتكم راهو على خاطر تونس هذه. نقول لك فما حاجه صلبه في الوسط، فما شعب ذكي ما تتعداش عليه،
1: وفما
2: قوه حيه، فما قوه حيه في البلاد هذه ما تخليهاش تطيح. يظهر لي واضح،
1: وفما ديما أساس صحيح. رب يحفظ تونسنا العزيزة والغالية ويحفظ التونسة الكل اللي يسمعوا فينا. بونجور من روما، صباح الفل، صباح النور. صباح النور،
3: نوروز.
1: انت شربت
3: اليوم؟ شربت قهوة
1: كل طاقة وحيوية ونشاط.
0: الحمد لله.
1: صباح النور سيد العميد، صباح النور محمد الارتيست.
0: بونجور،
1: بونجور،
0: حاضرة. أنا بدأ الكويز من توا.
1: صباح النور أمونة، صباح النور ندو، صباح الخير شيماء، سلم على الكتيبة فردا فردا فردا ونرسل لهم برشا حب وبرشا مودة، وإن شاء الله نهاركم يتعدى فل وياسمين وطاقة إيجابية. إن شاء الله نهارك زين مروما المزيانة. بعد شوية عنا معاك بوزيتيف فايبز وحكاية ياسر مزيانة ومؤثرة جدا، لكن الحقيقة ما نجموش ما نبداوش كان بتوب ريتش.
4: توب ريتش
1: الحقيقة توبريتش البارح بعد نصف نهار هكيك ماضي ساعة تقريبا، الدنيا قامت وما قعدتش، لمبوتياج أكثر من العادة، طوابير السيارات عشرات، معناها السيارات، الناس الكل شادين صفوف، الناس الكل شادين معناها قدام محلات البنزين، الناس الكل تقول لك شفما شنو صار، إضراب فجئي لي لسواق الشاحنات، يعطل نقل المحروقات، محطات البنزين تملى وتفرغ، الناس كل دخلت بعضها مانيش فاهمين شنو اللي صار بالضبط. من بعد سويعات يقولوا انه تم الغاء الاضراب هذا وتم استئناف نقل المحروقات قبل كل شيء. نحن بعد ما قال انه تم الغاء الاضراب هذايا خرجتنا شخصيا الحقيقه، ودرت في بعض محطات البنزين، شفت صور الاصدقاء اللي تفرجوا فينا على شانيل يوتيوب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك ديوان اف ام، صور اللي قاعدين تشوفوا فيها طوابير متاع سيارات دزوا لزوا، حتى فما عارك الحقيقة في بعض محطات البنزين باش الناس تعبي الليسانس. دونك نحن تواصلنا مع بعض الناس وهذا اللي قالوه لنا.
5: عندي فلس ساعة ونص استنتوا على أساس كلمت قبيلة ديجا الحاكم كان موجود، سهلتوا على أساس وقتش يجي، قال لي من بساعة وكم يجي أك، شفت انت تود الموفمو وشفت العباد وشفت الموتورات، ما فهمتش كيفاش وعبيد تجي من غاديكا، دونك هما جايه كبيره الحقيقه. بالنسبه للضرب الفشي معناتها ما لوجيكمون العبيد درمو يبداو انفورمي دافونس، مش تجي مدي تو دانكو عبيد تجم تطيح بان معناتها في وقته. معناتها انا تو بار اكزومبل مشيت حتى سليف ثابت ما لقيت حتى كيوسك فيها ورجعت، بعد جيتي اوبليجي باش نقعد هنا نستنى كلكو سوار الوقت اللي مش نقعد فيه، سينو نقعد تطيح بان. معناتها
6: انا جيت ببخي مع الاربعة ونص هونيش، مش جيت الصف كي الناس الكل قالوا لي راهو بشارجة الاربعة بتاع صباح قلت لهم لا انا اليوم قاعده ولي خاطر خاطر ما انت قريب انت حبانسيش معايا فهمت دونك هاو سهر ربي وجي كما هبتين اللي معناتها الغي الجريف شادينا صف مي مالوغوزمون ما فهميش نذا اللي نورمالمون حقهم اللي شادين الصف كي الناس الكل مش شيء جاي من تالي هكا وشيء وشيء وموتورات نورمالمون يلزمهم ينفقوا واحنا نسى ديارنا صغارنا حتى رجال راه مش كان نسى حتى رجال عندهم معناتها ماهوش دي فامي خلينا نسجلوا امورنا ونروحوا.
3: انا كوم بارازار غدوه عندي روندو جي ال اس 8:40 تاع الصباح الكهرباء معناتها بريسك قص ليسونس تغدرت بالجريف هذايا كنت معمت ولا تاكسي الصباح باش نمشي ناخذ اموري الكهرباء في الدار بعد سمعت سي بون في الجريف دونك يعني جيت شاد الصف عندي تو ساعه ونص ومازلنا ان شاء الله ربي يسهل.
1: إذا كانت هذه بعض شهادات الناس اللي كانوا يستنوا سويعات باش يصبوا ليسانس بعد إلغاء الإضراب الفجئي اللي صار في بخصوص سواق شاحنات. دونك نحن نحبوا نفهموا شنو اللي صار بالضبط وشنو اللي باش يصير في السويعات القادمة هات نفهموا التفاصيل من عند كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سيسليم السحيمي. صباح النور سيسليم، شكرا على تلبية الدعوة. مرحبا.
7: بخير مدام، بخير لجميع المستمعين.
1: مرحبا بك سي سليم، هات نفهموا قبل كل شيء شنو اللي صار البارح، علاش تم اضراب، معناها صار الاضراب هذا الفجئي لسواق الشاحنات؟
7: والله هو كما قلت انت هو اضراب فجئي، ولكن في نفس الوقت هو كان كنا احنا متوقعين انه باش تصير حاجه هكا على خاطر عنده مده الشركات هذه نتاع نقل البترول وهي عندها حاجات ما تسويتش اللي هي اتفاقيات سابقة واللي حاجات ما تأبسط الحقوق الحقيقة معناتها نحكيه على سنيك بدرواق الشيخ وهما ما كانوا يطالبوا بتطبيق القانون لا غير. هذا هو
1: به نذكروا اللي في جان في 2022 نفط سويق شاحنات نقل المحروقات اضراب ايام 6 و7 و8 جان في 2023 كيف تم برمجة اضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 31 اوت و1 سبتمبر لكن تم تأجيله الى 29 و30 سبتمبر ومن بعدها حتى 19 و20 اكتوبر قبل ما يتأجل مرة اخرى الى 18 و19 افريل 2024. كيف اضراب في نوفمبر 2024 كان مبرمج اضراب يومي 29 و30 نوفمبر وتم تأجيله حتى 19 و20 ديسمبر 2024. دونك لهنا سي سليم سحيمي نحكي على الحكاية انه عندها سنوات متواصلة مطالب لم معناها ما تمش حلحلتها ما تمش معناها الاتفاق الى هكا معناها حلول بخصوص الموضوع هذي وبخصوص سواق الشاحنات.
7: صحيح مدام، هو الحقيقة ما فهمت هو ثم اتفاقات صارت قبل حتى من 2018 لم يتم تطبيقها دونك معليش مطالب جديد ونحكيه وصيرتو على يقول لك تطبيق القانون كي يقول لك تطبيق القانون حتى واحد ما ينجم يجي الخدام يقول له علاش الطالب بالكوتيزاسيون سوسيال مثلا هذو معناه تتقصلهم من شهاريهم في كوتيزاسيون في نساس وماهيش قاعدة تطب في الصناديق الاجتماعية يلقاو رواحهم من غير حتى الكرني نتاع الدواء ماك تعرف اللي الكوتيزاسيون هذه هي اللي تسمح لهم انه ياخذوا الكرنيات اللي باش يمشيو يعالجوا بهم في السبيطارات وكذا هذا هما ما ينجموش يعالجوا صغيراتهم ما ينجموش يعالجوا شهاريهم في بعض الشركات ما تطبش في وقتها لبس شغل والوقاية معناتها يخدموا في سيكتور ريسك معناتها في برشا مخاطر وينقلوا في مواد خطيرة وكذا حتى لبس الوقاية يقعدوا بالأربعة خمسة سنين ما عندهمش لبس وقاية معناتها ظروف الحقيقة مزرية. وهني قلت لك هذا مطالبهم الأساسية يقول لك حقي في العلاج على الأقل هذه لبارتي اللي تقص لي فيها من شهريتي معناتها فلوسي اللي أنا أقول لك خذها صبها لي في الصناديق الاجتماعي هذوما من فا يصبوا فيهم الشركات هذي. والحقيقة هما بيدهم راهو المطالب اللي تحكي عليهم أنت في الأعوام السابقة.
2: أيوة على كل حال شو ديما نقول الاشكال في هو الاضراب هذا اللي يسموه وحشي ولا غير مبرمج لانه انا نفهم اللي الاضراب حق لكن اخويا تدى القانون عنده عنده قيمة في البلاد هذه. كان كل واحد باش يعمل إضراب وحشي راي التبعات تكون وخيمة، خاصة حاجة تهم الاقتصاد. راو أنا صحيح والله أنا مع الخدام ومع أنه ياخو حقوقه كاملة، لكن نجي في هكا لطهر دزوه نجي نوقف نشل البلاد كاملة ولي عن تبعات وخيمة، وانظر لي يصير العكس، راهو يصير العكس، حتى الشعب يولي اللي كان معاك مش يولي ضدك. خاطر الطوابير اللي شفناها انا بيدي وقفت وشديت صفت وشفت، انا تولي الامور معناها بالحق. انا ربي يهدينا لبعضنا التوانسة ونفكروا مليح، ديما ثم صيغه للحوار وثم صيغه للتواصل، لكن انا اخوي بصراحه ضد هذه الاضرابات اللي غير مبرمجه، لانه القانون هو هو هو هو اللي بالحق عنده قيمه في البلاد هذه، وكان نسلموا فيه رانا ولي يعيشوا في فوضى. اذا كما قلت لك انا مع الخدام ومع حقوقه كامله مهما كانت الظروف، مع الاضراب كحق، لكن زاد اخويا زاد ارحموا الشعب التونسي يزيه سيدي من اللي قاعد يقع، دبوات معبه بالماء والماء ما فماش. انا بيدي مش شفت وشو متاكد ان ثم دبوات معبه بالماء، متاكد 100%. كيك شوسكي كلوش اما حاجه مش باش في البلاد نثبتوا روحنا وربي يهدينا بعضنا. خاطر راي ردوا بالكم، هي اخطر كلمه، نعاود اخطر كلمه، راه وقت نلعبوا باستقرار البلاد هذه. اعملوا اللي تحبوا، غنيوا صيحوا وتكلموا وناقشوا طالبوا، اما ردوا بالكم ثم جربناها، راه جربناها وشفنا تبعات نتاع وقت تدخل البلاد في حاله من الفوضى وضياع القانون ايش يصير.
1: لهنا سي سليم سحيمي باش نسالك ونحب نشوف معناها، بما انه البارح في الليل الاضراب الفجئي هذا اللي صار تم معناها الغاءه حاليا يعني او مبدئيا، هل انه فما حاجه جديده اليوم او فما مفاوضات او جلسه عمل بخصوص الموضوع هذا، وهل ينجم يكون فما اضراب معناها مبرمج في الساعات القليله القادمه او الايامات القادمه؟
7: والله هو إضراب، خلنا نجيبكم ساعة، هو إضراب فوشي صحيح، ولكن ما تبعش فما تراتيب، هي صحيح تقول لك أنه فما بقي تنبيه بالإضراب قبل بعشرة وما بقي تنبيه بالإضراب هذه قبل بعشرة أيام، هي حاجة باهية. علاش؟ على خاطر نخليه لروحنا عشرة أيام باش الأطراف المتداخلة تقعد على طاولة الحوار، وذلك تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وهذا راهو بالقانون اللي نحكيه ديما على القانون. القانون وزارة الشؤون الاجتماعية بالقانون لازمها تعيط للأطراف المداخلة، لازمة ولازمهم يحضروا ويقعدوا على طاولة الحوار مرة واثنين وثلاثة فك الفريود متاع العشرة يمشي حاله يلقوا حلول. أنا خذر احنا كما تعرفوا احنا الإضراب في حد ذاته أون جنرال هو ما هوش هدف في حد ذاته، هو باش نجمو نقربوا لبعضنا، معناتها موان دو بريسيون باش نجمو نقربوا لبعضنا ونقعدوا على الطاوله ونلقاو حل. وكان انت تشوفوا احنا ضرباتنا في جماعه النفط والكيمياء اكثريه برقيه الاضراب الحقيقه ما تتنفسش على خاطر نلقاو حلول، والحلول موجوده وكلنا نحبوا بلادنا وكلنا ما نحبوش التعطيل للتوانسه وللبلاد. بقى اللي لازمنا نعرفوه زادا كيف ما قلنا انه العشر ايام هذوما لازم نجتمعوا فيهم بالقانون. راهو وزاره الشؤون الاجتماعيه مسكره اليوم، راهو ما فماش استدعاء الجلسات الصلحيه. تعمل الفريا دي ولا ما تعملش الفريا دي صحيح للاعلام، هذا يكون باش الناس تعرف وتاخذ احتياطاتها وكذا، وهذاك علاش تدخلنا مع وخيانا وهما مشكورين انهم رفعوا الاضراب الفجري هذا وراجعوا يخدموا. واما راهو العشر ايام هذوما مشغولين باش نلقاو فيهم حل. كما قلت لك احنا طاولة الحوار هذيا مسكره، وزاره الشؤون الاجتماعيه ما تعيط لحد، هاكم شفتوا في اضرابات في قطاعات اخرى ما يعيطوا لحد، وهذا الحقيقة اللي نقطع الحوار هذا شثير، معناتها ما نجموش نستناو حاجات أخرى. معناتها
1: دونك عشر أيام باش نشوفوا فيها المآل متاع الموضوع هذايا، هل ينجم يكون فما برمجة معناها إضراب وإلا التوصل إلى حلول مع سلطة الإشراف؟
7: لا، هي العشر أيام تأثير من النهار اللي واحد يخرج برقية الإضراب. أنا تأكد لكم جميلة، أما الأكثر وعدونا بجلسة بناء وفاق وهو على هذا الاساس ترفع رجعة يستخدم على رواحها. الجلسة تفاصيلها الحقيقة مازال معناش، على خاطر هي سيبوزي يوم الصباح وإحنا سوا معناش الوقت وقت الجلسة وشكون شيء حاضر فيها. مشكورين المسؤولين اللي تحولوا على عين المكان وعاونونا في حل المشكل. نتأسف أنه صارت هالصفوف اللي صارت كلها في الكياسات وكذا.
1: دونك لهنا رجع التزود عادي، نطمنوا المواطنين اللي يسمعوا فينا توا، ما فماش معناها أزمة حالية، ما فماش معناها إضراب، دونك بشوي بشوية باش ترجع معناها ترجع قطاع المحروقات أو التزود بقطاع المحروقات، والناس تصب ليسانس عادي من غير لا طوابير، من غير لا مشاكل، من غير لا حتى معناها أزمات كما اللي صار البارح والمشاهد اللي شفناها البارح العشية.
7: قدرة ربي تزويد رجع من البارح العشية عادي جدا. البرودوي متوفر في اللي كيوسك الكل، كسوا ايسونس كسوا مزود، ما فما معناتها توا كل شيء عادي. باش نشوفوا مآل الجلسة اليوم، وكل حاجة وقتها ونعلم عليها في وقتها، ونشوفوا ديجا باش تصير ولا ماهيش باش تصير هالجلسة، ونشوفوا شنو باش يصير معها.
1: دونك لا داعي للهفة، لا داعي للناس تدخل بعضها، لا داعي للمشاكل، معناها خاطر الحقيقة البارح شفنا بعض المشاهد، الناس راي وصلت تتعارك في بعضها، فماش نظام الناس تجري أعطيني أنا نصب شوية سانس ولا مزود باش أنا نخلط، خاطر خايفين لا ما فماش معناها معاش يخلطوا على الدور متاعهم. دونك نطمنوا التوينسة لباس ما فما حتى شيء، إلى حين معناها صدور كان فما مذكرة متاع إضراب، وإلا إن شاء الله فما يكون فما توصل لحلول،
7: ان شاء الله يكون فما اتفاق، وان شاء الله ما فما كان الخير، ونطمع توينسا الكل، وكل مرة الليسانس موجود ومغير لهفة وبالكميات
1: واضح. يعطيك صحة سي سليم السحيمي، كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، شكرا على كل ما أفتنا به، شكرا ليك وشكرا على حضورك في ناس الديوان. إذا كيما كنتوا تسمعوا لباس ما فما حتى إشكال حاليا بخصوص الليسانس. أصدقائنا اللي تابعوا فينا على تشانيل يوتيوب ديوانا فإن تجمو تكتبوا لنا توا إذا اللي لقى فيكم معنا إشكال باش يصب ليسانس وإلا مازوت، يكتب لنا وين تقريبا، وهكا بشوي بشوي يرجع التزود للنسق العادي. سيد العميد،
2: والله قلت لك انا راني ديما مع القانون مهما كان نوعه، اي تعدي على القانون انا يقلقني، خاصه في الموضوع مواضيع حياتي، لان هنا نتكلموا على شريان حياه بلاد كامله. يعني والله بصراحه مانيش عارف اللي خذ القرار هذا نتاع يا ترى يفكر شنو هي تبعات القرار كما هكا، اذا كان يظن انه هو باش يعني يستجلب ربما عطف الناس راه العكس يصير. ليش التونسي يمسه في كل شيء الا في حكايات، ثم حكايات ما فيش فصل راه التونسي اذا كان ما يلقاش باش يتنقل وباش يخدم وباش يعني، خاطر شوف انت اللوجيستيك تاع تونس كامله مربوطه على الليسانس راه، كل السلع وكل التحركات والنقل، شوف معناها تبعات على الشيء هذا. دونك انا نقول للجهتين الشيء هذا ما عادش لازم يتكرر، وزاره الاشراف تلقى حلول بطبيعة الحال، والمعنيين بالأمر الجامعة عظم يفكروا 100 مرة قبل معناها يطالبوا بحقوقهم وطالبوا، وأنا معاهم 100%. قلت لك راه إذا كان الكلام اللي قالوا صحيح، كيفاش الناس من غير يدفع في سير أساس وما عندوش شكرني، مش معقول لكن الكلام هذا، لو كان الكلام هذا صحيح هذوما الزوز بالنسبة لوزارة الإشراف والجامعة بيناتهم ثم حاجة في وسطهم تربطهم الزوز اللي هو القانون. وإذا كان في تونس ولينا راهو بالحق، أنا وليد متقلق في تونس القانون ولا ملح خفيف، وأنا نخاف من هالحكاية هذه، لأن وقت القانون يتم تعديه راهو يهز مباشرة للفوضى. وإذا كان صارت الفوضى راهي تهز سكونابيل بالفرنسوية أني طافي، والدول اللي تحت ما قامتش، تفكروا شوفوا ثبتوا على اليمين على اليسار الفوق لوطا، تعرفوا الدول اللي دخلت في حالة من الفوضى التو ما نجمش تخرج. الصومال لليوم شوف قديش عشرات السنين نهارتي تحت ما قامتش، لليوم نردوا بالنا ثم أشياء جوهرية، فما أسس دولة ما نلعبوش بهم، وبرا اعملوا تحبوا كما قلت لك، الطالب كما تحب، المهم أنه دائما وأبدا الفيصل هو القانون.
1: محمد
0: في عشر ثواني، الفيصل هو القانون. أنا مع السيد العميد، وحاجة أخرى بربي النداء معناتها للمواطنين، مثال جرنا نحاولوا نقصوا شوية معناتها ماك اللهفة على يعني معناتها على الحاجة، مش وين ما تصير مثلا هكا فهمت أزمة صغيرة ولا اون بتيت بيرتورباسيون ديريكت هاو نمشي وناخذوا 70 كيلو مقرونة و 200 دبوزة ماء ونصبوا فهمت بلان إيسانس ونعبيه معناتها البادن متاع ليسانس وكذا يعني راهو شوف ديما اي حاجه معناتها
1: بالحق حتى من العرق
0: نقصوا من العرق ومن المشاكل ويبداو راهو زوز يتعاركوا لا انا باش نهز 20 ستيكه لا علاش انت 20 انا باش نهز 30 وندخلوا في دوامة متاع عرق ومتاع بيرتورباسيون احنا في غنى عنها معناتها عادي نهار بلاش ايسانس وفهمتني وتتفضل الحكاية معناتها ماش انا مثلا اليوم وانا خارج من الدار معناتها لقيت الكيوسك اللي موجودين في حومتي يعني معناتها الكل ديجا الكل قاعدين يجيو معناتها الكمين متاع الوقود وقاعدين يعبيو وسألتهم راهو باش ترجع فهمت عادية الحكاية جوست احنا ما ندخلوش بعضنا معناتها وكهو فهمت ما ندخلوش بعضنا خاطر احنا عنا راهو العادة ذيك معناتها في تونس سبحان الله فهمت كيف نسمعوا مثلا حاجة باش تقص كذا نصدموا عليها الناس الكل
1: جوستمون وخاصة انه الحقيقة المدة هذه الصفة ذي من جويليا الناس الكل ولات مفجوعة هاو الضو يقص هاو باش يرجع يقص ليامات هذية حسب بلاغ الستيج الماء متاع الحنفية العادي قاعد يقص في برشا مناطق الماء المياه المعدنية مشكلة فيها وأزمة باش تنجم انت تلقى دبوزة ماء ولا زوز بيبز ماء ما فهميش هذيك باش تشري ستيك هذيك حاجة مستحيلة حتى بالمعارف ما عادش تنجم توا كيف قطاع المحروقات شنو اخر نرجع نحكيو على الحليب ما فماش والسكر ما فماش والقهوه ما فماش وغيره وغيره وغيره دونك بالحق راهي الناس الكل ولات مفجوعه سي نورمال هذه رده فعل عاديه على الاخر الناس الكل تقول لك ما فهمتش علاش هذه الكل المده في ظرف وجيز كثره المشاكل وكثره الازمات والنقص اللي قاعده تشهد فيه البلاد دونك لانسيسرو احنا ستر الله ان شاء الله تفرج الازمه قريبا دونك توا 47 دقيقه خارجين فاصل وهنا راجع
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
8: publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة

0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: السبعة وخمسة وخمسين دقيقة رجعني لكم في ناس الديوان. تحيتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تحيتنا لأصدقائنا اللي التحقوا بنا. كنا نحكيوا على اللي صاير في قطاع المحروقات. لبس نعود نطمنوا التوينسا بشوي بشوية يرجع نسق التزود للهكا الوضعية العادية. إن شاء الله تكون ديما وضعيتنا لبس. إن شاء الله ديما تونس لبس. نمشيوا تتسويت لي بوزيتيف فايبز. بوزيتيف فايبس. نحكيو على مشاهد مؤثرة جدا مرام. شنو تفاصيلها؟
2: نحكيو على مبادرة ياسر جميلة. نحكيو على مبادرة في قمة الإنسانية. جينا اليوم باش ناسكم لصفاقس.
1: اليوم لصفاقسية كل اللي يسمعوا فينا.
2: لكل صفاقسية اللي يسمعوا فينا اليوم في بوزيتيف فايبس باش نحكيو على بنية شابة في مقتبل العمر حبها للخير خليها تقوم بمبادرة إنسانية ياسر جميلة اسمها رحمة ترابلسي، وين قامت هي وبوها بتوزيع وجبات لكبار السن والغير قادرين على الطبخ. ورحمة قالت اللي بوها من وقت هي صغيرة كان ياخذها معاه وقت اللي ويشركها في الأعمال الخيرية، وهو اللي غرس فيها القيم الإنسانية العظيمة هذية. نحكي وزيدة على المبادرة الإنسانية هذه أكثر، ولكن خلينا نسمع مع بعضنا شنو حكيت رحمة في الفيديو.
3: باش نوزعوا الوجبات على الناس العارزين على انهم يطو الوجبات هذوما تو هزيناهم. باش نبداو في الاكتيفيتي نتاعنا، يلا معنا.
4: ربي نشحك وربي كثر خيركم.
5: واللي كان سبب في ال
6: واللي كان سبب في الماكلايبي
7: جعلي مزين جعلي سعاده جعلي مفرح جعلي مفرح جعلي سعاده جعلي هناء جعلي ضحك
8: عيشك
7: يعطيك ما تتمنى.
8: الدنيا تحليلك ويملا جيبك ما ملا الرمينة من داخل مليان ومن برا مزيان بركة النبي والعزيز والرحمة وينوب عليك ويجبر عليك ويجعل الخير يصب عليك. ملا إن شاء الله تربح الشهادة وتربح كل شيء وتجيب الكادو تاتك وسيلة
6: نجيب لك كادوات مش كادو.
1: محليهم الدعوات اللي نسمعوهم من عند كبراتنا على الصباح. تحيتنا لرحمة ترابلسي صانعة محتوى قامت بتقديم وجبات الطعام رفقة والدها لكبار السن المحتاجين، وقالت زيدة انه بيه كين عاونوا الناس هذوما. وشنو تفاصيل الامر؟
2: بالفعل نورز هي قدمت وجهة نداء لكل التوينس الراغبين في المساعدة باش يساهموا معاها في توفير عدد أكبر من الوجبات هذية، ومواصلة مد يد العون لمن هم في حاجة يقوموا ويقدموا ونجموا يقدموا مساعدتهم لمنظمة التربية والأسرة الموجودة في أول طريق جرمدة. مبادرة بسيطة في شكلها لكن ياسر كبيرة في المعنى متاعها.
1: سيد العميد،
9: والله يسحق بك وشي. نحب نعلق على حاجة ضاعت في تونس. ريت بالنسبة لي أنا ريتك الدعوة الخير هذيك عندي أنا بأموال الدنيا كل. والله العظيم صدقني وقت إنسان يدعي بالخير وأنا صنصيب على الأخر حكاية هذه دعوة الخير اللي توا ضاعت معش عندها قيمة خطرونينا في عالم مادي، لكن اللي كنت تسمع فيه توا والله يكلمني ذيك ما رجع لها خير وبركة. ثم بعد ما يصدقوش الكلام هذا، لكن أنا أخويا عشت حياتي ورايا. أنا ورايا معناها أكثر من 60 عام ورايا ونعرف قيمتك دعوة الخير. والله ساعة ساعة تنصاب، ربي يبارك لها هي واللي كل من شارك، لانه العيمات هذه بدات تكثر، بدات ترجع الروح في تونس، خاطر بدات نحس اللي الامور تاع المواطنه بدات تتكرر والناس تبع في بعضها. كانت الناس تبع في بعضها في الشر وفي قله الخير، توا يمكن الوجه الوحيد المضي للوسائل التواصل الاجتماعي هو انه الناس ولات تعرف اللي ثم ناس باهين في تونس وثم ناس يحبوا الخير. واللي قاعد نشوف فيه بالحق شيء يثلج الصدر، وان شاء الله تونس كل ينزل على منوال البنيه هذه.
1: محمد في
10: 10 ثواني. ثم ناس يجريوا ياسر يعني معناتها على المادة، وثم ناس اللي قاعد دعاء الخير يجري وراهم هما معناتها. فهمت بالحق، برافو على الاخر على هالبادرة هذه، واللي الحقيقة قاعدين نراو فيها قاعدة ماشية وتزيد معناتها وتكبر أكثر وأكثر وأكثر في مختلف ولايات الجمهورية. وماذا بينا صناع يعني معناتها المحتوى الكل ينزلوا معناتها على الملوال هذايا ونعاونوا بعضنا باش تونس تولي خير.
1: رحمة طرابلسي اللي خذيت المبادرة هذية من صغرتها حتى من عند بوها من اللي هي صغيرة ديما هكا يعاونوا الناس المحتاجين. دونك محلية كي نربيو صغيراتنا على قيم كيما هكا من الصغرة بشوي بشوي تكبر فينا بشوي بشوي نفرحوا اللي مستحقين ومستحقين ضحكة ومستحقين كلمة ومستحقين هكا حاجة بسيطة هكا تنجم تزرع فيهم برشا أمل. دونك محلية رحمة طرابلسي تحيتنا لها. كملنا ساعتنا الأولى في ناس الديوان, نخليكم مع أخبارنا بهير عوجي من ثم فلاش سبور هني إبراهيم ورجعنا لكم في ناس الديوان. أقعدوا معنا.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
11: Publicité. من الاخر ومن غير مقدمات في أشقة السولد نزيدوا على لي سولد. نحكي لكم على 3ème دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بور لا مود, لا مود بور توس.
12: تدلل تدلل
13: شنو نحضروا قبل, القرايه ولا المولد؟ المولد ولا القرايه؟ في جيان ما عندك علاش تختار, على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بسوام تعمل الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
12: تدلل
14: جيان ايام دللنا.
15: برشا يقولوا لك فاش تعمل, ضيع في وقتك وهالثنيه ما تعديش, وشنيه باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح, على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك, وغرامك يتسقلو يولي خدمتك, وموهبتك تصنع مستقبلك, وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
16: الاكثر معلومات 71 79 66 79
15: مع الاكاديمي دار دو كارتاج. غرامك يوصل.
0: ديوان افام فلاش نيوز
1: موجز الثامنة. ديوان افام مصباح الخير. تجار أوروبيون يقولون اليوم إن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة دولية لشراء حوالي 79500 طن من علف الذرة, ويمكن توريد الشحنات من مصادر اختيارية. وأشار التجار إلى أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو اليوم, وتوريد الذرة مطلوب على 3 شحنات على أن يتم بين 15 سبتمبر القادم و 25 من أكتوبر 2026 بحسب المنشأ. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد خلال تسلم أوراق اعتماد سفير بلجيكا الجديد بتونس أهمية تطوير ومراجعة الشراكة القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي على أسس جديدة تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح والمنافع المشتركة. ومن جانبه عبر السفير البلجيكي عن التزامه بالعمل من أجل تطوير وتوسيع مجالات التعاون الثنائي, مؤكدا حرص بلاده على الارتقاء بها في إطار شراكة استراتيجية تعود بالفائدة على الطرفين. البريد التونسي يفيد بأنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية القادمة عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية وبطاقات الدفع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية. كما أكد البريد التونسي أن المحافظ الرقمية يمكن الحصول عليها مجانا من مكاتب البريد, وعملية خلاص معاليم التسجيل المدرسي لا تترتب عنها أي معاليم إضافية. وزارة الصحة تدعو في إطار اليوم العالمي للحماية من البعوض إلى اتخاذ جملة من الإجراءات للوقاية من تكاثره ولسعاته, من بينها التخلص أسبوعيا من المياه الراكدة في الأواني والأحواض والإطارات والمزهريات, وإحكام تغطية خزانات وأوعية تخزين المياه, والمحافظة على نظافة المحيط والتخلص السليم من النفايات. إلى الشأن الدولي, الرئيس الأمريكي يقول إن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا, وأن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على مضيق هرمز, معتبرا أن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لضربة شملت القوات البحرية والجوية والقيادة الإيرانية.
17: والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عفوا تنفذ أولى عمليات الترحيل بموجب اتفاقيات تسمح لليبيريا باستقبال ما يصل إلى 1200 شخص من غير مواطنيها في واحدة من أكبر مساعي إدارة الرئيس الأمريكي حتى الآن لترحيل أشخاص إلى دول أخرى غير دولهم. ونختم بطقس اليوم حيث يكون مغيما جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. وتهب الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة داخل البلاد، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، والبحر يكون مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب فمحليا مضطربا بالسواحل الشرقية، فيما تشهد الحرارة ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى بين 34 و38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن، أجمل تحيات بهير عوشي في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
18: ناف أرطواندا
0: ديوانا فان فلاش سبور.
19: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، غدوة انطلاق الموسم الجديد 2026-2027، غدوة باش تكون الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية ونهار لحد بعد غدوة الدفعة الثانية. نعطيكم البرنامج وتعيينات الحكام. غدوة السبت 4:30 متاع العشية الملعب التونسي في باردو يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي ماتش بتحكيم باديس بن صالح، وفي تقنية الفار الحكم السلوفيني أسمير سارجوفيتش. أيضا الأمل الرياضي بحمام سوسة يستضيف الاتحاد الرياضي المونستيري حكم ساحة حسام بنساسي، وفي تقنية الفار الحكم السلوفيني ألكسندر ماتكوفيتش. مباراة الثالثة في نفس التوقيت تقدم سقيت الدائرة الشبيبة الرياضية بالعمران، مباراة بتحكيم حسني النيل وفي تقنية الفار حمزة جعيد. والمباراة الرابعة بالنسبة لغدوة في نفس التوقيت ديما 4:30 الاتحاد الرياضي ببنجردين يواجه النادي الرياضي لحمام الأنف ماتش بتحكيم سيف الورتاني، وفي تقنية الفار الحكم خالد قويدر. نهار لحد الدفعة الثانية كيف كيف كل المقابلات 4:30 بالنسبة للكلاسيكو ترجي والنجم الساحلي 4:30 مبدئيا في انتظار نشوفه هل ستستجيب الرابطة والسلطات الأمنية لطلب الترجي بتأخير المباراة للستة متاع العشية. مازال ما فما حتى شيء رسمي في الموضوع هذا، كما قلنا مباراة الكلاسيكو بإدارة الحكم هيثم الترابلسي وفي تقنية الفار الحكم السلوفيني أسمير سارجوفيتش، نفس الحكم اللي موجود في تقرير الفار بالنسبة لمباراة الملعب التونسي والنادي الصفاقسي. نادي البنزرتي يواجه مستقبل المرسى تحكيم منتصر بالعربي، وفي الفار أمير العيادي النجم المتلوي يواجه النادي الأفريقي تحكيم أمير لوسيف، وفي تقنية الفار الحكم السلوفيني ألكسندر ماتكوفيتش. والترجي جرجيس يواجه الأولمبي الباجي ماتش في ملعب مصطفى الدويري في ميدون، حكم الساحة أمين الفقير، وفي تقنية الفار هيثم جيرات. النادي الافريقي قد البارح العشيه ندوه صحفيه للكشف على القميص الجديد وايضا المنوال الاقتصادي للخماسيه القادمه 2026-2031، والنادي الافريقي اعلن على استراتيجيه كامله بالنسبه للمداخيل خاصه من بيع الاقمصه وباقي الاستراتيجيات نتاع الماركتينغ نتاعو وغيرها من الامور الاقتصاديه. كل الفيديوهات والصور تلقاهم على صفحتنا على فيسبوك سبور باي ديونا فيما. إدارة الشبيبة الرياضية بالعمران تمت تعاقد رسميا مع المهاجم الشاب أشرف المطوسي. المطوسي كان ينشط مع النادي المجازي المنتمي لرابطة الهوات مستوى أول، نذكر الانتداب هذا هو الثامن في الميركاتو الصيفي للشبيبة. الدولي التونسي الياس الأسخيري اقترب من العودة إلى ناديها السابق كولن الألماني بعد التواصل إلى اتفاق كامل مع إنتراخت فرانكفورت فريقه ولا حالي، حسب الصحفي الألماني في شبكة سكاي فلوريون بيلينتنبرغ. وافق الفريق فرانكفورت على تسريح الأسخيري وعودته إلى كولن. نشط أيضا في البوندسليغا بالنسبة لقيمة الصفقة باش توصل تقريبا في حدود مليون يورو، طبعا إلى جانب إضافات بينما يخضع اللاعب للفحص الطبي يوم الخميس أو اليوم الجمعة عفوا على أنه باش يوقع عقده مع ناديه جديد حتى عام 2028. المنتخب التونسي للكرة الطائرة حقق أول انتصاراته في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط على حساب المنتخب الجزائري 3-0. تفاصيل 25-17 25-21 و25-14. منتخبنا يواصل المشوار بمواجهة المنتخب الإيطالي غدوة السبت ماتش انطلاقا من 8 متاع الليل. نواصل في الفولي. الهيئة المدير للنادي الأفريقي أعلن التعيين الثنائي محمد الوسلاتي كرئيس لفرع الكرة الطائرة وأيضا مجدي التومي كمدير رياضي وفني للفرع. الختام بالمباريات بالنسبة لليوم في أوروبا. اليوم انطلاق البريمير ليج الإنجليزية بأول مباراة 8 متاع الليل. أرسنال يواجه كونفنتري الصاعد من التشامبيونشيب. أيضا الليج آن في فرنسا اليوم الانطلاق بمواجهة أولمبيك مارسيليا وستراسبور ماتش انطلاقا من 8 غير ربع متاع الليل. وفي لليغا في إسبانيا مباراة من الجولة الأولى ريال بيتيس يواجه ريال سوسيداد ماتش انطلاقا من 8 متاع الليل. فلاش سبور قدموا لكم هاني إبراهيمي. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا diwanfm.net. بعد شوية ترجع لكم نورز وكامل فريق ناس ديوان.
18: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوانا فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم. خلي السما فايبس في الآب وعيش سيفك اون بلان فور. حفلة بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من 2 للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في السما فايبس على ديوان اف

0: Publicité.
1: مرحبا بيكم في أفريكا مول أريانا. حتى الـ 31 أوت برشا جو يستنى فيكم. كل ليلة من 8 حتى العشرة تلعب في الألعاب الكل بما فيهم الباتينوار ب 15 دينار أكهو. وكل ليلة عندكم سهرية مزيانة وعميرة ذوين حاضر باش يحفليكم الجو. أفريكا مول لو بارك داتراكسيون بريفيري دي زونفون اي بارون.
2: من الاخر ومن غير مقدمات في أشقة السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على تخوزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بور لا مود، لا مود بور توس.
3: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين باللافاريات لكل المناسبات، وهالايامات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على اللي تستحقوا للمولد وللغونتخي، من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها. وهكا جوكم يولي كيما جاونا، دوبل جو ودوبل بروموات.
4: مونوبري ديما معك.

0: أعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. منك نسمع صوتك تسمع
1: لكتواليتي وكل ما يهم التوينسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 8:22 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان وفي ساعتنا الثانية عن الكويزات عن ناس سبور مع هاني البراهمي يلتحق بينا كيما كل نهار اثنين وثلاث وخميس وجمعة.
3: بونجور عليك. ما يجيش
2: والاربع ما يجيش ونحن والفنا. بونجور عليك هاني.
3: صباح الخير. صباح الخير نور. صباح الخير محمد مرام سيد العميد الناس تسمع فينا الكل نادية وإيمان وشيمة والكتيبة وكها. وإن شاء الله نهاية أسبوع موافقة للجميع.
2: إن شاء الله نهاية أسبوع موافقة للجميع. قبل ما نمشي والميتيو هتنسلم على أصدقائنا في الكتيبة سامية سليتي حبيب بن صالح صفوان سلمي ستيفان فاموس فاتن نفزي مجدي فراس خليل جقيريم نوردين قديرة بن سلمة بو سعدية. اليوم على الحقيقة عنا زوز أعياد ميلاد نسلم على سامية السليتي كيف كيف سلمنا عليها. نسلم على فدوى ديلي بيبي اللي اليوم عيد ميلاد خوها محمود بيبي تحب تقول له عيد ميلاد سعيد وكل عام وأنت انت حيب الف خير وربي يعطيك ما تتمنى. ان شاء الله ربي يفضله لك يا فدوى اديلي بيبي. بيان سور اليوم ديديكاس سبيسيال زيدا لي حلومه احلى معماره تحتفل بعيد ميلادها اليوم. كل عام وانت حيب الف خير يا حلومه. ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. ان شاء الله ديما صحتك لاباس وديما هكا ضحكتك ما تفارقكش وتبدا عامله جو بون كيف. ان شاء الله ديما هكا فرحانه. هابي بيرثدي يا حلومه. اليوم عيد ميلاد احلى معماره سيد العميد.
4: أو إن شاء الله مبروك عليها. هذه أختنا العزيزة متابعة وفية وإنسانة رائعة بيتمع الكلمة وشرف لي أحد الناس تكلم فيها كل مرة. بالحق أتمثل الكتيبة إحلام عمارة تمثل الكتيبة لأني مرأة رصينة مرأة وطنية تحب بلادها وتمثل الكتيبة كأحسن تمثيل. زاد كيف كيف خويا من الرياض سوير عبد الجواد أخي وصديقي اللي جانا هنا فهمتي وتشرفنا به يعني مدير أكبر مؤسسة سياحية في الرياض. نقول لك صباح خير وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير.
2: كيف كيف صفوين سلمي يقول ديديكاس المرت صفاء غربي اليوم عيد ميلادها زيدا كل عام وهي حي بألف خير يا صفوين. إن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم وإن شاء الله ربي يديم المحبة بيناتكم. تحياتنا لسهيل عبد الجواد اللي يسمع فينا من الرياض. تحياتنا الجميلة المطيري زيدا وإيمان البجاوي وبلال خليفة. كيف كيف بلال خليفة اليوم عيد ميلاد زوجته آمنة يحب يقولها كل عام وانتي الحب. ان شاء الله ربي يديم محبتكم وربي يفضلكم لبعضكم. هابي بيرثدي محمد.
5: عندي ديديكاس لصاحبي هاني البراهيم هنا الحقيقه. شوف ساعات الحياه تبعث لك صديق مش بطول المده اما يعني معناتها المواقف. صديقي هاني لينا حك علي
3: يعيشك محمد ما غير ما تقول السبب.
5: انت وسيد العميد زاده اللي ما يبخلش عليا ديما يعني معناتها النصايح نتاعو نورز بيان سور والايرون ليدي سامح مفتاح ولكلكم.
4: خويا انا ما نحبش نسميها نحبها تنسى الاذاعه وتنسى كل شيء.
2: نحب جست نقول لكم اصدقائنا اللي تسمعوا فينا راهي سامح ديما موجوده وراهي ديما تسمع وما فماش حتى موضوع يتعدى في البرنامج كان ما هي تبدا على علم به وفاليديتو. دونك تحيه كبيره كبيره للايرون ليدي سامح مفتاح حتى ولو في كونجي راهي ماهيش في كونجي وديما موجوده معنا.
4: حبيت تنقطع توا عامين
2: ما تنجمش
5: انا ما كلمتني البارح قالت لي اسمع تهدي لي غنيه دونك نهديو لها غنية جبسية مثلا على الحولية ياما تمام بعديك تنحطوها تنسمعها.
2: دونك تحيتنا للايرون ليدي، تحيتنا للكابتن خالد حسني، تحيتنا للدكتور سليم العسلي. وعلى سيرة الدكتور سليم العسلي شوي اخر عنا كويزات الغنيات، لكن قبل كل شيء نمشيو لزوم ميتيو.
1: زوم ميتيو
2: يلا مرام.
6: أحوال الطقس اليوم: طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلية رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب، فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية، والحرارة في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 41 درجة ببقية الجهات، مع ظهور شهيلي محليا، وهذا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: زوم ميتيو.
2: شكرا مرام، كل عادة سيد العميد ترجم لنا.
4: نترجم لك ريحة الخريف. رغم الطقس سخون فما تو شبدا هذاك
5: فرحتنا.
2: بيان سور نستنى في الشتاء.
4: بالطبيعة باش تو كل عشية باش تولي لكم شوية أمطار وزوابع رعدية، وردوا بالكم من النشاط البرقي يا جماعة في المرتفعات، وردوا بالكم منه لأنه الوقت هذا باش يجي برشا برشا نشاط معنا كهربائي للسحب. تردوا بالكم ديما هي حكايه ما تدومش، يقول لك مطر اخر صيف ديما سويعات وتمشي على روحها. تبقى ان شاء الله ربي يرحمنا ما تسخنش علينا برشا الجمعه الجايه، خاطر تراجعت شويه، كان ثم يعني احتمالات نتاع اكل الفاغ كبيره، اذا تراجعت شويه الامور يظهر هفتت شويه اقل من اللي كانوا يتصوروه، خاطر كان تكون اربعينات و44 و45 و47 ثم تعديل شويه
2: الحمد لله. ان شاء الله ديما تعطينا اخبار جميله كيف هكا سيد العميد.
4: انقص شويه
2: بربي جست تصحيح صغير، حلومه احلى معمره مش اليوم عيد ميلادها، غدوه سبت عيد ميلادها، لكن نحن نبداو بالاحتفالات وبالتهاني ابارتير من اليوم.
4: جوستومون
2: دونك اليوم بالنسبه لنا نحن عيد ميلاد حلومه احلى معمره، وغدوه زاده كيف زاده عندنا ديديكاس اخر من عند ايمان البجاوي صديقتنا في الكتيبه، تحب تقول جويز انيفرسير خالد بديره، تقول له خطيب تونسرين نجومي ربي خليك ليا، وان شاء الله ربي يجمع بيناتنا، ربي فضلكم لبعضكم، وان شاء الله هكا ربي يالف بيناتكم، وان شاء الله ديما حب ايامتكم كل حب تنفسوا حب كيما ديما نقولوا. يلا كملنا اتهاني دونك نسلموا على نكسوس زيد اللي التحق بينا في الكتيبه، كملنا التهاني والكويز وقيت الكويز توا، دونك اصدقائنا في الكتيبه اقعدوا معانا بشوي اخر باش نمشيو للكويز، لكن قبل هذا الكل نمشيو اشهر
0: ناس الديوان، ترجع لكم بعد شوية.
1: Publicité. سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
0: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا. مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. خلي السام فايبس في الآب وعيش سيفك أم بلانفور، حفلها بليز وجوتها بحيرة، وعرف كل كبيرة وصغيرة، خليك إين وتبعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العشرة لنص نهار مع رباب الفرجاني في السام فايبس على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى.
7: في مونوبري جونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة، عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية، ملا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم يجوا ادخلوا في الجو القرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جوكم يولي كيما جونا، الكل كدوات وبروموات.
0: مونوبري ديما معك. صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
2: تحياتنا لكم أصدقائنا اللي تسمعوا فينا. رجعنا لكم في ناسديوين توا 38 دقيقة. نمشيو توتسويت لكويز لغنيت
0: كويز.
2: يلا محمد
5: بربي قبل ما نبدأ الكويز رياض البجاوي نحييه وهرنا منش نسينك بجبوش. دونك نعاودوا نسلموا على الكتيبة وعلى الناس اللي يسمعوا فينا الكل. بون الكويز نتاع الغنيات اليوم ساعة باش نكونوا واضحين هي كويز منوعة عندها فيها غنيات أوكسيدونتال غربي وفيها العربي فيها القديم شوية لهزات الرنال شوية جديد شوية. دونك شدوا رواحكم
2: شدوا رواحكم.
5: نبدأ بسيد العميد.
2: سهلة
4: هذه لابوهام عرفت هذه توب عالمي فهمتني شار زنابور لابوهام هذا من أول نوت لابوهام نعرفها من أول نوت موسيقية وحافظها باركير بكل هذه.

0: et ça me fait quelque chose.
1: Allah
0: عليك يا سيد العالم. إن شاء الله
2: ديما لا في
0: أنغاز
2: يا ربي.
0: ما عندوش ما عندوش حدود وما عندوش جنسية وما عندوش.
1: ويمشي من جيل لجيل.
2: يلا محمد هني توا.
3: هني. أنت وزهرك لولا عربي ولا غربي.
4: ربي يستر. بجيب لي غربي أنت كده.
2: لا يا عربي. سهلة.
4: جرج وسوف.
3: ده.
4: خسرت كل الناس.

0: يلا هيلا هيلا نحب
1: عبد
2: الله امين يا ربي امين يا ربي يا رب
0: تحية للدكتور مرة
2: أخرى بما أنه سليم العسلي
0: ما فهم حليل مرة والبارح جورج وصوف اليوم كيف عن برا ما يصيرش على خاطر الدوك
2: على خاطر الدوك خاطر قصرنا معاه شوية فهمتي مع جورج أي برا نمشيو لنور زي
0: أنا نمشيو لسيد العميد
2: سيد العميد
3: حبيتك تنسي
2: تنسي حبيتك

0: الواحد يبدا يسوق اسمح له الاغنيه هذه
1: يتصل نمشي
2: يعمل زوم
1: مازال كاتبه كل شيء خمعنا الحقيقه
0: هاي تراها.

0: ليتك.
1: الله
2: لا الله عليك،
1: برافو لسيميا السليتي. وكيف كيف ماهر بن جمعة طلعوا حبيتك تنسيت النوم أول أفراد الكتيبة. قل لي مرة
3: ما لاحظتوش اللي الجريب عمل بحة لمحمد في صوته يسرح
1: زين هاي
4: فيكم أبرامو عديني
2: 15 يوم أنا قربي
4: والله سبحت نحس في بعض
2: أنا نأخذ لك الدواء
3: محمد
4: نبرة من غير دواء
3: محمد مش يدور علينا
1: يا سيدي ربي ديم العشرة والصديقة بينكم لطف عليك
2: والله حبيبي هاني خويا والله
4: أخوك عديتني ربي يهديك
2: يعديك أخوك خير من اللي يعديك وحدك
4: براني
2: بيان سور بيان شو المرامة نورمال
3: يا ستار توستر عربي ولا غربي
2: ركز
3: ليلي مستحيل نطلعها أغنية من الها وين الموسيقى
2: فيها زوز
3: عاوني عاوني زوز يغني
2: لا مو زوز يغني واحد يغني ما فيها زوز
3: فيها زوز شني
2: رقم اثنين
1: تو
3: تو
2: تو اي
1: جاست تو
2: جاست تو
1: اوف اس
2: اوف اس ويل سميث هذه صعيبة
3: مش طلع
2: صعيبة
1: محمد

0: سيري
1: سبانش
2: ما عرفتيش
1: زيد عطيه
2: ثقافتي ماشي اسبانيه
1: تعرفها
0: هي
1: قديمه وفيها شطحه معروفه
2: فيها ثلاثه يغنوا
3: سمعنا
0: نادي سمعنا

0: امام مرمتها في فيلم في فيلم الافلام بتاعه مسحبها
1: الارض. فيلم عادل امام في بالي نتفكر
0: الاغنيه شدها الاغنيه هذه بالذات وقتها مشهوره مسحبها الارض.
1: يلا
2: ايوه نمشيو
1: نمشيو
2: نمشيو نورز
3: برا ترى تعب فيها علينا
2: تاني
3: ايه ولا تعب فيها
2: اللي تغني فيها عندها غنية معروفة بار
1: I love you baby
2: برافو عليك
3: جلوريا جايز

0: انا كنت ننتظر باش تحط لنا لي زيترنال الحقيقيين اللي هما مثلا نعطيك دي زيكزامبل واش
1: الي داير
0: جماعتي مش الي داير بركي سهله انا كان فيك مثلا دونت كراي فور مي ارجنتينا نعرفش تعرفها ولا اسمعها فما دي تيوب في العالم فما مغنيات مغمورات لك مش معروفين لكن هما توب تاع توب كان جوان بيز مثلا جون بيز راي شيء فهمتني فرويل انجلينا بالله اللي يسمعوا فيها كل لوجوا عليها واسمعوا فرويل انجلينا واسمعوا الكلمات ودونت كراي فور مي ارجنتينا اسمعها خذتها شو اسمها مادونا حابة تعودها حابة تعود الاصل ما نجحتش فيها اما فما دي تيوب راه في العالم انوبليابل بالحق
2: بيان سور بيان سور
1: يلا محمد شكون
2: بارا سيد العميداي
1: شنو التحول هذا
0: مربينا طول بوم بوم زيو
3: مربينا
1: بيبي نوعت لنا اليوم
0: مش ناخذ
2: لا
1: لا
0: شد
1: يشم
2: لا
3: روح من السوق عمار
0: الله
1: برافو
3: زيد غرسة هذه حبوبة الحقيقة فيرسيون عالمية

0: نزيدوا
1: نزيدوا هاني
0: هاني
1: اي نزيدوا هاني ونزيدوا الكاتب.
0: اوكي
1: هاني
2: اسبانيوري اسبانيوري
3: فولاري
1: فولاري جيبسي كينج
3: شكيت في ليش تحطي إغليسياس
1: لا إغليسياس
0: يلا نمشيو الكتيبة
1: نمشيو لغنية الكتيبة يلا
3: سهلة على الاخر بولي فام
0: علي سهني خلي الكتيبة
3: سهلة
0: ستيفان برافو عليك عطينا
3: من نقشة لولا
4: ولا شامل

0: يلا يا سيدي كملنا الكويزيت. يعطيك صحة محمد. والله سيد العميد عنا مدايدة هكا ما عطيتوش نوت.
1: ليش نعطي نوت؟ أنا تو شوف أنت عندك دور كبير برشا. واش نحبك تعمل أنا؟ تحبك الجيل هذايا تذكروا بروائع الفن العظيم العالمي نتكلم اللي ضيعوهم خاطر هذوما ملح خفيف. كي نمشي نرجع لكين كريمسون في الستينات ابيتاف ونقرا الكلمات اللي قاعد يصير في العالم ريتو الحروب السقط الكل شافوه هما البوند هذايا شافوه من وقتها. حبيت نرجعوا شويه فما راهو 50 60 مطرب في العالم اللي هما في مشكله وقت نتكلموا على اندريا بوتشيلي عيب كان تو الجيل تو ما يعرفش شكون هو فهمتني وحطوا الناس اللي يسمعوا فيه كل حط اندريا بوتشيلي واسمع الفن واسمع الصوت واسمع يعني انا اتمنى انه دورنا كاعلاميين شوي عندنا شويه هكا جو كذا لكن زاد من دورنا باش يعرفوا في الفن العالمي من الهند من امريكا من تحبنتي فما ثوابت فيهمش كلام فما مغنيين فيهمش كلام تعرف شكون هما اكلي لمهم مايكل جاكسون كان تتذكر في فهمتني اكل الغنايه الشهيره اللي عملها
2: الافريقي
1: في اكزاكتومون شوفوهم الجماعه اللي لمهم وتبعوا هذوكم اللي هما لميور دي موند ما في حتى كلام راهو فهمتني دانا سامر وقت يتكلم ولا فهمتني يعني الجماعه اللي لمهم كل فهمتني ستيفي وندر هذوكم هما اللي بالحق اللي اثروا على الفن
2: العظيم ستيفي وندر
1: كل هي انا نفضل انه دورنا باش نذكروا الجيل هذا يتحرم منه احنا خدينا باينه كيف كيف فهمتني كان تحط لنا توا ضربه من حق موسيقى ايبيتافرك تاع كين كريمسون دوخ وحدك في دار تسمعها ويسمع كلمة سورتو في الإنجليزية شيء فوق الخيال.
0: يعطيك صحة سيد العميد يعطيك صحة ندو على أندريا بوتشيلي. نكملنا الكويز.
2: أندريا بوتشيلي في بالك أنا توت أولون الفورماسيون تاعي في الفاك اخترت أني نعمل ديكور بريفي في الشون ليريك معناتها فهمت وبحكم الكلاسيفيكاسيون تاع صوتي اللي هي التينور اللي هو يغني اكثر معناتها لي زيغو والكل دونك خذيت لي زير دو لوبيرا نتاع لي تينور ومن اول الحاجات اللي غنيتهم غنيت الاندريا بوتشيلي غنيت البافاروتي معناتها بالحق عندهم ارث كبير برشا وعملوا برشا حاجات باهيه في معناتها الموسيقى العالميه
0: توا 8:47 دقيقه باش نسمعكم اغنيه عندها 19 سنه 2007 صدرت رايز اب ايفس لاروك وهنا راجعين في ستيوينا.

0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من ناس الديوان توا 8:51 دقيقة. هات نمشي وتسويت لناس سبور مع هاني البراهمي.
0: ناس سبور
1: يلا أني شنو عنا اليوم؟
2: به عنا برشا حاجات باش نحكيهم بعد شوية على مؤثر أرجنتيني. باش نحكيه على مؤثر أرجنتيني. شبيك محمد بطالي
1: شرق تسمل عليك محمد أخرج شرب المياه تسمل عليك
2: به ذي أثار القريب تاع محمد. به نحكيهم بعد شوية على مؤثر أرجنتيني اللي عمل رهان بينه بالروح وأعلن عليه وخسره بخصوص لاعب كان باش ينضم لبرشلونة ثم بعد نحكيه. ولكن خلينا نبداو من تونس والأندية التونسية قبل البطولة بيامات سيبون معناها غدوة تنطلق البطولة بواسطة الأندية اللي أعلن على الأقمصة متاعها الجدد. والنادي الأفريقي كشف البارح على القميص الأول متاع والقميص التقليدي الأبيض والأحمر. الإعلان الساعة تم على الصفحة الرسمية وميمتون في نفس الوقت تم الإعلان في الندوة الصحفية اللي حكينا عليها البارح المخصصة للإعلان على المنوال الاقتصادي. القميص تاع نادي الفريق الناس تفرج فينا توا على فيسبوك ولا على يوتيوب تشوفوا توا في الصور كالعادة أحمر وأبيض خطوط بالعرض معناها موجودين واللي هي هوية في القميص النادي الأفريقي. راهو منذ التأسيس تقريبا كان ديما القميص نتاع النادي الأفريقي بهذه الألوان وهذه الطريقة وهذا الشكل. بالنسبة للقميص هذايا بالمختصر للتصميم القاعدة متاع القميص معناه اللون الغالب اللي هو الأبيض أحمر وأبيض بأشرطة أفقية عريضة متناوبة وهو أكثر عنصر مرتبط بالتاريخين بقميص الأفريقي. كما قلنا النادي نفسه يذكر أنه القميص ذي موجود في الهوية متاعه منذ عشرينيات القرن الماضي. بالنسبة للأشرطة الموجودة معناها الخطوط هذوكم مرسومة بطريقة خشنة وكأنها ضربات متاع فرشات معناها فني كتركزوا في المريول ما همش خطوط مستويين معناها الخطوط هذوكم كأنهم مرسومين بفرشات شيء اللي يعطي المريول طابع عصري ومختلف على الخطوط المستقيمة التقليدية. الأول الأحمر اللي فيه أحمر قوي واضح مع تفاصيل حمراء دقيقة في القماش تعطيه عمق ولمعان كيف بالنسبة للكول أو الياقة تسمى بالعربية الفصحى اللي هي دائرية منخفضة وفيها تفصيل أبيض مع لمسة حمراء تعطيها شكل أنيق. بالنسبة للشعار الأفريقي موجود في الجهة اليسرى من الصدر داخل شريط أبيض وبشكل بيز كيف موجود الشعار أو الرقم 1920 اللي هو تاريخ تأسيس النادي الأفريقي يعطي أيضا المريول ذي ارتباط مباشر بتاريخ النادي. طبعا اسم الشركة نجم تشوفوها من غير ما سميه اللي هي شركة لأول مرة تخدم مع أندية تونسية شركة إسبانية ولأول مرة فريق تونسي يتعامل مع الشركة هذه. نعرف النادي الأفريقي كان مع شركة أخرى وسنة بدل بعد نهاية العقد امتاعه وبالتالي العقد جديد مع الشركة هذه لمدة 5 سنوات وهي المزود الجديد للنادي الأفريقي. بطبيعة من القدام تلقاو الاسبونسور متاع النادي الافريقي سورتو الاسبونسور الكبار دو سبونسور معروفين تلقاوهم من القدام. بالنسبه للاكمام تلقاو ايضا موجود عليهم الشعارات تاع الاسبونسور الثانويين مع تفاصيل حمراء وبيضاء تحافظ على الهويه. وكي تركزوا حتى في اليدين في الكتف معناها تلقاو صوره متاع وجه متاع اسد بالخفيف مرسومه كان كي تركزوا فيها بالقدا على الجهه اليمنى واليسرى في الكتف متاع القميص. دونك هذا القميص تاع النادي الافريقي كلاسيكي كما هو يحافظ على نفس التصميم لكن بلمسات جيدة لمسات جميلة وعصرية بالنسبة لقميص النادي الأفريقي.
1: سيد العميد
3: والله أنا أقول الفضل يرجع الجمهور النادي الأفريقي مدام شركات عالمية توصل يعني تحط اللوجو متاعها على مارينا الأفريقي هذا الفضل يرجع فيه لأنه تقريبا ولا عنده صيت عالمي. الجمهور اللي حرك الشركات العالمية دي هو التصرف والكيفية اللي قاعد يصرف بها جمهور النادي الأفريقي اللي هو بصراحة استثنائي. أنا أقول الحقيقة أنا ميمنيش أنا ما عنديش مجيني بات كولور لكن نقول الحقيقة على كل شيء الجمهور النادي الأفريقي جمهور استثنائي على المستوى الأفريقي وتو حتى تخلى عالمية لأنه شفت أنا في قنوات أجنبية يحكيوا عليه يحكيوا على الزخم مهما كانت الحاجة الباهية

0: مهما كانت النتائج تاع فريقهم ديما وراه. وهذاك علاش انا شفت الاسبانيول وصلوا غادي معناها سافدير راهو الجمهور وصل غادي
1: بالضبط. القميص تلقاه موجود 150 دينار معناها انطلاقا من اليوم في المغازات تاع النادي الافريقي. وفي ليمات الظومه ان شاء الله باش تحل مغازه جديده تاع النادي الافريقي في العوينه, وفما مغازه اخرى باش تحل في اريانا ليمات القليله المقبله. وفما استراتيجي كامله كيما اعلن عليه النادي الافريقي البارح في المنوال الاقتصادي نتاعو. النادي الافريقي يستنى انه البيع العقم ساكاو باش يوصل العام 2030 يوصل لدخل 30 مليار حسب الاستراتيجية الأقمصة فقط باش توصل لدخل 30 مليار بحلول عام 2030. نستناو ونشوف شنو يصير في قادم السنوات. نمشي نحكيو على المؤثر الأرجنتيني. المؤثر الأرجنتيني اللي عمل نجم نقوله تحدي بينه وبين روحه. محمد كان عندك متعلق؟
2: عنده كان عنده ما يقال
3: لا عادي
2: نورمال.
3: انا الحقيقة انا كمحب للنادي الافريقي انا ما عجبنيش برشا يعني معناتها المريول فهمت. اما اللي اعجبني اكثر انه في المنوال الاقتصادي البارح بالحق قدموا حاجه محلاها على الاخر, ونتمنى من معناتها انه الجمعيات الكل يوليوا عندهم اكتفاء ذاتي معناتها فهمت اقتصادي. وانا راني باش نقول معناتها للعباد الكل وبرشا يعرفوني راني نمشي نتفرج في الكوره, راني نمشي ندخل نتفرج على برشا جمعيات وزادة يعني معناتها للمنتخب. دونك ما عنديش كل فريمون معناتك التعصب الخايب فهمت بالحق. عطينا الكوره نتاعنا تولي خير, جمعيات الكل تولي عندها اكتفاء ذاتي نتاع موارد ماليه, والعجله تدور يعني معناتها بلغتنا نحن فيما فيه خير للكره التونسيه.
2: مرام
1: بالضبط.
2: مرام عندها حاجه باش تقولها لأول مرة في
4: والله الكرة. عجبتني فاس الأسد اللي على كتاف في القميص الجديد. ما متشوقة باش نشوفها فاس الأسد على جنب.
2: تشتري المريولة؟
4: لا منيش محبة النادي الأفريقي.
2: أوكي يلا نكمل.
1: به نحكيه على مؤثر أرجنتيني هو ستريمر معناها السيد هذايا اسمه لاكوبرا مسمي روحه. السيد هذايا شعمل منذ فترة التالي منذ بداية الميركاتو كان عمل اختار كما نقوله بالدرجة متاعنا. قال إذا كان خوليان ريهاني خوليان ألفاريس المهاجم الأرجنتيني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني هو كان قريب برشا من برشلونة وقت عمل ريهاني ذايا, ويقول إذا كان ألفاريس ما يصححش في برشلونة يمشي الفريق آخر أنا نحجم اللحية متاعي الكل ونرجع وجهي لحمة كأنه أنا معناها تولدت جديد كأنه بيبي مش حتى حجام يعني ناقص باش يرجعوا كما نقولوا من غير حتى شعر اللحيه نتاعو. وفي البارح كان وفى بالوعد نتاعو لانه الفاريز قريب برشا من التوقيع لارسنال وبعد برشا على برشلونه لانه طلبات المدينه اتلتيكو مدريد كانت كبيره برشا وما نجمش برشلونه يدفعها, بالتالي باش ينتقل الفاريز الى ارسنال الانجليزي. الشيء اللي خلى ستريمر هذا الناس تفرج فيه توا على فيسبوك ولا على يوتيوب تشوفوه كيفاش حجم اللحيه نتاعو. دونك خسر اللحيه في جوره الفاريز اللي هو ولد بلاده في الاخر.
2: هذا مثال الحقيقة بتبيع مش الناس الكل يقولوا ولدك بلادك نجم يخسرك في حاجة
1: المثال مثال الفلوس
2: ما عليناش. هاني يعطيك صحة على كل المعطيات اللي ديما تقدمينا في ناس
0: حتى احنا عنا شكل حجم رأسه مش نزل واحد على على هالي فاري هذا متحديات.
2: يلا يا سيدي أخبارنا توا تسعة كمان ساعتنا ثانية من ناس الديوان مكملين معاكم. أخذوا معنا ما تبدوش لفريكونس متاع الديوان فهم
5: ليخ الديوان ترجع لكم بعد شوية. Publicité.
6: تدلل تدلل
7: شنو نحضروا قبل القرايه ولا المولد؟ المولد ولا القرايه؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بس وين تعمل الكيف ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
6: تدلل
8: جيان ايام دللنا.
2: ديوان FM
5: ديوان FM
2: صوتكم
5: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان FM ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان FM 93.5 91.2 يخليكم up to date. ديوان FM فلاش نيوز
2: مجزوة تسعة ديوان FM صباح الخير.
9: جلسة تفاوضية ستعقد صباح اليوم للاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات بعد تعليقهم للإضراب الذي نفذوه أمس بشكل فجئي بكل من محطة رادس وسخيرة، وفق ما صرح به الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري للديوان الفم. يذكر أن عمليات توزيع المحروقات بالمنطقة البترولية برادس في تونس العاصمة وسخيرة بولاية صفاقس توقفت أمس بشكل مفاجئ قبل أن يتم استئنافها في وقت لاحق إثر دخول سائقي شاحنات نقل المحروقات في إضراب واحتجاجات ميدانية عطلت خروج الشاحنات المحملة بالمحروقات. وحدات الحرس البحري والحماية المدنية بالتعاون مع فرق الغوص تتمكن أمس من إنقاذ 11 شخصا كانوا على متن زورق سياحي تعرض لحريق ثم غرق قبالة جزيرة الغدماسي بولاية المنستير. وأفادت مصادر مطلعة لمراسل ديوان فم بالجهة بأن النيران اندلعت في الزورق أثناء رحلة بحرية سياحية، وهو ما تطلب تدخلا سريعا من فرق الإنقاذ التي انتقلت فورا إلى موقع الحادث، وتمكنت الفرق متدخلة من انتشال جميع من كانوا على متن الزورق المذكور وإخراجهم سليمين إلى الشاطئ. جلسة عمل للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية تونس تقر حزمة من التدابير الوقائية والتدخلات الميدانية استعدادا لموسم الأمطار، حيث تم إقرار تحيين المخطط الجهوي لمجابهة الكوارث والمخطط الخصوصي للفيضانات المعروف بالمخطط الأزرق، مع التشديد على تحديد المسؤوليات ومضاعفة الجهود لضمان جاهزية التدخلات. كما تم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة الإسراع في تنظيف الأودية وجهر البلوعات ومجاري تصريف مياه الأمطار والمنشآت المائية، إضافة إلى تكثيف المعاينات الميدانية للنقاط الزرقاء وتعزيز عمليات الكنس ورفع فواضل البناء والهدم لتفادي انسداد قنوات التصريف. إلى الشأن الدولي، رئيس الوزراء اللبناني يقول إنه يريد للجنوب أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة، وأن يكون المواطن آمنا، ولا خيار للبنانيين اليوم سوى أن يكون لهم جيش واحد وعلم واحد ودولة واحدة. مجلس الأمن الدولي يجتمع لعقد جولة ثانية من التصويت بهدف التمهيد لاختيار الأمين العام القادم للأمم المتحدة وسط حالة من الانقسامات العميقة التي تضرب المنظمة الدولية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 91.2.

0: بوبليسيتي.
1: ليتيجون اليوم يحب يتهنى على الكارير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي ايتيديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام.
2: تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: التسعة والتسعتاش دقيقة رجعنا لكم في ساعتنا الأخيرة من ناس الديوان. تحيتنا لكم، نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نحكيوا على SOS. فما برشا صغار تحرموا من أبسط حقوقهم، الأمان، العائلة والطفولة اللي يستحقوا يعيشوها بطريقة تحفظ كرامتهم. وهنا يجي دور الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، اللي تعطي لها الصغار أكثر من مجرد مساعدة، تعطيهم عائلة، تعطيهم فرصة جديدة للحياة، وتخليهم يكون عندهم ماضي وحاضر ويحلموا بمستقبل كبير. واليوم انت تنجم تكون جزء من هالحلمة. الحكاية بسيطة، تختار تكفل طفل عن طريق بيابي، تدخل على الموقع www.sosve.tn، تعمر بياناتك وتحدد المبلغ الشهري اللي تحب تساهم به، وتنجم في أي وقت تبدله حسب إمكانياتك ووقت ما تحب. مش طفل وإلا زوز، أكثر من 11,000 صغير يستنيوا في دعمكم. قرار صغير منك اليوم ينجم يكون بداية مستقبل الطفل. تبرع عبر الموقع الرسمي www.sosve.tn، وإلا كلموهم على 31 371 002. سامحوني، 58 371 002. كلموهم على 58 371 002. وهذه ناس ديواننا.
2: ابدأ نهارك مع ناس الديوان.
3: مكان متواصلين معاكم حتى العشرة في ناس الديوان، وهيت نمشيو تسويت لي لايك ديسلايك.
4: لايك لايك ديسلايك.
3: في لايك ديسلايك باش نسمعكم تصريح او ريبورتاج في قناة المشهد يحكي على الزواج. الزواج اللي ولا يعتبر رفاهية في تونس، مش الناس الكل تنجم تعرس، مش النجم الشباب الكل عندهم تكاليف الزواج. الحكاية اصبحت على ما يبدو معناها تمثل مشكلة للشباب. هات نسمعوا اكسري لقناة المشهد.
5: هل اصبح الزواج في تونس رفاهية؟ المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك كشفت أن الحد الأدنى لتكلفة الزواج وصل إلى ما بين 17,000 إلى 20,000 دولار، حتى دون الكماليات أو شهر العسل. طيب كيف تتوزع هذه الأموال؟ حوالي 2,750 دولار للذهب، و 8,250 دولار لتجهيز المنزل من أثاث وأجهزة، ونحو 7,200 دولار لليلة الزفاف بين القاعة والفرقة الموسيقية والتجميل والعشاء. وتؤكد المنظمة أن هذه الأرقام أصبحت سبباً رئيسياً في تأخر سن الزواج لدى كثير من الشباب، لذلك دعت إلى التخلي عن المظاهر والمبالغة في الإنفاق والتركيز على الأساسيات لتسهيل بناء الأسرة. والسؤال اليوم، هل أصبحت تكاليف الزواج أكبر عائق أمام الشباب، أم أن المشكلة في ثقافة المبالغة في الاحتفال؟
3: هل أصبحت تكاليف الزواج تعتبر يعني العائق الأساسي في تأخر الزواج عند الشباب؟ هل نحكي على الزواج اللي أصبح رفاهية؟ هات نبدأ بالشباب ونبدأ بمحمد. لايك ولا ديسلايك؟
6: والله ما هي بون ديسلايك، خاطر ما هوش رفاهية الزواج الحقيقة، معناه فهمت. والزواج مسؤولية وكذا، وأنا بيرسونيلمون أنا كمحمد أنا ما نشجعش عليه تو الزواج الحقيقة معناه. فهمت، خاطر بالنسبة لي أنا توا لا، معناتها الزواج لا، ولازم واحد يحب روحه شوية ساعة ويتلاها بروحه شوية ويكون روحه، ومن بعديك تو نحكيو على الزواج. الزواج ماهوش هارب في الأخر، فهمت. المفيد نلقاو لا بون بيرسون، واحد يبدا مكون روحه ومالي روحه معناتها من جميع النواحي، راهو معناتها مش حتى كان معناتها ماديا، زاد لازم يخلط السيرتين ماتوريتي، فهمتني، اللي هي بون مازالت ناقصه شويه عند بعض الناس. فهمت، وكهو. وباش زاد نخلطوا لهذوكم بعديك نعملوا مؤسسه ناجحه يسودها التفاهم مش كان الحب ويسودها هذوكم الكل. فهمت
3: اني جايتك هني انا باش نسالك ديجا ديريكت لايك ولا ديسلايك قبل كل شيء؟
0: لايك على الكلام اللي قالته
3: الاعلاميه في قناه المشهد.
0: محمد حكى على زاويه اخرى مختلفه جمله هو على هو الموضوع بالاساس التكاليف
3: اللي اصبحت عائق اساسي في تاخر الزواج.
0: التكاليف والسؤال اللي ختمت به في الاخر، هل الشيء اللي خلى الناس فما عزوف على الزواج هل انه التكاليف الكبيره ام انه المظاهر والبهرج المبالغ والبهرج الزايد؟ هذا السؤال
6: الزوز.
0: صحيح الزوز. مش السؤال هل انه الشريك المناسب ام لا، وقته مش وقته، هذا موضوع
6: كله مربوط ببعض وراه.
0: لا هي هنا تحكي على التكاليف في حد ذاتها.
6: التكاليف ولا معناتها
0: تحكي على التكاليف بقى. التكاليف هي قالت مثلا قداش بين 17,000 دولار
3: و 20,000 دولار.
0: تحكي على 60 مليون معناها مينيموم. 60 مليون مينيموم باش تعمل عرس. هي سامحني عاد
6: 60 مليون عرس خويا هكا
0: لا، وذا مينيموم معناها اذا شفت تعمل 60 مليون وبعد يجيوك
3: ليش شهر عسل
6: يجيوك ولا الفازة الاخرى.
0: خليني نقول لك، قول لي تعمل 60 مليون وبعد يجيوك يقولوا لك عملت عرس قد وما مشيتش شهر عسل وناقصه هذه ناقصه هذه. عاد مش لازم
6: لا تو ولات ثم عاد لعبه اخرى. تو مثلا ولا ولات المراه تقول اللي هاكا مش مشكل حتى نعملوا عرس هكا على الضيق
0: ومن بعد
6: نعملوا فواياج دونوس باهي. فهمت؟ اي فواياج دونوس باهي
0: اللي يطلع يتكلف اكثر من الاسئله
6: يتكلف لك مليار.
0: صحيح.
6: وبعديك بيان سور الدور في الفلاح ياسر كيفاش وعائلتنا وماك تعرف
0: يولي تعملهم الزوز
6: يولي تعملهم الزوز خويا في بالك لازمك تقرض من صندوق النقد الدولي.
3: لحظة خلنا نسألكم، خلنا نبدأ بهاني. هاني انت لهنا هل انه انت مع ام ضد الاحتفالات في الزواج؟ يعني تعمل عرس، تعمل ليلة عرس وإلا وطية وإلا حنة،
0: ضد البهرج ازاي؟
3: ما قلناش بهرج.
0: كانت تنجم تعمل عرس ب 20-15 مليون.
3: لحظة سمحني، انت تعمل عرسك في البلدية وإلا تعمل احتفال معناه عرس؟
0: انا ماذا بي معناها تعمل الحاجة اللي ترتحك وبأقل حاجة
3: من
0: باش تعمل ب 60 مليون وبهرج زايد نعمل 15 مليون وسلم نهاير تصحى في البلدية 3-4 ساعات صباح الخير بيع وراوح. علاش هذا الكل؟
3: دونك انت ضد الاحتفالات والبهرج
0: اللي باش تصرفوا انت 20-30 مليون باش تصرفوا نهار العرس. سامحني باش توكل به الفرق بنمشي ناخذ به حاجات لداري معناها كليماتيزور فريجيدير جوي اموري فاش قام.
6: لا
0: بالرسمي معناها
3: محمد
6: انا الحقيقه انا مع هاني زاده معناتها في الحكايه راهو الحاجات الزايده الحقيقه زايد انه الواحد يعمل.
0: ربي قال لك اعملوا زواج بالدين واعملوا الاشهار والسلام. لا قال لك استدعى ألف، لا قال لك اعمل ليلتين وثلاثه واربعه، لا قال لك
6: تو عاد ولات لازمنا نعملوا فهمت
0: اونتري
6: مينياغديز ونعملوا
0: سواري جون وحنا وحمام
3: عرس انستغرام.
6: لا عاد الاخرى هذيك البرايت تو
3: بي
0: برا عاد
3: اللي عنده يحب يعمل على
6: اقوى من هكا. لا واللي
0: نحكيو على اللي عنده مش نحكيو على اللي عنده، نحكيو على انسان عادي كما كانت تحكي
3: متوسطه.
0: نحكيو على الناس المعدل مش نحكيو اللي عنده. اللي عنده يعمل حتى مليار ما يدبر في حد راه شكون سائل عليه يعني. هو راه في الحالتين باش تعمل عرس مليار ولا بعشرة ملايين راهو في الحالتين ما سائل عليك حد. راهو في الاخر باش تعيش روحك وانت ومرتك وباش تعيش انت حياتك وانت كيفاش تحب تعيش وكيفاش تحب تعمل عرسك. في الحالتين كان عملته بعشرة ليه مش يحكيوا عليك نهار ولا مش يحكيوا عليك، وكان عملته بمليار كيف كيف مش يحكيوا عليك نهار ولا مش يحكيوا عليك مش بدل حد شيء.
3: باهي هاني هات ناخذوا راي مرام في الحكايه زي
7: شو. هو كل حد حر وحس وفق الميزانية متاعهم، فما حتى حد جي قال لهم ليه مواطن عادي. هما توا عندهم ساعة يحكي وكان على المرأة والمرأة ومتطلبات المرأة. انت اخترت شريكة حياتك المناسبة ليك وشفتها مناسبة. المرأة تعمل برايت تو بي، تعمل حمام انستغرام، ما هي في الاخر هذيك هو
3: مصاريف عليها. هي حرة،
7: هي حرة تعمل شنو تحب. تحب تعمل حمام انستغرام حتى ب 20 مليون هي حرة. معناتها هي ذيك فرحتها والفرح والعرس ما مرة معناتها مرة في العمر ما
0: شدها حد
7: ولا تكاليف العرس كامل عندك. باش تعرس ب 5 ملايين اهلا وسهلا، تحب تعرس ب 60 مليون 100 مليون زيد أهلا وسهلا. كل واحد وفق الميزانية متاعه. ما نصورش أنا يشدوا الراجل بالسيف شهريته مليون ويجي يقولوا له ليه لازم تعرس بمليار.
0: ما هو غالي ما يشدوش بالسيف، شدوا بالكيف.
7: هو
6: يرومون
3: لحظة ما نحكي
7: نكمل الفكرة بتاعي بالضبط. دونك نحن ما حسيتكم اللي انتم تنقدوا في نقد ماهوش في محله
3: ونظري زيادة مش تطبيقي
7: ونظري زيادة ماهوش واقعي في الاخر باش يستضيفوا العبيد دونك المينيموم دو شوزن ويفرحوا بالحضور يعشيوهم يقدموا حلو ويقدموا جو وفقا انت قدي عندك اصحاب شكون صحابك وعايخي هو الحضور باش يجي وحده والحضور ما وانت باش تقدم له الدعوة هيني
0: نجم كيما تقدم ال 50 60 شخص
7: كل واحد وكل قدير وقدره وكل واحد وشنو يحب بالضبط معناتها ماكش مطالب انت في عرسك باش تتعب باش تستدعى 5000 ما انت حر زاد الليل محمد يحب يستدعى
0: 5000 فما نرجع لموضوعنا مرام نورت نرجع لموضوع اللي هو البهرج اللي حكيت عليه الفليكس تيلز معناه فما ناس خويا تحب البهرج تحب في عود نادي 60 يحب ينادي 60
7: الفرح ويحبوا مظاهر
3: والناس احرار يا هاني واللي عنده والناس
0: يعمل على روحه نحكيو على البهرج
3: هات ناخذوا نحن هات ناخذوا نحن راي سيد العميد يزي من اراء الشباب
8: والله كي سمعتم وتكلموا عرفت اللي عندنا واحدة من أكثر نسب الطلاق في العالم
3: سمعتم
8: وتكلموا على خاطر شي الحكاية هي فما القشور وفما اللب
0: أنا عرفت يحكي لما رام
8: لا لا لا كل
3: كيف عرفت يحكي عليه
8: أسمعني مليح خاطر ما كنتمش فاهمين اللي راهو الزواج مؤسسة مؤسسة باش تعمل حياة كاملة أنا محمد قعدت معاه نحكي معاه قلت له أخطر قرار ياخذ الإنسان في حياته ولا هو خدمته ولا هو أصحابه ولا أخطر قرار باش يخذ في حياتك هو زوجتك ولا زوجك علاش؟ على خاطر هنا ربي عطانا عقل وعطانا عاطفة قد ما باش يمشي مخك يمشي قلبك ولا مخك يمشي للعقل باش تنجح في زواجك قد ما باش يمشي للعاطفة باش تفشل هذاك عشي فسر علاش قلت أنا القشور واللب يا هل ترى البهرج تحكي عليه نفع الناس هذا تو 99% من التوانسة يتزوجوا بالبهرج
0: بالضبط
8: انفعنا من نسبة الطلاق اللي هي ولت مهولة وتخوف وهربت الشباب حتى من العرس الناس كل يقول لك خويا انا باش ناخذ الطلاق الواه انا نقول لكم انا شنو هو الصحيح الصحيح ان وقتي باش تاخذ امراه ولا راجل باش بالعكس وبالعكس الفتره هذيك كان لقيت رواحكم فو كونفيرجي ماشيين وتنصهروا فتزوجوا فقراء يغنيكم الله لا ينفعك فلوس ولا بهرج ولا اصحاب ولا رويق ولا حتى شيء كان لقيت رواحكم ماشيين وتبعدوا قصوها من الأول قبل ما تقع الفاس في الراس علاش راهو بعد شهر بركة من الزواج تطير الحلمة وتبقى الحقيقة الحقيقة شنية حياتكم شنية في بيت نومكم شنية في حياتكم الاجتماعية شنية في حالتكم المالية وتصهركم بعضكم شنية في برمجة بالبرمجة لصغاركم والحياتكم وكل بيانكم ما شنية الاخر كله سيدو لف وتاز هراء وقشور وذاك علاش راهو اللي كوبر نشوف فيهم الكل نبقى باهت لهين فكر في حبك درباني اللي متولى وينساو انا نقول للجماعه الكل جربوا بارتنر تاعك قبل ما تاخذوا اذا كان لقيت ثلاث حروف دخله وانت ما زلت ما عرفتش اهرب اهربي ولا اهربي انكد لقيت راجل منكد ولا مره منكد راي الحياه لن تستمر اذا تزوجوا فقراء يغنيكم الله وارجعوا للمبادئ نتاعنا وديننا راهو موده ورحمه اش معناها موده واش معناها رحمه معناها راهو كي تشوفها هكا توليوا واحد تنصهروا بعضكم تحبوا بعضكم كي تجي تعرف يمكن احسن نهار في حياه الرجل شنو يروح تقول مرتي راني حبله كي ثم اللي حكيت لك عليها هذه ما عندكمش فكره على شنو يصير له
0: صحيح.
8: على خاطر الفرويد انا مور نتاع عشره نتاع حب نتاع انصهار فهمت شنو نقصد انا دونك اذا كانوا موجود سور دي باز سوليد رانا ننجحوا اذا كانت لوجوا على صيغه بيضه وصيغه صفراء وحمام اعطيني وحده برك من ليزان ستار غراموز اللي عملت بهرج وقلب الدنيا مازالت معرسه نتحداكم هاي نتحداكم كان تلقاو وحده برك من اللي عملت عرس انستغرام قبل مازالت معرسه مش تفهم واحنا وين ماشيين
3: يا سيدي
8: يا ودي انا كلم فيكم
3: البعض بطبيعه مانيش نعمو
8: انا نكلم بصفه عامه على اللي عملوا قاوق في تونس ومتعرفوا شكون على شكون نحكي انا نكلم فيكم راهو ردوا بالكم القشور ما تعوضش اللب اللب في الحياة الزوجية هو الانصهار التام بين الزوجة يعني انصهار في الكاركتير في المستقبل في المشروع سيتان بروجي الونتيرم
0: شوا مهم
8: exactly.
3: ان شاء الله
8: ما يمكنش فيها مزيانة ولا مزيان راهو ما ينفعش ربعة شهر لك مش تفرق او نقول لكم بصراحة انه جماعة المتزوجين نساء مزيانات والعكس وبالعكس يعرفوا واش نحكي
0: سيد العميد هربتوا على الموضوع هم الموضوع يحكيوا على التكاليف
8: يا ودي انا كلفيك كله في اللب يا ودي ما عنده حتى معنى تحب تتزوج اقعد انت وياها ومية مكلفة عائلته اجا فلنا احنا منصهرين مش ناخذوا بعضنا نمشوا بلدية ونكتبوا وطز في كل من يتكلم هذا به الفايدة. أما مش أنا جو في فيها بلازير للعائلة هذه والعائلة هذه والأصحاب وكل شيء في الأخر باش نكسكن شكون من العرس وتوا الشباب بتاع اليوم ساكن مدينين الكرومة عليه ولا. أنا والله جيت هاول تجربتي طيارة على الأخر قلت لها يا سامح تحبي تصرفي ولا تحب نعم بيك جدورة الجمهورية قالت لي وريني تونس قسما بالله بديناها توزر قبل دوز بعد مطمطة بعد اسمع جبس طلعنا حتى المتلين دورة في نفس الوقت كان عرس وعرفتها بتونس الجميلة وكانت أحسن ذكرى في حياتها.
7: باهي يا سيدي نحكيه على دراسة تشير أرقام دراسة جديدة حوالي 3000 زواج أنه كل ما كان حفل الزفاف أقل تكلفة كل ما زاد احتمال بقاء الزواج وكل ما كانت تكاليف الزواج باهظة كانت فرص طلاق سريعة. وفق الدراسة اللي صدرت في 2020 فالمبلغ اللي ينفقه الأزواج على خاتم الخطوبة والحفل والتكاليف هذيك الكل يرتبط ارتباط عكسي بمدة الزواج. ووجد الباحثون أنه كل ما زاد انفاق أموال زاد احتمال الطلاق. هذه دراسة نحن ما قلنا حتى شيء. إن شاء الله ربي هني اللي معرسين جدد واللي عرسوا واللي عملوا بهرج
0: واللي عملوا دراسة
7: واللي زانستغرام زيدة اللي عرسوا إن شاء الله ربي هنيكم تفرهدوا شيخوا أعملوا جاو عندكم الفلوس عندكم الإمكانيات حتى حد معناها لا يحكم فيكم ولا يقول ربي بعد عليكم الطلاق وبعد عليكم المشاكل الكل. وإن شاء الله بالتوفيق للي مش يعرسوا زيدة ونحاولوا نبعدوا شوية بربي على كل العادات والتقاليد وكل كلمات ولازمك تشري كذا ولازمك تعمل كذا لازمك بنت خالتك عملت هكا وشبيك ما عملتش كذا راو ما يجيش والماكلة لازم تعمل هكا ونقص ملح
8: يذبحوا في عاصب 20 مليون الحمرة انكر ويابل
7: بالحق ما نقفوش خلي الكوبل هكا يبقى ويحكيوا مع بعضهم هاوش عنا هاو ما عناش هاو ذي تابلو شنو نقصنا شنو لازمنا نعمله ما نسمعوش العائلات اوكي باهي نمشيوا معهم بشوي بشوي لكن ما نخليوش العادات والتقاليد والحكايات اللي كانوا يتعاملوا عملوا قبل 20 سنة اللي هما بديجا يتسميوا ورخاص على الاخر وما يتكلفوش برشا بارابور توا تأثر فينا وتأثر في علاقاتنا على خاطر برشا علاقات راهي توفى ربي بعد عليكم معنا المشاكل والانفصال توفى بسبب المشاكل هذه قبل حتى ما يبدأ العرس. دونك ربي بعد عليكم المشاكل وربي هني الناس الكل خارجين اغنية مع ندو وهنا راجعين في ناس الديوان.

0: بوبليسيتي.
1: ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: صبحيتك احلى مع ناس الديوان.
3: 9:45 دقيقة رجعنا لكم في ربع ساعتنا الأخيرة لليوم في ناس الديوان، وهات نمشي ونعملوا طلة تسويت لي شوف محلانا مع سيد العميد.
2: شوف محلانا
4: ديما في نفس اتجاه القرى والأماكن مش ماخذة حظها. التوانسة كيف يحبوا يعوموا في شمال تونس وين يفكروا في سيد علي المكي، في غار الملح، في رفراف، في راس جبل. لكن أنا في الحقيقة اللي بناتهم الزوز مدينة معنا بالحق مش رائعة، يمكن أروع ما ثم في الجمهورية التونسية على الإطلاق. وهنا نتكلم على قرية منسية في وسطهم اسمها سونين. سونين هذه مدينة عمرها أكثر من 2000 عام، استقروا فيها القرطاجيين ثم الرومان. ثم أهم حدث صار في المنطقة هذيك هو شكون اللي جاء غاديكا، هما جماعة جاءوا من ساراقسطة، من ساراقسطة الأندلسيين اللي استقروا في المكان هذاك وعطوه طابع خاص. سونين هذه ربي حباها بمناظر طبيعية، ببحر ما كيفوش في الجمهورية التونسية. احنا عندنا 1350 كيلومتر بحر. حسب رأيي البحر نتاع سونين ومتاع عين مسير بالأخص ما كيفوش. ليش؟ لأنه التقى فيه الجبل والبحر والساحل الرملي والصخري في نفس الوقت، وفما عيون هابطة من الجبل مباشرة نحو البحر. المنطقة هذه بصفة عامة نعتبرها منطقة منسية. علاش؟ لو كان جيت في إسبانيا مثلا أنا متأكد رأي فيها أكبر سلسلة سياحية موجودة في البلاد، لأنه المناظر الطبيعية الموجودة في سونين في عين مستير ما هيش موجودة. شوف الصور بالله، ثبتوا مليح في الصور اللي قاعدين يتعداوا اللي عندهم اليوتيوب، راهو شيء فوق الخيال. صحيح بعض التوانسة فاقوا بها، شوفوا البحر التركواز تقول علينا في المالديف. صحيح. مش في تونس. المنطقة هذه اللي هي فيها دي كورون مارا، البحر دي منظيف، خاطر البحر جانبي البحر المتوسط الشرقي والغربي يمروا بقوة مشيرة هذيك، دونك البحر دي منظيف. ديما هالمنطقة تاع سونين اللي اعطاها ربي البحر والجمال واعطاها المستير واعطاها الفلاحة، تصوروا. صحيح. الفلاحة والغابات والصيد البحري. يعني خيرات ربي كل موجودة ولا أثر لأي منشأة سياحية في المنطقة. وهنا نستغرب شبيهم أولاد المنطقة دي، ما عندهمش حق في الاستثمار، ما عندهمش الحق باش تكون عندهم بلادهم حتى هم فيها نزول 5 نجوم. أنا فكرنا في قربص عملنا نزل 5 نجوم وعملنا طريق جديد يسوى مليارات، علاش عين سونين منسية؟ علاش نفكروا كان في سيد علي المكي ونفكروا في رفراف وفراس الجبل؟ لا سيدي، حتى سونين هذه أنا أعتبرها شخصيا هي وك العروش اللي فيها وك الناس طيبين. أحسن ما ثم في الجمهورية التونسية. امشيوا وشوفوا عين مستير وشوفوا يعني سونين، ونحيوا علينا برحمة والديكم آخر ما تبقى في تونس. هك الواد اللي قاعد يجيب في النفايات ويجيب في نتاع الناس. أيه. حبسوه قبل ما تقع في الراس، ونخسروا واحد من احسن الشطوط في الجمهوريه التونسيه. سونين امشيوا عين مستير وتفكروني، وعلى الدوله التونسيه ان تفكر في المناطق هذه، لان مازال عندنا مجال استثمار باش نوصلوا 30 و40 و50 مليون سايح اذا نعرفوا نستثمروا في الاماكن الطبيعيه الجميله نتاعنا. رياض بجوي يقول متلين، حتى متلين يا رياض كيف رأي من أجمل مناطق الجمهورية، وكيف كيف من المناطق المنسية. أنا قلبي على المناطق اللي متكلم عنها تحد، وبالأخص أني حباها الله بجمال ما ثماش في الكرة الأرضية. راو
3: جبل وبحر فرد
4: اكزاكتو، ما مشيو العين مستير وشوفوا، مشيو منطقة عائلية وشوفوا هاك الجمال وهاك الروعة وهاك المنظر الطبيعية وتفكروني.
3: شكرا لك سيد العميد. هذه كانت شوف محلينا الحقيقة، مشاهد ياسر مزينة كنتوا تتفرجوا فيها العين سونين وإلا عين مستير. سونين سامحوني وعين مستير من أجمل المناطق في تونس، خاصة وإحنا توا في الصيف، برشا جو برشا بحورات. ناس دي ما تحب تمشي المناطق كيما هكا باش تبعد على الضوضاء وتبعد على المناطق اللي ديما يمشيولها الناس، مش الناس كل تعرفها كيما قال سيد العميد. شكرا لك سيد العميد على كل المعطيات اللي تعطي هنا كل يوم في شوف محلينا. نمشي وخنايا وراجعين في نس الاختصاص.

0: يا لليلي نبيها كراولي توصلنا للتسعة واثنين وخمسين دقيقة وهيت نمشيه وتتسويت لناس الاختصاص.
1: ناس الاختصاص.
0: الخوف من فقدان الأساسيات، أزمة نقص المواد الأساسية وتأثيرها على الأحساس بالأمان، كيفاش نتصرفوا في الحالات هذية؟ لأكثر تفاصيل وأكثر تفسير معنا ويحضر معنا الأخصائي النفسي أنس العويني. مرحبا بيك، نورتنا في ناس الديوان.
2: عسلامة، صباح الخير، وصباح الخير للناس اللي يسمعوا فينا الكل.
0: مرحبا بيك أنس العويني. أنت كأخصائي نفسي، جيوك باز هكا ناس تحكي لك على نوع من الخوف من فقدان حاجات معينة. نحن توا نعيشوا في خوف من الفقدان تاع المواد الأساسية. هاو ما فماش ماء، فماش محروقات، ما فماش حليب، ما فماش سكر، ما فماش قهوة وغيره وغيره وغيره. ليه ليه نحن نحكيه أون جينيرال سيد العميد، دونك منش توا لاباس الحمد لله، معناها فما الأساسيات هذه نحكيه عليها فقط. توا أكثر حاجة يتحكي عليها هي الماء، الناس أيوة. كلها داخلة بعضها، ما فماش المياه المعدنية، العرق والمشاكل والبريسيون والستريس. نحن كيفاش نتعاملوا في حالة كيما هكا؟
2: في البداية ثم الحقيقة ثلاثة فئات النجم نصنفهم، مش الناس الكل كيف كيف. ثم الناس اللي نبدأ بهم هما اللي هما بالأساس مرضى نفسيين ولا عندهم تركيبة نفسية ينجم يكون الإنسان معناها معرض أكثر من غيره أنه ينجم يدخل في مرض نفسي. الناس هذوما الحقيقة فقدان بعض المواد الأساسية ولا أي تهديد صغير في حياتهم العادية ينجموا يشوفوه كحاجة كبيرة، والإدراك متاعهم للحاجة هذيك نجم تكون كبيرة وينجم يخليهم في مرض نفسي. نسبة الأمراض النفسية في تونس وفي العالم هي نسبة عالية، وبالتالي شريحة كبيرة من المجتمع اللي تنجم تتقلق برشا، من أهمها أمراض القلق أو أمراض الاكتئاب. أما بالنسبة للناس العاديين، الناس اللي ما همش تركيبتهم النفسية يعني متوازنة برشا وسليمة، فإنه ينجم يسبب لنا قلق، يعني أنستريس كرونيك. ستريس الكرونيك هذا يتمثل في أن عنا شوية خوف في كل مرة، مانيش مرتاحين، مانيش نجاريو في حياتنا بشكل طبيعي وأساسي، نخمو أكثر في الفقدان أكثر من أن نخمو في الحاجة الباهية، نسبقوا يعني بالدرجة نسبقوا الخايبة أكثر من حاجة الباهية، وهذا يخلينا في اضطراب مستمر.
0: ديجا نحكيو على تقرير حديث صادر عن World Population Review يقول اللي تونس تتصدر الدول العربية من حيث معدلات الاكتئاب، وتحتل المرتبة الرابعة عالميا بمعدل 6120 حالة لكل 100,000 نسمة، يعني حوالي 6.1% من السكان وفق منهجية التقرير. دونك لهنا نحكيه على نوع من الأمراض النفسية واللي فيها الاكتئاب هكا، واللي حاجة معناها تنجم تأثر عليك كما كنا نحكيه توا على أزمة النقص متاع المواد الأساسية. كمل
2: المريض النفسي في دي سيتواسيون كيف ما هكا الحقيقة يتقلق بشكل كبير، ونجم نراو عليها أعراض مرضية كبيرة، وربما ثم ناس مازالوا ما دخلوش في كريز وما شفناش اللي هما مرضى ينجموا يمرضوا في الوقت ذاك. ولو أن نمشي للطبيب نفسي ولا أخصائي نفسي حاجة تكون ملحة ومستعجلة، ما نسكتوش على الأعراض هذوك، ما نقولوش هذا مربوط بنقص الحاجة الفلانية ولا الحاجة الفلتانية، لأني بإذن الله يرجع كل شيء لباس، لكن نخافوا يقعد الجرح النفسي كبير ويقعد القلق النفسي كبير. الفئة الثالثة اللي نحب نتحدث عليها نورز هي تعاملنا مع الأطفال، خاصة إذا قص الضوء ولا إذا قص ولا إذا نقص شوية ماء ولا غيره. يلزمنا نكون قراب برشا من أولادنا، نحيطوا بهم بالجدين، طمنوهم مليح مليح اللي كل شيء لباس، واللي عملية مثلا انقطاع الضوء هي عملية عادية وإحنا هنا موجودين مع بعضنا. ما نسرعوش مثلا إذا قص في الليل للأولياء برا أرقد يرقدهم رقدهم، ما ترقدهمش بالطريقة ذيك، هو مازال موش وقت نومه وعلى الظلام وموش فاهم السيتواسيون، تقعد بحذاها تحدثه تحكي له حكاية ما يجرى لك حتى شيء. راهو ربما يأثر علينا من ناحية السخانة، انقطاع الكهرباء أكثر شيء، لكن من نواحي أخرى مهم جدا أن تسكت التلفزة حتى ولو عنا الضوء، مهم جدا أنه حتى حد ما يمس التليفون في الدار، ونقعدوا قراب من أولادنا بأبسط الوسائل، نجموا نقرأ لهم كتاب ولا نقرأ لهم أي حاجة ولا نخرفوا لهم خرافة ولا نحكيوا لهم ولا نسألهم حتى شنحوالهم، لأن العزلة الكبيرة بالتكنولوجيا خلتنا ما نقعدوش برشا مع أولادنا وما نتكلموش برشا معهم. نستغلوها باش نحاولوا نخرجوا من المشاكل هذه بصفة عامة للصغار ولا للكبار ولا حتى للمرضى النفسيين. أنا نقول للمريض يلزمنا نمشيوا به للمختص باش يداوى، لكن الناس بصفة عامة ما يلزمناش ننعزلوا، نقعد قراب من بعضنا، راجل ومرته وخوات عائلة اللي هو نتكلموا نضحكوا ونلعبوا، نعتبروا أن المسألة هذه كتحدي، ما نعتبروهاش ما ندخلوش يعني كسخط شبيهة ومشبيهاش ونقعدوا نلوم.

0: ونتغش والغضب اللي ينجر في الحالة هذيك يزيد وضعيتنا النفسية أكثر تعكر ويخلي سلوكنا سيء في التعامل مع وضعية اللي هي بالأساس صعيبة.
1: وين أنت حكيت على التكنولوجيا، حكيت على الوسائل هذية اللي تنجم تبعد وتفرق شوية العائلات، هيت نحكي ونحن على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة في الأزمات اللي قاعدة تصير في آخر فترة في تونس وتأثيرها على نفسية الفرد. شخص يبدأ قاعد عادي يبدأ هكا يسكرولي في التليفون في الفيسبوك، يطلع له فيديو هما فماش ما كيما قلنا ما فماش باش يقص الضوء باش يقص الماء مدرا شنو، ما فماش مياه معدنيه، ما فماش معناه ديما فما ازمه، ديما كلمه ما فماش موجوده، وخاصه الفيديوهات والتدوينات هذيك كل نجم ياثر على نفسيه.
0: اي الفكره السلبيه للاسف نفسيا قادره تتعدى اكثر من الفكره الايجابيه. النقص موجود وعايشين الكل في بعض المواد وفي بعض الاحيان، لكن المبالغه كبيره برشا اللي نشوفوها، اللي نشوف هنا في تليفوني مبالغه بارابور التيران العادي، ثم نقص مش ما ثماش، مانيش نغطيو في عين الشمس بالغربال، لكن مبالغه كبيره انك تعيش فك المبالغه الكبيره هذيك، تزيد تتازم ازمه على ازمه وتزيد تتغشش وتزيد تكون فريستري وعلى اعصابك وماكش مرتاح حتى تعرف، وهذا مش باش يخلينا في احسن حالاتنا ومش باش يخلينا نعرفوا نتصرفوا ونعرفوا نتحكموا في الازمه هذه باش نخرجوا منها. الهدف متاعي انا مثلا كرب اسره اني نخلي عائلتي لباس ونخلي عائلتي متززيه ونخلي عائلتي نفسيا وجسديا وصحيا في امان وفي راحه، مش الهدف متاعي اني انا نكون متغشش ولا انا على اعصابي ولا انا نزيد جو بروفوك معناها عركه ونعمل مشكله ولا نبدا الصوت يرتفع ولا انا بدي نبدا متازم واحل في روحي، فما بالك الصغار متاعي قداش باش يكونوا متقلقين وما يحسوش بحتى تعرف من الامان.
1: وفي هذا الكل مستمع قاعد يسمع فينا تو، كل مواطن يسمع فينا تو، شنو تقول له باش نحاولوا والا يحاول ينقص من بالرسمي الضغط اللي عليه والا الستريس اللي عليه ويحاول هكا يحس ببعض الأمان بعض الشيء.
0: أي هو للأسف احنا يلزم نكون مستوعبين اللي النقص هذايا موجود، فالأصل أن نكون متهيئين حتى ما نتصدموش. مثلا قص الضوء مع الحداش ما نتصدموش، ما لقيتش استيكامة باش نهزها ما يلزمنيش نبدأ داخل في الفجعة نهار كامل وأنا مفجوع نهار كامل وأنا مصدوم وما نعرفش كيفاش نتصرف. نكون متهيئ، خاطر كي أنا نكون متهيئ الظرف كيف ما هكاكا متهيئ من ناحيتين، من ناحية عملية مثلا أني أنا مثال نجم نشعل لومب تورش، نجم نشعل شمعة، نجم نعمل أي حاجة، نكون متهيئ. عندي حاجات في داري اللي نجم نستهلكهم ونستعملهم، مانيش باش نقعد في نقص. من ناحية النفسية أني هذايا ندخل في شكل تحدي أني أنا باش نكون لباس ولو الظرف صعيب اللي قاعدين نمروا به ما نبالغش فيه، ماهوش صعيب بدرجة كارثية للي أنا معناها نأزم روحي ونأزم الناس اللي دايرة بيا، لكني أنا ظرف صعيب يلزمني أنا نتعدى به ويلزمني نكون قادر باش نتعدى به. نقبل الوضعية، ما نبداش رافض لا تو هذا يزمو يتبدل بالوقت، نتمنى ويتبدل بالوقت، نتمنى ويتبدل ولو جزئيا ويمشي ويتحسن، لكن ما يلزمني نقبل الوضعية وما نستناش مثلا أني الحاجة هذيك يلزم تتصلح مباشرة. هذا نحكي رأو نفسيا، مانيش نحكي سياسيا، هذيك شيء آخر. في نفسي يلزمني نكون متهيئ للحاجة هذه حتى نكون أنا لباس وحتى الأسرة ربما اللي موجودة معايا والناس اللي تتعامل معايا تكون خير.
1: وكلنا نعرفوا اللي كل شيء حركنا هي النفسية، نفسيتنا كان ما تكون نفسيتنا ماهيش هي ماهيش ولا بطرة والنجم نطيحوا. معنا نتحكم النفسية يتحكم في كل شيء في حياتنا الكل. سيد العميد نخلي لك سؤال.
2: لا بسؤال بسؤال قال موافق عليه كل ما عدا حاجة برك حاجة برك، احنا جيلنا احنا مذنب قاعدين نكونوا في جيل مش يصبح مريف. ليش؟ على خاطر لوبيلونس اللي حطيناها فيها صغارنا، الكثرة والوفرة ونعملوا لهم في كل شيء، ما حضرناهمش النهار اخر. راو الوالدين اللي ما يحضروش اولادهم باش نهار اخر يفارعوا اللي جايهم المجتمع اللي باش يعيشوا فيه، كل شيء مسهلين حياتهم، البولهم يعملوا في كل شيء لصغارهم وكل شيء متوفر، هذيك كارثه. علاش؟ خاطر ذم الجيل هذايا اقل حاجه باش يضربوا، اقل نقص باش يضربوا. اذا الخطا في العائلات نتاعنا احنا جيل نتاعنا اللي هو يحب ياسر صغاره وحنين ياسر صغاره، قاعدين نخلقوا في جيل جديد هش وباش يكون مش ممراض، باش يكون اقل حاجه تضربه دبوزه ما تضربه. مش
1: واضح واضح سيد العميد، يعطيك الصحه سيد العميد. ماكش بتكون بحذينا ان شاء الله الجمعه الجاي في كونجي بعد قديش عندك توا ما عامين ما خرجتش كونجي. شكرا لك انس العويني الاخصائي النفسي على كل المعطيات اللي قدمتها لنا كيما العاده تفيدنا. شكرا محمد، شكرا مرام. احنا نكونوا كملنا حلقتنا لليوم في ناس الديوان، تقابلوا الجمعه الجاي ان شاء الله في موعدنا كي العاده من 7 للعشرة. خليكم مع ايمان السكوحي في سامر فايبز من بعد هدى الورغمي في منك نسمع اقعدوا معانا ما تبدوش الفريكونس بتاع ديوان اف ام. باي باي.
3: صبحيتك احلى مع ناس الديوان. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.1. تسمعوا ديوان اف ام في نادي الاول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان اف ام فودكوم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز والعشيرة ديوان اف ام عسلمة. كاتب عام الجامع العام للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي يقول إن إضراب سائقي شاحنات نقل المحروقات كان متوقعا نتيجة تراكم مطالبهم وعدم تطبيق الاتفاقيات الموقعة حسب ما صرح به لبرنامج نس الديوان، لافتا إلى أن سواق نقل المحروقات محرومين من الحق في العلاج فضلا عن تأخر صرف أجورهم والعمل دون لباس وقاية. ولفت إلى أنه سيتم عقد جلسة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لبحث الأوضاع معربا عن أمله في التوصل إلى حلول لمختلف الإشكاليات العالقة، مبينا أن المواد البترولية متوفرة بالكميات الكافية في مختلف محطات الوقود. يذكر أنه توقفت أمس بشكل مفاجئ عمليات توزيع المحروقات بالمنطقة البترولية برادس في تونس العاصمة وصخيرة بولاية صفاقس إثر دخول سائق شاحنات نقل المحروقات في إضراب عطل خروج الشاحنات المحملة بالمحروقات. مؤسسة فداء تفيد بأن أحياء اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب الموافق ل 21 أوت من كل سنة يمثل مناسبة لتأكيد أن تضحيات ضحايا الاعتداءات الإرهابية من أجل أمن تونس واستقرارها ستظل حاضرة في الذاكرة الوطنية ولن يطالها النسيان، وتجد عهدها بمواصلة أداء رسالتها تجاه ضحايا الاعتداءات الإرهابية وبذل كل الجهود من أجل أن تكون الإحاطة بهم وبعائلتهم تجسيدا فعليا للاعتراف الدولة بتضحياتهم وحرصها على صون كرامتهم. والي صفاقس محمد الحجري يؤكد خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات الجهوية للعودة المدرسية على ضرورة ضمان جاهزية محيط المؤسسة التربوية من حيث النظافة والعناية بالمحيط والتزود بالماء الصالح للشرب وصيانة التجهيزات والمرافق بما يوفر ظروفا ملائمة للتلاميذ والإطار التربوي والإداري. وفي الجانب الأمني تم التشديد على تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية والهياكل المتدخلة وتأمين محيط المؤسسات التربوية خاصة خلال أوقات الدخول والخروج وتنظيم حركة المرور وتكثيف الدوريات بمحيط المدارس والمعاهد فضلا عن تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية في مجال السلامة المرورية والوقاية من مختلف المخاطر. المستشفى الجهوي بالمحرس ينطلق في استغلال آلة منظار جراحية متطورة ومتكاملة عبر إجراء أول عملية جراحية ناجحة لاستئصال المرارة بالمنظار. وأوضحت إدارة المستشفى أنه تم استقبال هذا التجهيز الطبي الجديد بكافة الأدوات واللوازم الجراحية التابعة له بمختلف أنواعها والتي تشمل المعدات ذات الاستعمال الواحد وتلك القابلة لإعادة الاستعمال والتعقيم. من الشأن الدولي وكالات تابعة للأمم المتحدة وقوات حفظ السلام تحذر من أن 94% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة بحاجة إلى مأوى في ظل استمرار نيران القصف وضربات الاحتلال داخل قطاع غزة. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب الصين إلى 159 قتيلا. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
3: اسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

صباح الخير صباح الفل والياسمين الكل مستمعين الغالين على موجات ديوان فام. موعد جديد من برنامج سامر فايبس كيف العادة يجيكم على الفريكونس متانا 91.2 صفاقس 93.5 تونس الكبرى ستريمينج ديوان فام بوانيت. تتفرجوا في اللايف متاعنا على الباش فيسبوك وشين يوتيوب. شنو حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال يا ربي. الناس اللي تبع فينا في تونس أو خارج تونس إن شاء الله يا ربي تعديوا معنا وقيت ممتاز كيف العادة. سامر فايبس ترافقكم إيمان سكوحي كوتي ميكرو، نادية بالحاج في الإخراج، أمونة شابي في الإخراج الرقمي الثلاثي المرح إن شاء الله. موزيكا بنينة تستنى فيكم آخر الأخبار والترانس كيف العادة موجود في سامر فايبس. أما أنت لقتنا تكون بي أولد بات جولد. أولد بات جولد زوز غنيات انتوما باش تختاروا واحده منها تلقاوهم على الانستغرام ديوان افام. غنيات اللي خلينا نقولوا كي اون ماركي ليستوار، غنيات اللي ما نسيناهمش، غنيات اللي قعدوا راسخين في الاذهان امتاعنا، تسعينات ثمانينات سبعينات، وكل غنيه اكيد كل واحد فيكم عنده حكايه معاها بين الترب بين البوب بين الجاز بين الهيتس اللي عرفناهم في السنوات هذيك. اليوم الحقيقة صوت من الأصوات اللي أنا نحبهم وغنية ما سمعناهاش برشا ولكن من الأغاني المميزة لها، رحلة عندها أكثر من 20 سنة ولكن أغنيتها ما زالوا لليوم مرافقين في كل المناسبات امتعنا. نحكي على الفنانة الراحلة ذكرى محمد، والأغنية اللي نحكيه عليها اليوم إيش غيرك؟

ايش غيرك هذه من اشهر الاغاني متاع التراث الليبي اللي الحقيقه الفنانه الراحله ذكرى محمد كان عندها عديد الاعمال باللون الليبي وتعتبر من اروع الاصوات اللي غنيت باللون هذيه وهذيه. اغنيتنا اللي اخترناها لليوم الاغنيه الثانيه باش نمشيو للتسعينات وتحديدا 1995 الاغنيه اسمها Be My Lover.

لابوش اللي هي واحدة من أشهر فرق الغناء الألمانية. الألبوم هذية متاحة Sweet Dreams صدر عام 1995، والغنية شغمهم اللي سمعتوها تفكركم بالزمن الجميل متاع التسعينات. ذكرى محمد أو لابوش هذية الخيارات متاعنا. تدخلوا على الانستغرام ديوانا فام وتختاروا الغنية اللي تحبوا تسمعوها بعد أخبار الحدش. ننطلقوا بموزيكتنا في Summer Vibes. نرجع بعد شوية على ديوانا فام صوتكم.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: سامي فايبز على ديوان اف ام. مرحبا بكم الكل، تحياتنا لكم وين ما كنتوا. مبادرة مميزة مع اقتراب موعد العودة المدرسية، مبادرة هذه تهدف لتحسين المحيط المدرسي وتعزيز الوعي البيئي، باش نحكيوا عليها بعد شوية في سامر فايبز. ولكن فما موضوع في بيهايند ذا ستوري بعد شوية زادة باش نحكيوا عليه، متعلق بالتليفونات. كيفاش يا جماعة؟ أكيد لاحظت وقديش من مرة خرجت تعمل في قهوة مع واحد من أصحابك وساعات واحد من أخواتك وساعات حد مقرب ليك، أول حاجة كيف يقعد على الطاولة التليفون يتحط مقلوب. هذا إذا كان مش أنت تعمل فيها العملة هذه وديما تحط تليفونك مقلوب. دونك هل إنه الممارسة هذه دل على أنه العبد هذك مخبي حاجة؟ إشنية الأسباب اللي تخلي الإنسان يحط تليفونه مقلوب وقت اللي يقعد مع حد آخر؟ هذي اللي باش نكتشفه بعد شوية في Behind the Story. ما زلنا مكملين معكم بالموسيقى لديو نفهم صوتكم.

0: خطفوني عيني خطفوني. تحياتنا لكم وين ما كنتوا، تحياتنا لاصدقائنا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على شان يوتيوب ديوان فهم. فدوى كيف العاده موجوده ديلي، صباح الخيرات يا فدوى. صبري بشيني يقولك يا ربي بصحه ليك شيخه بالنوم، تحياتنا ليك يا صبري. هيثم الغزي كيف العاده موجود، نهارك اسعد الايام. ام عبيد الله معز المنوبي، نهارك اسعد الايامات. تحياتنا لكل الناس اللي قاعده تتفاعل معنا ايضا على الباج فيسبوك ديوان فهم. كما قلت لكم قبل الموسيقى باش نحكيوا على مبادرة مميزة واللي صدقا نحتاجوها في عديد المدارس التونسية. كنا حكينا في فترات سابقة على الخردة اللي متواجدة في المؤسسات التربوية، هكا الطويل وهكا خاصة اللي فيهم الميتال، واللي فما إشكال قانوني في علاقة بالميتال هذاك اللي يخلي التجميع متاعه مشكل. دونك اليوم فما مبادرة متعلقة بهكا الخردة، هكا كسالة اللي نلقاوها معبية بالكريسي المكسرين والطويل المكسرين. باش نمشيو لوحده من اعرق المؤسسات التربويه، ثالث مدرسه تاسست في الجمهوريه التونسيه. نحكيو لهنا على مدرسه بوثدي بصفاقس اللي قامت بالمبادره هذه بين مندوبيه التربيه صفاقس واحد، صفاقس اثنين، بلديه صفاقس والوكاله الوطنيه لحمايه المحيط. كل التفاصيل على المبادره هذه يحضر معنا بالهاتف النائب احسن الجربوعي باش يحكي لنا عليها. صباح الخيرات سي احسن، مرحبا بك معنا في سامر فايبس.
1: بخير، مرحبا بكم، يعطيكم الصحة على الاستضافة، ومن خلالك تحية لكل مستمعي إذاعة ديوان فهم.
0: مرحبا بك سي حسن. في البداية خلينا نحكي على الفكرة، شنية الأهداف متاحة، وخاصة في علاقة بالخردة اللي هي مشكل عنده سنوات داخل مؤسساتنا التربوية واللي أنتم لقيتوا له الحل. دونك أعطينا تفاصيل سي حسن.
1: هو في البداية نحب نشكر كل الناس اللي ساهمت في مثل هكذا المبادرات، على خاطر الحقيقة كنا نشوف المدارس اللي موجودة في أغلب تراب الجمهورية يلزمها صيانة، يلزمها شوية على الأقل الصغيرات كي يجوا يدخلوا يقرأوا يلقاوا حاجة خاطر المدرسة في حد ذاتها كما يكون جافة مش نافرة للتلميذ. دونك احنا شفنا اللي الدولة حقيقة باش تكونوا واضحين ما تلزمش وحدها باش تقوم بصيانة كل هذه المدارس، والأرقام كبيرة برشا في الرياف سيرتو، وانا نحكي خاطر انا والمنطقة الريفية شفت الوضع. اش عملنا؟ مشينا في مبادرة اللي كونوا بالتنسيق مع مندوبية تربية صفاقس اثنين، بالتنسيق مع البلديات، مع المعتمدية، مع الإدارات المعنية كل، وخاصة المجتمع المدني وأولياء التلامذة اللي شفنا إقبال ما شاء الله عليهم. كل إنسان بما قدر اللي ينجم يجيب سطل دهن، اللي بصحة ابنه، اللي يجيب شنيور، اللي يجي صلح، اللي ينظف معناتها بالحق. فما ناس تحسها تعاظ مجهودات الدولة، فما ناس تحب تعاون البلاد، لكن يلزمها يكون فما تشجيع من المؤسسات المعنية، وهذه اللي حضناها من مندوبية التربية صفاقس اثنين. مشينا في المدارس هذية في شكل صيانة دهن، فما طاولة مكسرة مشينا في إصلاحها، فما حاجات عاونتنا فيهم الحقيقة المندوبية برشا في يخص الموضوع هذايا. ننتقلوا للخردة اللي موجودة اللي هي نقطة التجميع فيما يخص الصفاقس اللي هي موجودة في منطقة بوثدي. منطقة بوثدي هذه السنتر اللي تم فيها التجميع كما حكيت أنت، تقريبا تسمى ثالث مدرسة تأسست في البلاد التونسية، عندها تاريخ. بوثدي منطقة عريقة برشا كي تمشي وتشوف، ونتمنى الإذاعات تثمن وتعطي صورة أخرى للمناطق هذه والإرث اللي موجود فيها، خاطر منطقة ما شاء الله وتبارك الله. مشينا احنا نسقنا مع معمل الفولاذ في بنزرت، نسقنا مع البلديات، نسقنا مع المندوبية اللي كونوا فما حاجات فيها تتثمن وقاعدين نخدموا ونصلح اللي تصلح، والباقي في تطبيق مرسوم السيد رئيس الجمهورية في نقل الخردة هذه لمعمل الفولاذ مش نتحقوا في حاجة أخرى. لكن اللي اكتشفناه اللي فما عديد الطواول الخزانات اللي قادرين نستعملوها، وهذا اللي قاعدين نخدموا عليه. واليوم مساج من خلالكم انتوما، راهو والله العظيم ما تتكلفش حاجه برشا على التونسي اليوم كيف مع مدرسة نتاع صغيرات، كي يجي يدهن، كي يجي نعاونه حتى ساعتين في النهار ما تكلفش. احنا نشوف التونسي عادينك بالخمسه سته سوايع في قهوه، فتروح رمي وتروح بيلوت وهو قاعد في قهوه ما فيها بيس كي يتنقل قبل العوده المدرسيه ونصلحوا مدارسنا، واللي نجم نعاونه به نعاونه به، الخاطر في الاخر هيك هي صوره بلادنا، وهيك صغيرات اللي ما يفهموا حتى شيء، ما يفهموش التجاذبات السياسيه، ما يفهموش المشكل اللي موجود في تونس. يفهم يدخل المدرسة وهو شيخ يحب يدخل المدرسة يلقى حاجة مزيانة. لذلك من خلالكم انتم نداء لكل الأولياء، راهو اليوم ما فيها باس كيوا لي في ويكاند نهار احد هكا بحرنا واخذين كونجيات يمشي نهار احد المدرسه اللي قرا فيها هو ويقراو فيها صغيرات وحتى ما عندوش صغار يقراو مي عنده فيها ذكريات اليوم نصلحوا مدارسنا ونعضوا مجهودات الدوله ونقفوا ما نحطوش الحمل كامل على الدوله وين هالدوله اش بيها غايبه في المدارس اش بيها غايبه في الماء اش بيها غايبه في الطرقات لكن اليوم يلزم تتبدل عقليتنا ويلزم اليوم نقفوا مع بعضنا لان هذه بلادنا وهذه مسؤوليتنا
0: ولهنا سي حسان باش نتفاعل معاك وانت مساج مميز عديته لكل الناس اللي قاعده تسمع فينا في خاصه في علاقه بالمؤسسات التربويه نتاع صغارها والمؤسسات التربويه اللي قراو فيها واللي رينا عديد التلامذه اللي عندهم سنوات من اللي فارقوا المدرسة وتلموا مع بعضهم فما اللي متواجدين حتى بالخارج وتفكروا المدارس متاعهم وعاودوا حاولوا انهم يعملوا اعادة تهيئة أو تحسين للمحيط المدرسي. حبيت نحكي معك على المبادرة هذه، هل انه جست متعلقة بمدرسة بوثادي ولا باش نراوها معمة في مندوبيات اصفاقس؟ هل فما يعني استراتيجي في علاقة بالمبادرة هذه خاصة في نحكي تحديدا في مسألة الخردة اللي متواجدة داخل المدارس؟
1: هي تقريبا تخص كل مدارس ولايه صفاقس، يعني اولا فيما يخص الخرده وفيما يخص الوضعية هذه، وثاني حاجه فيما يخص الصيانه والتدخل ضمت 6 مدارس في معتمديه منزل شاكر هذه بالتنسيق على خاطر راهو ديما نحكيو احنا نحب نحطوا عقليه ونرسخوا عقليه نتاع المواطن يبادر ويعاون المؤسسات هذه. شفنا ثم تفاعل في مناطق معينه تلقى الناس تكلمك تجيك تقول لك راني نحب نعاون راني نحب نتدخل راني نحب نكون موجود حدد لي يوم معين انا وصغاري وعائلتي نحب نتواجد ونصلح اللي نجم نصلح. فما ناس راهي صدقني امس شفت عباد وحده في كرهبته جاي بشكرتين سيمان ورمله وجريفيه ويعمل في خلطه وهو وصغار ويحب يصلح حتى كتكسيره في حيط يحب ناس ترقع تحب تعاون. لذلك اليوم انا حبيت نكون مساج ايجابي في ظل الوضع اللي نشوفه فيه، ما مش ندخل في الحاجات السلبيه نكون اوبتيميست شويه. راهي فما ناس تحب تعاون حاجه بركه نكون في اطار معين مع التنسيق مع المندوبيه ومع المديرين ومع الخاطر في الاخر مؤسسه تربويه لازم نعرف الخاطر فما مدارس راهو للامانه فيها صيانه شامله كنا مش ندخلوا فيها نلقاو فما عمل مع المندوبيه في صيانه شامله لعديد المدارس. لذلك انا نحب نقول اللي كونه راي ديما فما في اي وضعيه فما نقطه مضيئه فما حاجه نبجي نبنيو عليها نبداو بعوده مدرسيه ناجحه نعاونوا بعضنا نشوفوا كيفاش اليوم المدارس سيرتو انا كي نحكي في المدارس راه رغم فما الهينات راه فما مشاكل في النقل المدرسي اللي نعانيو فيها ونحب نعدي ميساج اخر راهي اليوم فما عباد عملت مانيش باش ندخل في التفاصيل الاخرى فما عباد اليوم عملت شركات اهليه في النقل المدرسي في ولايات معينه ونجحت بشكل رهيب خاطر اليوم فما مدارس كيما الحاج قاسم بمنزل شاكر صغار تمشي بال 15 كيلومتر وبال 20 كيلومتر على سقيهم في السخنه وفي التغيرات المناخيه. فما ناس اشكاليات مطروحه صحيح
0: كبيرة.
1: لكن على الاقل نحضروا مدارسنا ونخدموا بعض على النقل المدرسي نخدموا على التحضيرات نخدموا على العائلات المعزه اللي ماهيش قادره اليوم بالتنسيق مع المجتمع المدني. فما جمعيات في صفاقس تعاون تدخل الايتام وتعاون الناس هذوما ان شاء الله تكون عوده ناجحه
0: ان شاء الله
1: نكونوا احنا وفقنا ولو القليل في الموضوع هذايا. لكن ديما نقولوا المشكل في البدايات اذا نبداو بحاجه ونحققوا منها حتى 20% العام الجاي نحققوا 30% والعام اللي بعده 50% نوصلوا في وقت معين تولي الاولياء هي اللي تحافظ على المدارس وهي اللي تصلح وهي معناتها تعدي الحاجه الباهيه لصغيراتنا. احنا لازم نبنيو جيل اليوم جيل راهي المشكله في الجيل اللي مش يطلع لازم نبنيو فيه حب الوطن وفيه حب المؤسسات اللي يخدم عليها ان شاء الله.
0: وهذا هو المهم انه التلميذ اليوم كيف يرجع في العوده المدرسيه يلقى المدرسه اللي تليق به واللي نجم يتلقى فيها التعليم في ظروف مناسبه كما قلت انت سي حسن. معناها اليوم على الاقل فما نقاط مضيئه في علاقه بالناس اللي قاعدة تساهم وتحاول إنها تلقى حلول حتى ولو في ظل وضعيات صعبة ولكن تحاول إنها تلقى حلول ومبادرات مميزة سواء من مواطنين سواء من مجتمع مدني سواء من مؤسسات زادة معينة. دونك لهنا حبينا نثمنوا المبادرة هذه. نخلي كلمة الختام سي حسن
1: ولو تسمح بصفتي نائب على دائرة منزل شاكر يحب دعوة الديوان اف ام تحضر معنا ان شاء الله نهار 28 مش يكون تنظيف كامل للخردة اللي موجودة مش يكون حلة جديدة للمدرسة هذه واللي كانت فيها خردة قاعدين نخدم مع وزارة البيئة، مش يكون حديقة، مش يكون فيها قسم تحضيري وإن كانت الخردة موجودة لسباس هذاك، مش رجعوا سنة تحضيرية بتكاتف الجهود. نعاود نقول بين كل الإدارات وبالمجتمع المدني دعوة للإذاعة تكون متواجدة معنا إن شاء الله وتغطي التغطية هذه باش بالحق نبني اليوم صورة أخرى بين المؤسسة الإعلامية وبين المجتمع المدني ونبني جذور ثقة في مؤسسة الدولة وبين الإعلام وبين المواطن التونسي إن شاء الله.
0: إن شاء الله. كل شكر لك سي حسن الجربوي على التفاصيل اللي اعطيتنا اليوم في علاقة بالمبادرة هذه اللي نتمنى نشوفوها في عديد المدارس الأخرى واللي تتعمم على كامل تراب الجمهورية. نعرف أنه الحكاية ممكن هكا تظهر لكم مشنية باش نقوم أنا نمشي للمدرسة وكيفاش دوك تحاول تنسق مع المدير متاع المؤسسة مع المندوبية أنت ومجموعة من الأولياء بالإمكانيات اللي موجودة كل واحد منا ومنا وحمل الجماعة ريش وإن شاء الله يربي عودة مدرسية موفقة للتلمذة متانا اليوم تعبوا ظهر لي من العطلة نتخيل كما اللي عندي في الدار طويلة عليهم العطلة يستنوا وقتاش يرجعوا إن شاء الله يربي يوفقهم ويعطيهم الوقت الطيب. نكملوا بالموزيكا نانسي عجرم تودسويت على ديوانا فام. نهاركم أسعد الأيام.

0: هذه إليسا بنحب الحياة. وصلنا العشرة 38 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل. حبيت نفكركم للناس اللي تحب تصوت للغنية اللي تحبوا تسمعوها بعد أخبار لحديش، ما بين ذكرى محمد أش غيرك، ما بين لابوش بي ماي لوفر على الانستغرام ديوانا فام، نجموا تختاروا الغنية اللي تحبوا تسمعوها بعد أخبار لحديش. سينو خلينا نمشي وتو سويت الفقرة behind the story.
1: Behind the story.
0: موضوعنا لليوم متعلق بتليفونات والناس اللي تحط تليفوناتها مقلوبة. منهم أنا يا جماعة، أنا من الناس اللي نحط تليفوني مقلوب ومانيش فاهمة علاش نعمل في الحكاية هذية. ساعات كي تمشي للقهوة، تمشي للرستو، في اجتماع حتى مع أصحابكم، تحس أنه الطرف المقابل أول ما يقعد يحط التليفون مقلوب، ممكن تظهر حركة عادية بسيطة ولكن عندها أكثر من تفسير، وما يلزمناش نربطوها مباشرة بشخصية معينة أو دليل على أنه الشخص المقابل يخبي في حاجة. فما أكثر سبب شائع هو الخصوصية. برشا ناس ما يحبوش الإشعارات والرسائل يظهروا قدام الآخرين، خاصة إذا كان التليفون متاعنا فيه معلومات شخصية، محادثات خاصة. كيف يحط التليفون مقلوب ما عادش النوتيفيكاسيون هذوك يخرجوا، وبالتالي يتفادى الفضول والإحراج والأسئلة الزايدة. فما ناس يعملوها كنوع من التركيز. الهاتف اليوم قادر أنه يقطع لنا أي حديث بنوتيفيكاسيون صغيرة، هذاك علاش وقت اللي نحط تليفون مقلوب كأنك توصل في ميساج للشخص المقابل، أنا راني مركز معك 100% مش مع تليفوني، خاصة نحكيه على اللقاءات العائلية ومن زوز أشخاص قاعدين يحكيه. تنجم الحركة هذه تعكس رغبة في الحضور والانتباه. بالنسبة للناس أخرين الحكاية مجرد عادة، تعودوا يحطوا التليفون بالطريقة هذه من غير ما يفكروا أصلا. يمكن يعملوها خوفا على الكاميرا متاع التليفون باش ما تتخبش. فما ناس اللي هكاك دونك استناس يحط التليفون مقلوب، ولكن هل أنه كيف نقلبوا التليفون معناه الشخص اللي معنا قاعد يخبي في حاجة؟ علم النفس يقول لك لا، مش بالضرورة. ما نجموش نحكموا على نوايا إنسان من تصرف واحد، حتى ولو كان الشخص يقلب تليفونه بسرعة وقت اللي يوصله مساج ولا توصله نوتيفيكاسيون، هذه مش كافي باش نقوله أنه الشخص اللي مقابلنا مخبي سر وإلا يخون وإلا عنده حاجة مش عادية. في النهاية وضعية الهاتف متاعنا تنجم تكون عادة وإلا وسيلة لحماية الخصوصية أو محاولة للابتعاد على كل ما ينجم يقلق الحوار متاعنا أو الحديث متاعنا مع الطرف المقابل. والتفسير ينجم يكون بسيط، الشخص يحب يقعد مرتاح والتليفون مقلوب وهو حر. وكانت هذه behind the story.
1: behind the story.
0: إذا كان عندكم العادة هذه اكتبوا لي في التعليقات وقولوا لي أعليش تحطوا تليفوناتكم مقلوبة. إذا كان ما عندكمش سبب من الأسباب اللي حكيت عليهم اليوم، صبري قولي المقاومة تتنسنيس، أي والله سبب زيدا تنجموا نضيفوه للروبريك متاعنا. اكتبوا لي في التعليقات سواء على اليوتيوب ولا الفيسبوك متاعنا ديوان أفام. نكملوا بالموزيكا، نرجع بعد شوية. نهاركم فلو ياسمين.

0: صبرك يا عيني لحال يدوم من كلمات أغنية علي نسيني. هذا سفيان الزايدين حيكم وين ما كنتوا لحال يدوم يا جماعة. حال اليوم ما نعرفوش علي كيفاش باش يكون غدوة، فإن شاء الله اللي جاي خير من اللي تعدى. تحياتنا لكم، حبيت نفكركم بحالة الطقس لليوم وين تشهد درجات الحرارة ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 41 درجة ببقية الجهات، مع ظهور شهيلي محليا تكون السماء مغيمة جزئيا على كامل البلاد، تدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد تشمل بعض الجهات الشرقية. تهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، تتقوى وقت ظهور السحب الرعدية تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبيت، ويكون البحر مضطرب بشمال قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية. هذية في علاقة بطقس اليوم. بالنسبة للغنية اللي ربحت واللي باش تسمعوها إن شاء الله بعد أخبار الأحداث هي أغنية ذكرى محمد أش غيرك. ما نعرفش يا ندوش، ديما الأغاني الطربية تحسها هي اللي تربح في الفقرة هذية. النسب ديما متاع الأغاني الأوكسيدونتال ديما تكون أقل برشا من الأغاني الأوريونتال. هذا خياركم على ديوانا فهم. بعد شوية صديقنا أنيس الغول يقدم لكم فقرة ديجيتال ويفز، ونرجع لكم بعد أخبار الأحداث اللي باش تقدمها زميلتنا بهيرة العوجي. تحيتنا ليكم على ديوانا فهم، ديما صوتكم.
1: Summer vibes. منك نسمع، صوتك تسمع.
2: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: على ديوانا فهم مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فهم صوتكم.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو طور عالمك.
6: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز،
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان افام. الأجنس الأمريكية المتكلفة بالسانتي بوبليك المسمى بالفود اند دراج ادمنستريشن وافقت أخيرا على استعمال أليتا لتتمثل بكل بساطة في ان ديسبوزيتيف روبوتيك بإمكانه القيام بأخذ عينات دم من دون مساعدة أي إنسان. فير اون بريز دو سون من دون أي كونتاكت هيومان حاجة ما زالت مش ممكنة في بلادنا ولا حتى في عدة دول متقدمة، لكن في اليونايتد ستيتس العديد من المرضى باش يجربوا الجهاز هذا، لأنه الاف دي أعطت أخيرا الضوء الأخضر بور لو بروميي ديسبوزيتيف روبوتيك اوتونوم اللي نجم يجبد الدم من عند ان باسيون من دون أي انترفونسيون مانوال أي أوبيراتور. جهاز أليتا تم تصنيعه من طرف الشركة الإيرلندية المتخصصة في صناعة روبوتات فيتيسترو، وهو ذراع روبوتيك ميديكال يقوم بالبروسيدور كاملة وحده. الجهاز يبدأ بتوجيه المريض باش ياخذ لو بون بوزيسيونمون دو سون برا ويحدد موقع العرق أو الوريد بشكل مثالي باستخدام اون تكنيك ديماجري مولتي مودال تحتوي على الانفراروج وعلى ليكوغرافي دوبلر. أي انتهى عهد ما لقيناش العرق وسمحنا باش نعاود ندقوك وعرقك ياسر جيدة. بريف، بعد أليتا تحط الكارو وتحضر الجلدة وتدخل الإبرة لاستخراج الدم وبعد تضع الضمادة وتنتهي العملية. الفديات تقول أن الجهاز يحتوي على بلوزيور كوش دو سيكوريتي، وأنه في كل الحالات باش يبدأ فما مختص فليبوتوميست حاضر في كل العملية. نهار 3 الفارط تبدأت محاكمة شركة ميتا أمام هيئة من المحلفين في قضية رفعتها 30 ولاية أمريكية منها كاليفورنيا ونيويورك، تتهم فيها الشركة بانتهاك قوانين حماية وخصوصية الأطفال واستهداف المستخدمين الصغار بطرق تضرهم. الولايات اللي شكت بزوكربيرغ تطالب بتعويضات تتجاوز تريليون دولار، وتطالب بإجراء تغييرات واسعة على انستا وفيسبوك وتغيير لي الجوريتم والغاء كل فلتر دو موديفيكاسيون كوربوريل وإيقاف لليكتور اوتوماتيك وإنشاء تحقق أبوي للمراهقين وتسليط مراقبة خارجية على شركة ميتا من طرف انسبكتور انديبوندون يتم تعيينه من طرف المحكمة. هذا هو اول غران بروسي فيدرال ضد ميتا في اوكلاند، لانه الشركة اخفت لي زيتود انترن اللي توري لا نوسيفيتي دي زابليكاسيون على الصحة العقلية للمراهقين، وانه الجروب حول المستعملين الى افراد محبوسين في الديفيلمون انفيني واللي نسميه سكرولينغ، وكثرة استعمال الفلتر وتأثيره السلبي

0: لبسيكولوجية الشباب وجمع المعلومات الخاصة بالأطفال اللي عمرهم ما تجاوز 13 سنة من دون موافقة الأولياء. المحاكمة باش تدوم من 4 إلى 6 أسابيع وباش يشاركوا في الشهادة ضد ميتا العديد من الكوادر متاع شركة القدماء. أمل جديد لملايين المرضى المصابين بأمراض مزمنة، يبعث ذكاء صناعي بإمكانه هندسة دي موليكول دو ميديكامون في 48 ساعة فقط. إيجاد الموليكول اللي تركب بدقة على اون بروتين مالاد يعتبر كاستات كبير بور لي انجينيور وياخذ من وقتهم أسابيع وأشهر. اليوم أنثروبيك ورات أنه اون انتيليجونس ارتيفيسيال تنجم تقوم بكامل العمل وحدها وفي بضع ساعات فقط وتتحصل على نتائج دو ريوسيت سوبر على موينة. فمثال في مواجهة 15 سيبل بيولوجيك مختلفة، كل عائلة الموديل كلود واللي يحتوي على أوبوس 4.8 وميتوس بريفيو نجحوا في إنتاج دي ليون إفيكاس لدى 14 منها. مخابر أدابتيف بيو وتويست بايوساينس تكلفوا بتجربة تجربه شاك كانديدا اون كونديسيون ريال وقرروا نسبه النجاح المزعومه. من جهه اخرى تمكن كلود اوبوس 5 من قراءه وتحليل دي فيشي بروت دو شيمي اناليتيك في اقل من 25 دقيقه واحسن من اي كيميائي متمرس. التقدم هذا لازم حسب الخبراء من 10 ل 15 سنه حتى نشوفوا اول دواء 100% من تصميم ذكاء صناعي في الصيدليات، وبعدها باش نلاحظوا صدور العديد من الادويه لعده امراض كانت مستعصيه لانه الانتيليجنس ارتيفيسيال تقوم بعمل الباحثين والمختصين في فتره زمنيه قصيره جدا وبنجاعه كبيرة. هذا كل معنا جمعة هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يجدد دي لاندي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. D'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao, ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون on illimité.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات on illimité وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base me siffle. D1FM. Soutkom. Minik nisma. صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوينسا متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام مع بعض نصيف يحلى ديوانا فام صوتكم

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: مشاهدي الحادية عشرة ديوان فم عسلمة. المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل يقرر عقد مجلس القطاعات يوم الخميس 27 من أوت الجاري والهيئة الإدارية الوطنية يوم الأربعاء 9 من سبتمبر القادم بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل وفق ما نقله مصدر نقابي لديوان فم. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يستقبل وفدا من رجال الأعمال عن اتحاد الصناعات الهندية بحضور سفيرة الهند في تونس ويؤكد أن الهند تعتبر شريكا اقتصاديا مهما لتونس مما يستوجب العمل على مزيد تطوير مستويات العلاقات الاقتصادية معها خاصة وأن مستوى التبادل التجاري الحالي لا يعكس تطلعات الشعبين والقدرات الكامنة في اقتصاد البلدين. وأشار إلى توفر مساحات وإمكانات كبيرة لتنويع ودفع التبادل التجاري والارتقاء به إلى مستويات أعلى والانتقال إلى السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية. انطلاق أشغال بناء المسبح البلدي بالمهدية بكلفة جملية تناهز 11.7 مليون دينار وبمدة إنجاز تقدر ب 360 يوما. وأشارت ولاية المهدية إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الرامية إلى تعميم المسابح على مختلف ولايات الجمهورية والعناية برياضة السباحة التي حقق فيها السباحون التونسيون نتائج باهرة وتوج بعدة بطولات عالمية. إلى الشأن الدولي، نائب الرئيس الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة تواصل إخراج كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز رغم محاولات إيران إغلاقه، تصل في بعض الأيام إلى 15 مليون برميل، معتبرا أن عجز طهران عن تعطيل التجارة الدولية يقلص قدرتها على استخدامها ورقة ضغط. والرئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن محاولات الأعداء لتقسيم إيران والعراق لن تؤدي إلا إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، مضيفا أن طهران وبغداد لن تسمح للقوى الأجنبية بتحديد مستقبلهما. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
2: تسمعون نفيس في قصة على الفريكانس
3: 9.2
4: Old but gold.

0: ببساطة صبر الباهي. هذه موسيقتنا بعد شوية على ديوان فام. مرحبا بكم الكل, ساعتنا الثانية من سامر فايبس. نحييكم وين ما كنتوا تتابعوا في الفريكونس متاعنا, للناس اللي في الطريق, طريق السلامة لكم الكل, الناس اللي تبع فينا في دياركم. إن شاء الله يا رب يعطيكم الوقت الطيب, وهذه سامر فايبس. كيما كل نهار جمعة في سامر فايبز, الحديث على النباتات, وللناس اللي مغرومة بالزراعة, اللي عندها ليبو في الدار, اللي عندها جنينة, اللي تحاول انها تخلق مساحة خضراء في الدار. ونعرفوا قديش فما امباكت مزيان على الدار والامبيونس متاع الدار وقت اللي تكون فما فيغديور, وقت اللي تكون فما حاجات خضراء في الدار. كيف العادة حاضرة معنا اخصائية البست ناوي ايم الثابتي. صباح الخيرات
1: وايم سيما سباش نحويلك.
0: الحمد لله, عايشك. أنسنا اليوم باش نحكيو على النباتات العطرية يا جماعة في تونس, وين نجمو نزرعوهم, كيفاش, شنية احتياجياتهم الأساسية. أما حبيت نحكي لكم حكاية قبل, عندي حكاية مع الحبقة يا وئام. أول ما عرست, وين عرست صغيرة وئام, الولدة متاعي مغرومة بالنباتات ومغرومة بالحاجات هذوما. جوكو دوما عرست قتلي من شقولك هاي حبقة حذيك في الدار, وكي تجي تفوح المقرونة تربي هكا الحبقة حتى حذيك وتوصي فيها يا إيمان تلقيها وتلابي. افكتيفمو بيان سور, كما أول أي مرأة دوما عرست معناها مضيعة لي روبير متاعها الكل, ناسي هكا الحبقة ومتى هكا الحبقة. وقالت لي أمي أنت حرت في حبقة, كيفاش باش تربي صغارك
1: نهار الدار معني.
0: قالت لي كيفاش تربي صغارك نهار آخر. يكون نوعية النباتات هذوما يلزمهم لهوة خاصة.
1: إيفيكتيفمون
0: إيفيكتيفمون, ما يلزمهمش ناس كيفية.
1: لا فوالا, يعني هذيا النصيحة الأولى أنايا بالكل نعطيوها للعبيد اللي يحبوا يحبوا يزرعوا لي بلونت أروماتيك والبلونت ميديسينال بنويهم. معناها النباتات اللي فيهم ريحة والنباتات اللي نخرجوا منهم, نستخرجوا منهم الدويات نتاعنا, اللي نعملوا منهم ديز بيل اسانسييل, نعملوا منهم معناها حاجات اللي نخرجوا منهم الدواء. دونك لي دو كاتيجوري هذوما نتاع لي بلانط رانا لازمهم لهو. ما نزرعوهمش المراه تخدم في 8 سوايع في النهار, مسكنا يسر عليها ديجا يعلم بها ربي, تخدم وتجري وتخرج وتسوق. دونك سيغتانمون مش باش نجنت لها بيان. نصيحه انا بالنسبه لي للعبد اللي يقول لي راني نحب نعمل دي بلانط اروماتيك, نقول له اسكو عندك اون مامي في الدار؟
0: لازم
1: لي مامي لازمهم. كنت تفكروا حكينا في السيانس اللي فاتت اللي لي بلانط اروماتيك ولي بلانط هذوما اللي لازمهم الاعتناء والسقي نهار غير بنهار, ولازمهم لهو, لازمك ترد بالك فماش تريبس, لازمك ترد بالك كان فما نباتات فطريه ونباتات لي سبونتاني اللي طلعوا بحذيهم, الاعشاب لي سبونتاني اللي هذوما الكل نعطيهم للعبيد الاتونسيوني لي بروفيل لاتونسيوني. كيما اون ماما لي مامون اللي قاعده في الدار فور اكزومبل, فوالا سا بو فونكسيوني. لي مامي لي بابا اللي قاعدين في الدار ولا لي بابي اللي قاعدين في الدار, دونك بتبيعتهم ليهين وعندهم وقت وينجم يوسع باله باش يسقي نهار غير بنهار. ومعناها هذوما اللي باش نحكيو عليهم, لي بلونتي اللي باش نحكيو عليهم احنا تو, سو سون دي بلونت اللي تنجم تستعملهم, طيب منهم في روسيتاتك, طيب منهم في ماكلتك العاديه, تنجم تعمل منهم لي تيزان, تنجم تعمل منهم ريت. احنا قبل كي نمرضوا نعملوا غريب ولا نعملوا حاجه, ما تعمل لنا كلومليت البيضه نقولوا احنا كلي بالبلوندوف ونحطوا فيها الكلير والزعتر والزنجبيل والدنيا الكل هذوكم تحطهم لنا باش احنا نتفرهدوا, باش اونفان الغريب يهزربي نتاعو. ميم با تاكل هذيك تغطي راسك, تغطي على راسك وترقد تقوم حاسيلو فريشكا. دونك هذوما لي بلانط اللي نجمو نستعملوهم, لي بلانط اروماتيك نجمو نستعملوهم وحدنا, يعطيوك اون اوتونومي. معني ما عادش تستحق تمشي لغران سيرفاس باش تاخذ حبق, باش تاخذ كليل, باش تاخذ نعناع, باش تاخذ سيبوليت. سيبوليت اللي هي ديجا ناخذوا فيها في لي غراند سيرفاس بك الحسبه اللي هي بالدرجه نتاعنا احنا, هي اليزول اللي طيبوا بيه كوسكسي باليزول, يعملوا بيه لي سوس, يزينوا بيه في المرقه, يزينوا بيه باردون في لي سالاد, يحطوه في لي فرماج. شفت كي تعمل انت تختين في العشيه ولا غوتي بعد ما تعشيش في الليل, يعملوا تختين بالفرماج فرماج بلون, ينجم يقص فيها اليزول, يحط فيها طريف نتاع لي سيبوليت, هذيك تبدا ياسر بنينه, تعطي معناها ان غو سيترونيه ياسر بنين. اون بلوس الي تري تري فاسيل ا كولتيفي. دونك les plantes هذوما باش نسميهم لك, معناها لا ليست نتاع لي بلانط اللي ننصحوا بهم للعباد هذوما, ننصحوا بهم في ليكا هذوما. اول واحده هي سيبوليت اللي هي اليزول. المعدنوس نعرفوه, المعدنوس نتاعنا الناس كل نستعملوا المعدنوس في ديارنا, في الاساس, في العصبان, في كل شيء, نحطوا العصبان في المعدنوس في كل شيء. لي سوج, لي سوج اللي هي احنا بلغتنا تتسمى الميراميه والا السيلميه, ثم عبيد في دي ريجون في تونس يسميوها سلمية. الميرامية هذه يسر بنينا في الاتيزان ويسر بنينا كي باش نفوحوا نعملوا مشوي علوش مشوي والا باش نعملوا دجاج مشوي تحط معاه ورقات نتاع ميرامية تعطي ان غو سوبر ان غو تري تري فان وان غو تري رافيني حتى المشوي معناه يبدل لك الغو نتاع العلوش كومبليتمون ثم عبيد ما تحبش الريحه القاصحه نتاع العلوش تحط معاه الميرامية يسر بنينا الكليل الزعتر بنويع والزعتر خاطر فما فيه انواع ثم الانواع اللي سبونتانيه تاع في الجبل اللي ريحتهم قويه ذوكم دو بريفيرونس ما نجيبوهمش عندنا في الدار نستعملوا دي فاريتي اخرين اللي هو الزعتر سيتروني لو تان سيتروني نستعملوه احنا سامباتيك وتري فاسيل ماني ا يوتيليزي لوريغان اللي احنا بالديب الفرنسي يقولوا له لوريغان احنا بلغتنا المرتقوش نعملوه دي تيزان دي انفوجيون كيف كيف والا نعملوه في ليزالاناسيون شفت نرجع لك العاده الغريب والانجين تبدا عندك ورقات نتاع المرتقوش هذيا تعمل بستال هكا ولا بانو نتاع مسخون على الاخر تحط في وسط ورقات نتاع تستنشق تشكير على راسك وتستنشق يفرهد بالوقت وعندنا البازيليك البازيليك هذيا الحبقه نتاعنا اللي باش تعمل ليسوس بيستو بنويحهم تعمل بيهم في المكرونة في البيتزا معني تصور انتي دونك باش نعطيو توا دي استوس كيفاش تزرعهم في البو وكيفاش اذا كان انتي عندك ان بو دو جاردان ولا ان جاردان ان غران جاردان كيفاش تزرعهم شنو هما لي اسباس نتاعك كيفاش تحطهم معني في دونك كيل ديريكسيون اي سورتو لسباسمون نتاعهم اللي هو مهم ياسر بين البلانت والبلانت قداش تحط والاهم من هذا الكل السقيين دونك لاستوس الاولى بالنسبه لتوت سيت ليست دو بلانت لاستوس الاولى ان نختاروا دي اسباس اللي ما فيهمش شمس ديريكت يعني ثم هويل برا اما باكزامبل في ظل نتاع حيط والا في ظل نتاع زيتونه ولا في ظل نتاع شجره اخرى والا في وسط لي بالكون ما نحط اون جينيرال اون ليفيت في لي بالكون الغربيين اللي معناها تغرب فيها شمس. هذوك ننصحوا له اذا كان اختارينا باش نعملوا اللي نزيد معها امبريير والا كما حكينا المره اللي فاتت نعملوا كل بارتيت بالقصب ناخذوا كل القصب نتاعنا العادي نظلوا عليها ما تحملش القايله ديريكت pourtant تحمل سخانه راهي ماني التوليغ السخانه اما ما تحملش الشمس ديريكتومون عليها بي لو بلانت اللي سميناهم الكل نعاودوا المانت شو اسمه الزعتر الكليل المرتقوش هذوما الكل سي سون دي بلانت اللي ماهمش نتاع عام برك راهو نجمو نزرعوهم ونستعملوهم عامين 3 4 5 سنين الحبقه هذيك اللي انت مسكنا قتلتها راك كنت تستعملها 3 سنين ولا 4 سنين نجم تستعملها 3 ولا 4 ans معني ما عندك حتى مشكل بالعكس زيد لي بلانت اللي سميناهم هذوما الكل نجم تزرع منهم لي بوتور وحدك معني تشد مقص عادي وتقص بالمقص بيان سور المقص نتاعنا ديما اون في اون بيتيت ديزانفيكسيون كو سوسوا بلو جافيل ولا بالالكول نديزانفيكتيو المقص نقصو اون بيل بوتيت بوتور ونحطو البوتور نتاعنا هذيا نتاع لي بلانت الكل اللي سميتهم لك توا نحطو البوتور هذايا في كيس نتاع ماء dans 4 5 jours نلقاو عروق جدد قاعدين يطلعوا سيستيماتيكمون هي وحدها ترمي عروقها دونك 4 5 jours نلقاو عروق جدد طراو بعد ديليكاتمون نحولوها من الماء هذاك ونحطوها في التراب تولي عندنا بلانت جديده اوسي سامبل كو سا يعني انت ابدا عندك شجره نتاع معني كليل تنجم تخرج منها نقولوا احنا 200 شجره اخرين نتاع كليل تفرق للناس كل الناس كل الجيران الكل المرتقوش كيف كيف المرتقوش من احسن البلانتات اللي معني سي سي فاسيل انك تعمل لي بوتور منهم وفاسيل انك تقسمها معني تنتج بلانتات اخرين باغ كونتر لي بلانت اللي سميناهم هذوما الكل ما يحبوش يتخلطوا مع بلانتات اخرين شو معني معني انا كي باش نزرع المعدنوس ما نحطش معدنوس بجنب النعناع معدنوس راهو كي باش نعمل في بو ولا في بانو كبير نعمل في بانو نتاعو والمعدنوس وحده والنعناع وحده ما خلطهمش ما نقولش هاي برا طوي راه وحده فيهم باش تسيطر على الاخرى باش تفك بلاصه الاخرى بي كي باش نزرعوا لي بلانتيت هذوما ليست نتاع لي بلانت هذوما الكل ديما نختاروا اسباس معناها ان سول اللي درينون اش معناها معناها ما يعملش قلته نتاع ماء ما يبداش كي مطين ولا سول اللي يبدا يشد الماء ما تصب المطر ولا كي تسقي ما يركركش تحت منه خاطر هي ما تحبش البلانتيت هذوما الكل ما يحبوش الماء المركرك تحت منهم كان لازم نعليوهم شوي اذا كان احنا مثال زرعين في جرده نزرعوهم سوفور نتاع بيوت معناها تعمل هكا قبه صغيره صغير. بالتراب وتزرع البلانت نتاعك من الفوق باش انت كي تسقي ليكسي نتاع الماء الكل يهبط اما ما يخليش العروق نتاعها ملوطه مركركه في الماء دونك هذه لاستوس الثانيه البلانتيت هذوما راهم يحملوا لا تمبيراتور نتاع الشتاء حتى تكشي الموان 5 دغري يصير لها حتى شيء. معناها حتى اذا كان باغ اكزامبل لا سيبولات اليازول, اليازول في الشتاء فما شكون يقول لي راني ما مشيت اليازول وبعد رجعت عام الجاي اي مثال شيء في الشتاء ترقد بارد عليها باغ اكزامبل اذا كان وصلت في الليل بارده توصل موان 10 ولا موان 15 دوغري في الليل راهي سي نورمال باش الاوراق نتاعها يختفيو في الشتاء, اما راهي ديك ترجع الربيع معناها راهي سيستيماتيكمون باش تعاود تعاود تعمل اوراق اخرين وعام الجاي تعاود تحيا وترقد في الشتاء وتعاود في الصيف وفي الربيع وعادي معناها نطيبوا بها او نستمتعوا بها حاجه حاجه سمباتيك وحاجه اون بلوس سا غارانتي اللي احنا ديما ناكلو ميكلا نظيفه مثال خاطر البازيليك باغ اكزومبل البازيليك الورقه باش ديريكت باش نرحيوها باش نحطوها في الصوص نتاعنا معناها اذا كان معمول فيها دي برودوي كيميك ولا معمول فيها دي بيستيسيد راه سيستيماتيكمون باش تمشي من البلانت باش تجي في صحنك خاطر لك باش تكنجلك حتى شي فري كيما هو الكليل كيف كيف باش نستعملو كيما هو معناها لي بلانت هذوما الكل دو بريفيرونس نعملوهم وحدنا ما نشريوش من لي غران سورفاس بون هما يريسبكتيو يل ريسبكت العباد اللي تزرع اللي تعمل في البرودكسيون نتاع لي بلانت هذوما ونشريو فيهم في لي باركيت ولي فراك الكل اون جينيرال وزاره الفلاحه تبعهم ما تخليهمش ديوي وكيكا توري اترافير مي سولا نونبيش احنا
2: تكون اكثر ثقه كي تكون البلانت نتاعك قدامك وتكبر
1: قدامك في الكوجينه في الكوجينه ولا في البلكون تصور محلي انت تبي تطيب في صوص تخرج الكوجينه تجيب قطعه نتاع معدنوس ولا طيب في ما عرفش انا تعمل في سلطه ولا تعمل في حاجه قطعه نتاع معدنوس طريف سيبولات طريف كذا تحط
2: وتحط
1: تعمل سلايطه نتاع فرد مره حاجه مانيفيك وانت انت اصلا تحس روحك كاين فالور اجوتي عملتها في الطاوله نتاعك دونك هذوما معني اهم لي استوس قاعده الاستوس الاخرانيه اللي معناها ممكن فما فيها ام بيتي انفيستي ما لازم عبدي يركز روحه من الاول قبل ما يبدا يزرع في لي بلانط نتاعو هما لي زاستوس نتاع القله
2: okay.
1: القله اللي هي سي اون تكنيك عندنا في بلادنا عندها الف سنين واحنا نقولوا احنا العبيد للحوض المتوسطي الكل هما اللي اخترعوها القله هذيا حكينا عليها احنا ديجا في الحصص الفايته نشريوها قله فخار فخار العربي للملس نتاعنا احنا قبل وكي تراها القله تقاها من الفوق فمها واسع شويه القله اما من اللوطه تبدا كيما الكورني نتاع الكلاس تمشي وتضيق على الاخر من اللوطه وفيها خطا
2: أوكي.
1: يعني فيها اون اسيت باش تغطيها من الفوق انا كي نجي باش نزرع البوم تاعي بيان سور بالي نختار تراب اللي يساعدني تراب اللي ما يعملش ما يركركش الماء تراب يبدا خفيف كيف نحط المحبس نتاعي بيان سور نقرا حسابي نحط الحجر هذاك اللي من اللوطه نعرفوها الناس الكل سورتو لي مامي واللي بابا يعرفوها الناس الكل اللي بنخليوه حجر في الفوم تاع البوم تاعنا باش تصير الدريناج بالقديم بالقديم تاع الماء تاع الساقين وبجنب البلانت نغرسوا زاد القله القلة متاعنا ذي كيف نغرسوها من اللول من اللي البلانت صغيرة احنا عبارة رينيناها وسنسناها ربيناها على يدينا على يدينا البلانت هذية ان نحطوا لها الكونتيتي نتاع الماء نتاعها في وسط القله وهي افيك لو طون تتعلم عروقها تقربها من القله هذيك باش تشرب هي على راحتها كيف نهارت لي انت باش تسافر ولا نهارت لي عندك اون انجاجمون ما تنجمش تسقي خاطر السقي نهار غير بنهاركم ميم سي ان انجاجمون معني ما عندكش هكا او موان هي عندها القله نتاعها معبيه باش تسافر انت يقولوا احنا باش تخرج جمعتين تخرج ثلاثه تعبي القله هذيك تغطيها بالصحن نتاعها وتخليها البلانت ال سوسير اون توت اوتونومي تقضي عاشورها وتمشي تشرب على روحها وتكبر وتعمل معناها لو نيسيسير
2: وتمشي وانت متهنيه على النباتات
1: نتاعك
2: يعطيك الصحه وامتنتي على النصايح اللي عطيتهم لنا لليوم وللناس اللي مغرومين وباش تغرمنا ظهر لي انت وام بالليزاستوس نتاعك حتى اللي مش مغروم باش يولي مغروم ما يلزمنا النباتات اللي بالحق تقاوم مع الدهك مع العبد
1: مع طبيعتك تمشي مع الريتم دو في نتاعك اهم حاجه
2: هذه هي فقره الجارديناج اللي موجوده كل نهار جمعه في سامر فايبس نوصلوا بالموسيقى تسمعوا صبر ربي تو سويت ببساطه ونرجعوا لفقره الترندينغ على ديوان اف ام ديما صوتكم.

0: يس تو كام بي تي اس توصلنا ل 38 دقيقة. مرحبا بمتابعينا الغاليين كيف العادة ما نحسش بالوقت معاكم وان شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم وين ما كنتوا تتفرجوا فينا. قصة من القصص الملهمة وتعرفوني قديش نحب القصص الملهمة اللي تعدي رسائل إيجابية واللي ممكن أي واحد قاعد يسمع في الحكاية هذية ينجم يرى روحه نكتشفها تتسويت في تريندينج. تريندينج هو ستاتيو دار برشا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الوليد قاعد يحكي على والدته ولكن والدته عندها حكاية ياسر محلاها. قصة أم بدأت من طفولة تحرمت فيها من مواصلة الدراسة ولكن ما خليتش الحرمان هذية يوقفها عند الحد هذاك. اختارت أنه تعوض الحلمة في صغيراتها رفقتهم في مسيرتهم التعليمية. بعد ما طمنت عليهم قررت أنها تفتح باب تسكر في وجهها وهي صغيرة ورجعت المقاعد الدراسة. ما كانتش تفركس لا على لقب لا على تكريم، كان الهدف متاعها البسيط أنها تتعلم، ولكن اجتهادها قادها للمرتبة الأولى وطنيا في تعليم الكبار. واليوم تونس الكل تحكي عليها، نحكي على ملوكة القاتري اللي من ولاية الكيف حاضرة معنا بالهاتف وفرحانين برشا باستقبالها. صباح الخيرات مدام ملوكة، مرحبا بك معنا في سامر فايبز. مرحبا بك، أنسنا في الصبحية وإن شاء الله ألف ألف مبروك بالتتويج هذية المرتبة الأولى وطنيا في تعليم الكبار. كنت تستنى تتويج كيما هكية مدام ملوكة ولا لا؟
1: لا مستحيل، احنا حبيت نتعلم بركة ومعناها ننور مخي ونتعلم حاجات معناها ونتمكن من اللغة العربية بالكدا والحساب وكل شيء. الحمد لله، لكن كي عملنا المناظرة عديت انا في الدار وهم بكلموني معلمتي ومدير راكي هكا وهكا. معناها انتجأت، ما كنتش معناها محضرة فيها، ما كنتش حاطتها في مخي. معناها الهدف نتاعي معناها كان نتعلم، حبيت نتعلم، حبيش نبقى
0: معناها قاعد خلينا نرجع
1: حرقة في قلبي معناها على القراية وكل شيء. حبيت نمشي نتعلم، أنا في مخي مستحيل لا حاسب جيزة لا حاسب حتى شيء.
0: بسم الله عليك الساعة من الحرقة نحكي على الحكاية. دوبا بديت مدام ملوكة صغرك والقراية، وقتش وقفت من القراية، شنية الأسباب اللي منعتك أنك تواصل الدراسة متاعك؟
1: لا والله القراية معناها أكلي، ما الوالد نسكن بعيد عن المدرسة، كيفاش بنية تمشي تقرأ، نخافوا عليها كيفاش تمشي كيفاش تجي. معناها يقري الأولاد ويخلي البنات.
0: معناها ما دخلتش للمدرسة جملة؟
1: ما دخلتش المدرسة بالجملة، وكونت روحي شوية وحدي يعني صامية معناها. وبعد معناها قاعدة مع الأولاد ما يفقوش بين نمشي قارية، نقف عليهم في قريتهم ونخ قاعدة ناخد من عندهم وقاعدة نكون في مخي وقاعدة هم معناها مش في بالهم اللي معناها متعلمة. ما عنديش
0: يعني أولادك ما كانوش يعرفوا هما صغار اللي انت
1: ما كانوش يعرفوا. ولادي وقت اللي دخلوا للجامعة،
0: وقت اللي دخلوا للجامعة كيفاش كنت حارصة عليهم وما شاء الله عليهم؟
1: حارصة عليهم، نحطهم على بيروات نتاعهم ونقول لهم حضروا ونجي نشوف معناها خدمتكم ماهيش باهية. هنا عندي فيها موسيقى معناها ما شاء الله عليهم ولادي. معناها نعرف معناها عددهم ونعرفهم في المدرسة كيفاش، وربيتهم أول ما حطيتهم حاطين في القرآن معناها حافظين القرآن الحمد لله
0: ما شاء الله.
1: وبعد المسيرة نتاعهم مشت معناها ما شاء الله في قرايتهم ماشية متوعتني وهم متوعيني والحمد لله، ربي يحفظهم ويحفظ كل أولاد المؤمنين
0: آمين يا ربي. مدام ملوكة وانت قاعدة تقري فيهم والأولاد كانوا مميزين، حسب اللي كتبوا ولدك كنت ديما تتمنى انك تراهم في يوم العلم وتراهم في تكريم من تكريمات رئاسة الجمهور، كيفاش كنت تحكي عليهم؟
1: نتفرج ونشوف معناها نشوف الشباب، نحب لك شباب نحبه برشا، نحسهم هم كلهم ولادي، مش نحسهم كل ولادي فرحانة لهم. أما نتمنى نحضر الولدي نقول نتمنى رو نشوف واحد منكم غادي مالك هو صل معناها على أواشك معناها ما شاء الله عليه. ما وصلش عاد توا فيها كانت تميزت وصلت قعدت في وسط الشباب هذاك اللي كنت نتفرج فيه، وقال لي ماما ربي سبحانه خلالك انت التميز وخلالك انت التتويج.
0: سبحان الله ربي اكرمك. معناها اللحظه اللي يمكن انت تمنيت ترى فيها واحد من الاولاد نتاعك عشتها انت. وسبحان الله معناها متخيل من اللحظات اللي اي انسان هكا يتمنى يعيشهم. اكيد الاولاد فخورين بيك واحنا فخورين بيك زايده برشا خاطر نتخيل اللي الرحله ما كانتش سهله. نحكيه على اول نهار مشيت فيها المقاعد الدراسه كيفاش كان. حكينا شويه في الأوف قلت لي إيمان راني أنا نحب نحفظ القرآن وممكن هذاك الحافز اللي خلاني نمشي.
1: وقتاش نتمكن من اللغة العربية؟ أنا الحمد لله معناها عيطانية معناها تعلمت روحي شوية وخفت مع روحي شوية منشيش الظلمة طول طول معناها يعني الحمد لله. لكن مشيت من اللول حسيتها كلي صعبة شوية. بعد لقيت المعلمة نحياها مدام حليمة بناني معناها إنسانة طيبة عرفت كيفاش تقف معنا عرفت كيفاش بلغ لينا وعرفت كيفاش دخلنا في حسيت روحي كأني تلميذة جديدة تلميذة صغيرة وقاعدة في المقعد القرائية ونقرأ والحمد لله. معناها هي ديما تقولي أنت راكي مش في شوية ديما معناها
0: فما هكا الشعلة اللي قعدت وانت صغيرة اللي قعدت غايضتك هذيك هي اللي غذيت ممكن التميز
1: متاعك غايضتني وديما ندعي نقول يا ربي اللي ما تتبهوش لي أعطيه لأولادي.
0: يا أخي سبحان الله ربي أعطاه للأولاد وأعطاه لك أنت قديش ربي كريم.
1: قلت لهم أعطاكم وما نسانيش
0: الحمد لله. إن شاء الله يا ربي ديما يكرمك. كيفاش كان تشجيع الأولاد العائلة وقت اللي بديت الرحلة هذه؟ قداش من عام قعدت في المقاعد متاع الدراسة وكيفاش كان الجو الأولاد؟
1: مش برشة لكن أنا معناها تعلمت فيسا معناها من الصغر مش برشة حكاية 3 سنين تتخلى التحلو إن شاء الله في نأخذ شهادة التحلو في سبتمبر
0: إن شاء الله.
1: وقالوا لنا توا ثم لغات عربية أتي فرنسية وإنجليزية إن شاء الله باش ندخل باش ندخل.
0: أي شنية باش تتعلم فيهم شنية اللغة اللي باش تختارها؟
1: باش تختار الانجليزية
0: ما شاء الله. دونك هذايا خلينا نقولوا الهدف الثاني نتاع مدام ملوكة انها تتمكن من اللغة الانجليزية وعنا اكيد ثقة كبيرة فيك. 59 سنة هو العمر نتاعك 59 سنة اللي العمر اللي ممكن بعض الناس تحس كأنه الحياة نتاعهم انتهيت ولا كأنه سيء ما عادش عندهم ما يقدموا. لكن راهو في العمر هذايا ما زلتوا تنجموا تحلموا ما زلتوا تنجموا تقدموا
1: ما زلتوا
0: تنجموا تحطوا اهداف. خلينا نحكي على اهدافك. انت جبت لي على شهاده الحلو مراه كيفك انت نتخيل راهو عندها برشا اهداف تحب تحققهم. احكي لنا على احلامك مدام مملوكة.
1: والله انا حلمي قلت لك في القران ماذا بين نختم القران هذيك ولا حتى الحلو حبيت ندخل حبيت نتعلم ونحط ناخذ الشهاده نحط اي حاجه نحب ناخذ فيها شهاده نحطها غادي
0: يعني الهدف أن يكون عندك شهادة معناها حبيت تكون
1: الهدف أي حاجة فيها باش ناخذ شهادة ندخلها.
0: وغير الحلو شنو ما الحاجات اللي تحب تعمله؟
1: والله ثم خياطة ثم حاجات معناها نجم نتعلمهم
0: فما نهم للعلم فما نهم انه يكون عندك شهادات فما نهم انه يكون عندك تكريمات وهذه ياسر محلاها وتقعد الشعلة فيك ان شاء الله ربي يطول في عمرك. ونتخيل الهام للأولاد جاي من عندك انت امرأة كيفك انت مثابرة امرأة صبورة نتخيل خذاو منك انت الحاجات هذوم.
1: الحمد لله
0: ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله يا ربي يوصلك للحاجات اللي تحب تعملهم تحب تحفظ القران كاملا ان شاء الله ربي ييسر لك ان شاء الله. كيف نحكيوا مره جايه نحكيوا بالانجليزيه وتقول لي وين سيبا راني تمكنت من اللغه الانجليزيه قال لي
1: فهمتيني معناها اي امراه معناها بلغ للنساء والرجال ثم في الرجال ذا كيف قلت قريتهم بكري ونساء كيف لهذا تقول لك أخينا أنا في العمر هذا نقرأ أنا في العمر هذا ما عندي مخ أنا باش نجم نقرأ وباش نجم نقبل وباش نجم لا العلم ما فيش عمر
0: العلم
1: يلزمهم كل امرأة معناها ما هيش متمكنة وما هيش واصلة وما هيش يلزمها جاهد وتمشي تقرأ
0: هذه الرسالة متاع مدام ملوكة، يعطيك ألف صحة، محليك بالحق، تشرفنا برشا بمعرفتك، وألف ألف مبروك على التكريم هذا، وإن شاء الله نشوفوا تكريمات أخرى، وأكيد ما زلنا باش نسمعوا بيك من فتاة في قرية من قرى ولاية الكيف اللي تحرمت بسبب عقلية معينة كانت في سنوات ماضية، قرأ وخويتها الأولاد وهي ما قراتش، وقعدت هكا الحسرة في قلب في القلب متاحة، اليوم قبلت التحدي وقبلت أنه تتعلم، وتعلمت وما شاء الله تونس الكل تحكي عليها، فإن شاء الله يا ربي بالتوفيق ليك. وهي رسالة لكل امرأة قاعدة تسمع فيها، لكل راجل قاعد يسمع فيها، مش حتى في علاقة بالقراية، راهو العمر ماله إلا مجرد رقم، تنجم في أي مرحلة من مراحل حياتك تبدأ من جديد، والحاجة اللي حلمت بها وانت صغير تنجم تحققها وانت كبير. وعديد الحكايات اللي حكيناهم، كنا نحكيه على ناس من برا من مجتمعات غربية، ولكن رانا اليوم نحكيه على توينس اللي من لا شيء قدروا انهم يصنعوا ارواحهم، وقدروا انهم يصنعوا النجاحات امتاعهم اللي ممكن تظهر لهم هي بسيطة ولكن راهي كبيرة برشا. وكانت هذه فقرة تريندينج لليوم. تريندينج. نكملوا بالموزيكا في سامر فايبز، نرجعوا بعد شوية ما تبعدوش.

بصوت سميرة سعيد نوصل لنهاية موعدنا لليوم من برنامج سامر فايبس. كل شكر لكل الناس اللي رافقونا من العشرة متاع الصباح. ميرسي نادية بالحاج في الإخراج، أمونة شابي في الإخراج الرقمي. ملتقانا إن شاء الله يكون نهار الاثنين من العشرة حتى النصف نهار. مبقى لي كنقول لكم أجمل تحيات إيمان سكوحي. سامر فايبس.

0: بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2.
1: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا ديوان اف ام في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: www.diwanfm.com. ديوان FM Flash News.
1: موجز منتصف النهار. ديوان FM عسلمة. ونبدأ بالوضع الجوي ظهر اليوم، حيث يتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهة الشرقية للشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة بولاية القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسليانة وزغوان، حسب نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمتر مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تصل إلى حدود 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب بالرعدية. كما ينتظر أن يتواصل الوضع الجوي ظهر الغد السبت ملائما لظهور سحب رعدية محلية ممطرة بالشمال والوسط. محكمة المحاسبة تفوز بالجائزة الرابعة في المسابقة الاستثنائية للبحث العلمي في مجال الرقابة خلال مشاركتها ببحثين حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التدقيق. وتهدف هذه المسابقة إلى تشجيع الدراسات والأبحاث التي يمكن أن تطور منهجيات وأساليب الرقابة والتدقيق وتحسين أداء أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة. رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بنائب نور الدين بوصاع يؤكد تأخر تزويد المكتبات بالكراس المدعمة وتسجيل نقص في توفر عديد عناوين الكتب المدرسية، واضحا في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة أن الكميات المتوفرة حاليا من الكراس المدعم ليست كبيرة، مرجحا وصول دفعات جديدة لتدارك هذا النقص خلال الأسبوع القادم. إلى الشأن الدولي، إيران تواجه أزمة محروقات متفاقمة مع استمرار الحصار البحري وتراجع إنتاج الوقود في أعقاب الأضرار التي لحقت بعدد من المنشآت النفطية. وزير الطاقة الأوكراني يقول أن الهجمات الروسية خلال الأشهر الستة الماضية ألحقت أضرارا بأكثر من 300 محطة لتعبئة الغاز أو دمرتها في أنحاء أوكرانيا. وزير الخارجية الكوبي يدين بتشديد واشنطن العقوبة المفروضة على مسؤولين كوبيين وكيانات كوبية، متهما الولايات المتحدة الأمريكية بالسعي عمدا إلى خنق اقتصاد الجزيرة وتقويض قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
2: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: صوتك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فهم، مع بعضنا السيف يحلى.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. نص نهار وثمانية دقائق على موجاتنا، مشوارنا ينطلق معكم توا يتواصل حتى للماضي ساعتين كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستعملي طريق، طريق السلامة للجميع، ناس اللي تسمع فينا في الخدمة ربي يعينكم، إن شاء الله ربي يعطيكم القوة. ناس اللي تسمع فينا في ديارها مرحبا، أهلا وسهلا، إن شاء الله نكون مونسينكم. والتحية خاصة كالعادة للجالية التونسية اللي تتبع فينا من الخارج. شنو حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا في فورما، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. ما نعرفش كيفاش نقول هيك، ما فوالا من غدوة باش تبدا موجة حر جديدة في بلادنا. تقولوا لي بشرك بالخير، إن شاء الله يا ربي يجينا ديما الخير، ما شاء الله تكون الموجة هذية أخف وطأة من موجة الحر متاع جويليا. تنرجع معكم بأكثر تفاصيل. وفما حالات عدم استقرار جوي، معدا فما أمطار وفما برد في عدد من المناطق اللي نسميوها أمطار الحمل الحراري والتضاريس. مش ندخل في التفاصيل، وليموتكنيك تاع الأستاذ عمر بحبة يعطينا كل المعطيات هذية. قبل هذية نذكركم احنا اليوم نهار جمعة، وكون نهار جمعة نتقابلوا في الساعة الثانية باش نحكيوا في موضوع يهم التوينسة، ونحل التليفونات ليكم الناس الكل باش تعطيوا رايكم. مانو العودة المدرسية على الأبواب، الحديث ليامات الأخرانية كان على انطلاق المجلس الأعلى للتربية في مهامه. المهام هذايا متاع مجلس الأعلى للتربية حددها القانون، وهم مؤسسة دستورية، والتفاصيل ذيك الكل قانونية نخليوها على شيرة. لكن انتم كأولياء، كمربين، كمتدخلين في العملية التربوية، لأنه العملية التربوية تهم كل التوانسة من قريب ولا من بعيد، تربية الناشئة وتثقيفها والأجيال القادمة والخريجين متاع الجامعات وغيره، هذا كله مستقبل البلاد. شنية الحاجات اللي تراوها اليوم أنه لازمها تتصلح بصفة عاجلة؟ يعني كتهز صغيرك اللي مش ترجع وانت نهار 15 سبتمبر للمدرسة التونسية، مدرسة الابتدائية ولا العددية ولا المعهد الثانوي ولا الجامعة، شنية الحاجات اللي تقلقك في المنظومة التربوية؟ شنو هي الحاجات اللي ترى أنه لازمها بصفة عاجلة تتصلح، ولازم المجلس هذايا يعمل عليها كأساتذة، كمربين، كمتفقدين، كقيمين، كأعوان، كموظفين، كل الناس اللي تسمع فينا مرحبا. نذكركم تسجلوا أرقامكم من تاوى، رقم التليفون 31-328-330 ولا 31-328-328. فما شكون يقول لي يا هدايا ماذا بينا إجراءات البيروقراطية وكتس أوراق ونسجلوا في الانترنت ومن بعد نمشوا نهزوا الأوراق للمدرسة، هذايا ماذا بينا تتنح. فما شكون يقول لي الدروس الخصوصية وشانتي الدروس الخصوصية، كل واحد شنو يرى؟ انتم ما شتراو بالضبط؟ ماذا بيا معناتها اللي يدخل يعطي نقطه وزاويه واضحه وواضحه جدا. التليفونات بعد ما دي ساعه ان شاء الله تسجلوا ارقامكم انتوا، بعد ما دي ساعه تكونوا معايا في المباشر في الجزء الاولاني. شنو باش نحكي وشني هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا؟ يلا تسويتا
1: لو ريكاب.
2: أسباب غامضة وراء نفوق 12 رأس غنم دفعة واحدة في ولاية الزغوان، شنية الأسباب؟ نحكي في الموضوع في ماكس بارتاج. أهالي معتمدية تيحس الفريد والعيون من ولاية القصرين يحتجون ويقطعون الطريق، شنية الأسباب؟ موضوعنا في ميديتور. بعد الأزمة الأخيرة في انقطاع الماء وفقدان المياه المعدنية، ما هي الحلول اللازمة لتفادي هذه الوضعية في المستقبل؟ موضوعنا في اللاكتي دوجوخ. بمناسبة العودة المدرسية، البريد التونسي يتيح خلاص معاليم التسجيل عن بعد، فكيف تتم العملية؟ موضوعنا في ديكريبتاج. نزول أمطار غزيرة وتساقط للبرد بعدة مناطق تزامنا مع موجة الحر التي تصل تونس بداية من الغد، موضوعنا في أنفو أنتوكس. شنية الحاجات اللي تراوها أنه تستوجب الإصلاح العاجل مع العودة المدرسية؟ ألو ديوان، 31-328-328 وبعد تنصيبه رسميا، ما الذي يجب إصلاحه في المنظومة التربوية؟ موضوعنا في ألو أنفو مع جمعية الأولياء والتلاميذ.
1: لو ريكاب
2: ساعة صبري بوعزيزي في الإخراج التقني، نادر بن شيدة في الإخراج الرقمي، أميمة بن عياد في استقبال تليفوناتكم، ضحى سويسي كوتي ديجيتال، سعيد الزواري في الإعداد، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو.
1: ما تبدلش الموجة.

0: والجسار يطير يا مسافر لتحيير كل المسافرين اللي يسمعوا فينا. نجات قديش تبع فينا في طريق الحمامات وتسمع في الديوان فهم. تحية لكل الناس طريق السلامة وشرى ربي وصلكم سالمين غانمين. مرحبا بكم أهلا وسهلا إلى كل المسافرين والمسافرات. أكيد تسألوا على حول الطقس كيفاش باش يكون مع نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم. حكينا في الموضوع وسط الجمعة قلنا فما موجة حر وفما حالات عدم استقرار. أكيد فما النماذج كانت أكثر دقة مع الاقتراب المدة هدايا. مش نحكيوا على التفاصيل شنية أخبار الطقس, نحكي في الموضوع والتفاصيل وتنسويت. الأستاذ المبرز في الجغرافيا الخبير في طقس تونس الباحث في علم المناخ صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ أستاذ عامر بحبة. مرحبا أهلا وسهلا, شنحولك؟
1: مرحبا أستاذ هدى, صباح الخير عسلامة. تحية زادة للسادة المستمعين على ديوان فهم.
0: شكرا يفضلك أهلا وسهلا. موجة الحر غدوة باش تبدأ رسميا, معناتها تأكدت المعلومة. شنية التفاصيل باش نقعد وذروة نهار اثنين باش تتغير؟ لا فما برد وأمطار غزيرة بعديد المناطق, شنية الوضعية؟
1: نبدأ ساعة بموجة الحر ثم نحكيه بعد شوية على الأمطار المتوقعة اليوم وحتى غدوة وحتى بعد غدوة. ثم حالات عدم الاستقرار تقريبا بصفة شبه يومية خلال الثلاثة أيام هذوما. بالنسبة لموجة الحر هي طبعا مؤكدة, دونك باش تبدأ غدوة ولكن مش بقوة, يعني غدوة تقريبا باش تزيد الحرارة بالمقارنة مع الحرارة متاع اليوم الأيام الماضية اللي هي حرارة صيفية عادية تقريبا حول المعادلات أو أعلى بقليل. صحيح فما رطوبة فما حرارة محسوسة مرتفعة نسبيا ولكن الحرارة المسجلة نجم نقوله أجواء عادية. غدوة إن شاء الله باش يكون فما ارتفاع ببعض الدرجات احنا والمنطقة درجة 2-3, ولكن باش تكون فما حرارة يعني أربعينية غدوة في عدة مناطق, ولكن في الحقيقة يعني تقريبا الحرارة القصوى غدوة ممكن 40 إلى 43 درجة حسب المنطقة, ومش الكل في 43 درجة. فما مناطق أخرى غدوة باش تقعد حرارة ثلاثينية, يعني هذاك علاش قلت غدوة باش تبدا موجة الحر بشوية
0: تدريجيا,
1: ولكن ولكن نجم نقول فعليا أجواء حارة تقريبا على أغلب المناطق التونسية نهار لحد. دونك نهار لحد تقريبا نجم نقول تقريبا 90% من المجال التونسي بيكون في حرارة 40 حتى أكثر من 90%, ممكن باستثناء يعني بعض سواحل نابل, باستثناء قرقنا, باستثناء ممكن زادة بعض سواحل بن زرت. المناطق الأخرى الكل راه ولا سواحل المهدية طبعا والشابة وسلقطة, ولكن راه المناطق الأخرى الكل تقريبا بيكون فيها حرارة من 40 إلى 45 درجة نهار الأحد. وحتى نهار الاثنين زاد تقريبا نفس الطقس, ممكن نهار الاثنين المناطق الشمالية تتقلص ببعض الدرجات, يعني مش ننزل مثلا في شمال تونس من 40 إلى 43 44 درجة, ممكن مش ننزل من 38 إلى ممكن 42 درجة, يعني مش تتقلص ببعض الدرجات. أما تقعد أجواء حارة والحرارة باش تكون أكبر خاصة الخط متاع القيروان غرب الساحل, يعني غرب سوسة غرب المنستير غرب المهدية غرب الساحل المهدية كي نقولوا غرب المهدية باش الصورة تكون أوضح. مناطق كيما الجم كيما مثلا السواسي شربان هبيرة معناتها أولاد الشامخ غرب الماء غرب سوسة زاد خاصة كندار خاصة زاد سيدي الهاني قريب القروان أقصى غرب البنستير منطقة زرمدين وما حولها وغرب صفاقس سيدي بوزيد وفي اتجاه جنوب تونس يعني جنوب تونس تقريبا الكل. دونك المناطق هذه باش تكون نهار الاثنين زاد في حرارة نجم نقوله مرتفعة وربما نهار الاثنين نجم نوصله حتى 46 درجة وربما حتى 47 درجة على الحدود بين سيدي بوزيد بصفاقس في اتجاه جابس. المنطقة كية تنجم توصل حتى 46 و 47 درجة نهار الاثنين قلت مع انخفاض ببعض الدرجات في شمال تونس. نهار الثلاثة تقريب نفس الوضع وحتى زاد بقيت أيام الأسبوع تقريب الأربعاء الخميس حتى الآخر الجمعة تقريب نفس الوضع, تنجم تتقلص ببعض الدرجات على بعض المناطق في بعض الأيام كما في شمال تونس, ولكن كما قلت القيروان غرب الساحل حدود صفاقس سيدي بوزيد وجنوب تونس بشكون يعني تقريبا تحت الحرارة المرتفعة وعموما من 40 إلى 46 درجة وربما نسجلوا حتى 47 درجة خلال مش في الأيام الكل خلال يوم أو يومين, خاصة المنطقة اللي بين صفاق سيدي بوزيد في جابس وفي القيروان هذوما تقريب المناطق اللي نجموا نسجلوا فيهم 46 وربما حتى 47 درجة. آخر أسبوع أستاذ هدى يعني من المتوقع باش تتقلص الحرارة آخر الأسبوع القادم ممكن نهار الأحد من نهار السبت نهار الأحد ربما تتقلص ببعض الدرجات ولكن تقعد أجواء حارة يعني ماناش باش ننزلوا مثلا من 45 درجة و 42 درجة و 46 درجة لل 35 و 30 لا باش تقعد باقي أجواء حارة ولكن باش تتقلص بعدة يعني درجات تكون حرارة أعلى من المعدات ولكن أقل أقل من الحرارة اللي باش نعيشوها أقل برشا معناتها من الحرارة اللي باش نعيشوها الأيام القادمة دونك نهاية أوت باش تكون حارة وربما ربما حتى الايام الاولى من سبتمبر باش تكون حاره نسبيا اما اقل كما قلت من موجة الحر
0: في نفس الوقت في محلات عدم استقرار نسميوها هذه امطار الحمل الحراري والتضاريس ولا ما عندهاش علاقه استاذ
1: لا هذا هو اللي باش نعيشوه اليوم هي امطار الحمل الحراري والتضاريس ديجا باش تبدا في المناطق الغربيه اللي هي ديما تنشأ فيها مثل هذه التقلبات السحبكية الركامية تبدأ يعني الهواء نتيجة التسخين النهاري الهواء يسخن دونك يخف يصعد الجبال هي تساعد الهواء باش يزيد يطلع الفوق دونك يلقى كي يلقى فما هواء بارد في الغلاف الجوي يعني في الأعلى على ارتفاع بضعة كيلومترات دونك تتكون السحب هذه وتعطينا الأمطار اللي تنجم تكون أحيانا غزيرة في وقت وجيز ينجم يصاحبها تبروري ينجم يصاحبها حتى جريان بعض الأودية وينجم زاد يصاحبها رياح يصاحبها رياح هابطة تكون قوية تنجم توصل حتى 60 70 80 كيلومتر في الساعة هذا متوقع اليوم خاصة المناطق حدود ولايات سليانة خاصة جنوبها يعني منطقة مكثر وما جاورها كيف كيف شمال القيروان الوسلاتية كيف كيف شمال أقصى شمال سيدي بوزيد وشمال وشرق القصرين يعني منطقة سبيبة منطقة سبيتلة منطقة الظهرية هذه تقريبا المنطقة المعنية أكثر اليوم ولكن المناطق الأخرى المجاورة مثلا جنوب الكاف مثلا مناطق أخرى في القيروان مناطق أخرى في سيدي بوزيد غرب صفاقس غرب المهدية حتى ربما حتى مثلا ولاية الزغ وين تنجم تصلها التقلبات فما احتمال آخر أما أضعف برشا كونه تنجم توصل التقلبات زادة إلى جنوب العاصمة تونس إلى ممكن ولاية نابل جهة الحمامات إلى مناطق أخرى في جهة الساحل سوسة ولا مستير ولا مهدية ولا حتى صفاقس ولكن في الحقيقة يعني كل ما نبعد على الظهرية نقرب للبحر الكميات تكون أقل ومش مؤكد نزول الأمطار الأمطار أكثر على منطقة الظهرية بين ولايات اللي ذكرتها بكري شوية
0: على كل شلة ربي يرحمنا هكا ولا لا نرد بيننا وديما معناتها الاحتياطات واجبة ما أنه نحكيه على موجة حر ونحكيه على زادة أمطار في وقت وجيز وتنجم تكون الكميات غزيرة نرد بيننا خاصة زادة في المناطق المراعي ولا والمناطق هذيك في الولايات الغربية أساس مع أستاذ عامر
1: بالضبط خاصة رواعة الأغنام ردوا بنا في حال خطر تنجم تكون ثم سواعق ينجم بعض الأودية تكون شايحة جافة وتجري مع وقوع هذية وسجلنا خلال مع السنوات الماضية يعني حالات وفاة من نوع هذية دونك ردوا بنا يعني في العشية مانيش باش نخوف الناس ولكن في بعض الأحيان ساعات يكون ثم نشاط رعدي قوي في وقت وجيز ينجم يخلي الواد يجري دونك ردوا بنا وإن شاء الله زاد حتى غدوة بعد غدوة من المتوقع في نفس المناطق اللي ذكرناها باش تكون زاد ثم حالات عدم استقرار أخرى أما مبدئيا ربما أقل من اليوم هو حتى اليوم راهو باش منخوفوش الناس مشي وضعية يعني قوية برشا ولكن ننتبه خطر في بعض الأحيان ساعات على رقعة جغرافية صغيرة ساعات تكون أمطار غزيرة في وقت وجيز ويصحبها رياح قوية وكما قلنا وجريان بعض الأودي ولكن الوضع يعني موش خطير يعني وضعيات عادية نعيشوها تقريب في كل آخر كل صيفة
0: شكرا أستاذ عامر بحبا يفضلك الأستاذ المبرز في الجغرافيا الخبير في طقس تونس البحث في علم المناخ صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ تلقاه أكيد كل التفاصيل لحظة بلحظة الفيديوهات الصور على الصفحة هذه شكرا أستاذ يعطيك الف صحة احنا واصلين معكم مشوارنا مرحبا نص نهار و27 دقيقة على موجاتنا
2: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكون معنا إين وديما على باج في منك نسمع
3: ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان افام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان افام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان افام صوتكم. آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 للأربعة متاع العشية على ديوان فام

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net.
1: Publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: منك نسمع منك نسمع
1: منك نسمع نص نهار ونص. الجزء الثاني بعد ما دي ساعة باش نحكي وشنية الحاجات اللي تراوها تتطلب الإصلاح العاجل في المنظومة التربوية بعد مبدأ المجلس الأعلى للتربية في مهامه رسميا. شنية الحاجات اللي تراوها انتوما كأولياء كمتفقدين كمعلمين كأساتذة كقيمين وغيره كطلبة أيضا, شنية الحاجات اللي لازمها تتصلح قبل العودة المدرسية ولا نعملوا أنه باش نصلحوها قبل ما يرجعوا الزائرات نهار 15 سبتمبر. نعرف هذا مش عمل المجلس على التربية, عنده خدمة كبيرة وعريضة وتتطلب وقت وجهد وسنوات ربما, لكن أنا نحكي على الحاجات اللي لازمنا نبدأه في الإصلاح متاعها. شنين مقلقتكم مثلا أنتم كم تدخلين في المنظومة التربوية, الحاجات اللي تراوها يزي منها وما عادش لازمها تتعاود وغيره, كل واحد شنو قاعد يعطي في رايه أنتم. زادة 31-328-328 ولا 31-328-330 رقم التليفون حتى تكونوا معنا في المباشر. عشنا أزمات خلال الفترة الأخيرة, أزمة انقطاع الماء الصالح للشرب في عدة مناطق, زادها الطين بلة بعد انقطاع الكهرباء والمضخات والأبار اللي تابعة معناتها اللي تخدم بستيج وخسر لها, زاد انقطاعات وصار معناتها ربتور في التوزيع على عدة الجهات, زادها كذلك موجة الحر والانقطاع زاد متاع الكهرباء, أزمة المياه المعدنية المعلبة. نقول احنا المالوفي هكا ولا لا, الحكاية صارت والوضع صار واحنا نعيشوا فيه, وفما ناس تسمع فيا يقولوا لي احنا توا ما زلنا عايشين الازمه هذه, لكن باش احنا ما تتعودش في المستقبل هالازمات هذه, شنو هي الحلول العاجله اللي لازمنا نقوموا بها, شنو هي الاستراتيجيه اللي لازمنا نخدموا عليها باش ما عادش تتعاود الحكايه هذو. ما نحكي في الموضوع تشويتا.
0: لاكتو دي جور,
1: خبير في المياه زيد حسين الرحيلي, مرحبا اهلا وسهلا, شنو حوالك؟
2: مرحبا فيك وعلى كل مجتمعات ومجتمعيه اذاعه ديوان فاس.
1: شكرا على قبول دعوتنا, مرحبا اهلا وسهلا. نجموا ما عادش تتعاود الازمات هذيا, كان نصلحوا رواحنا ونخدموا على رواحنا والا لا, معناتها هذاك هو الوضع. سي حسين,
2: اولا المساله ما نتصورهاش مساله ظرفيه, كما قلنا سابقا مساله هيكليه, والمسائل الهيكليه تتطلب معناها اولا اقتناع كامل من طرف من هم في السلطة بأن هنالك الأزمة موجودة وهيكلية, معناها ليست مرتبطة ببعض الحلول الظرفية ونفوتوها وننسوا ونعاودوا إنتاج نفس الأزمات كل عام, لأن يعني إشكاليات الماء للصالح للشرب تقريبا كل عام نعيشوا نفس السيناريو ونفس الأوضاع, ولعل السناء الوضعية أعمق باعتبار ارتباط انقطاعات الطاقة الكهربائية بضخ المياه. اليوم طرأ عامل جديد هو عامل المياه المعلبة, وإحنا نعرف تقريبا نصنف من أكثر الدول أو أكثر الأفراد الشعوب المستهلكة للمياه المعلبة بالمقارنة بعدد السكان تقريبا 30 أو 40, بمعدل 246 لتر للمواطن معناها في السنة, والمعدل العالمي ما يفوتش 42 لتر, إذا نحن تقريبا 6-7 مرات المعدل العالمي, وهذا دليل واضح على تدني نوعية مياه الشرب اللي جينا في الحنفية وعدم قدرة المواطن التونسي بعد سنوات أنه يتأقلم مع هالنوعية هذه. اليوم المياه المعلبة صحيح نورمال مو لا تمثل إلا 0.05% من جملة المياه المستهلكة السنوية. نحن ننتج في حوالي 1.2 مليار قارورة ماء سواء بالنصف أو بالليتر أو بالليتر ونص. الأزمة هذه الأزمة هذه كانت نتيجة منطقية لثلاثة أسباب رئيسية, منهم جزء أسباب مستحدثين. السبب الأول هو الانقطاع لسياسة الديليساج اللي تعمل فيها ستيج اللي خلت المصانع هذه غير قادرة باش تواصل الانتاج بطريقة منظمة, وتقريب ثم هنالك أكثر من 50 ساعة انقطاع, وبالتالي التوقف لمدة أيام معناه يأثر على خاصة في فترة الذروة. لكن بالمقابل هو أنه القانون اللي قاوم الاحتكار أثر بشكل كبير على أن المصانع هذه معناه لتلافي إشكاليات اتهامها بالاحتكار تخزينها الاستراتيجي ضعفه بطريقة كبيرة, إلى درجة أنه في اللحظة اللي نحن حاجتنا بالماء والإنتاج موقف المصانع معناها لم تجد التخزين الاستراتيجي أو الكميات المخزنة استراتيجيا لتعديل الطلب إلى حين إرجاع الإنتاج, وحصل الريبتير هذايا, والريبتير هذايا مع تواصل انقطاعات الكهرباء مع ارتفاع درجة الحرارة مع ارتفاع كبير للطلب خلقك الأزمة تاع الفراغ, ودخلوا السماسرة ودخلوا الموزعين الكبار في الخط, ومن هنا بدأت الإزمة الهيكلية إزمة مشكلة كبيرة يلزم النظر فيها، إعادة النظر في عملية أن الدولة تقوم بدور كبير في حث الصناعيين على التخزين الاستراتيجي باش وقت الذروة وقت التعطيلات معناها السوق يتزود بطريقة منظمة. ما نكونوش مضطرين على أن أولا وزارة التجارة تدخل بعد شهر من الإزمة، ثم الغريب أني معناها تحدد وتسقف الأسعار وكأنها رفعت الأسعار وما نعرفش لصالح من. هل أنه نخلقوا إزمة باش يستفيدوا منها المنتجين تاع المياه هذه على جيب المواطنين اللي لوجوا على دبوزة ماء
1: بالتسقيف الجديد تم الترفيع في الأسعار سي حسين؟
2: نعم نعم نعم بالتصنيف الجديد ثم أصبح أنه السعر الليستيكا يخضع للسعر نتاع الدبوزة، لأنه كنا نشري الدبوزة 900 ولاستيكا ب 4500، اليوم باش تلقى لاستيكا ب 5400. وهذا بلاغ رسمي من وزارة التجارة، أولا تتدخل بعد شهر، اثنين أن الإزمة اتخلقت معناها مركبة، ثم الضحية فيها يقعد المواطن اللي من ناحية تقص عليه مياه الشرب معناها دوريا في المنازل وفي درجة حرارة مرتفعة، اثنين أنه حتى كي يلقى معناها دبوزة ماء معناها الدولة سعرها بأسعار جديدة. ما نعرفش شنو هو العامل اللي دخل باش الرفع في الأسعار، وبالتالي نحس أنه الأزمات هذه دائما ضحايا خاصة المياه راهي مسألة أساسية وحق كوني ومش كماليات راهو، وبالتالي الناس يلزمنا أن نعيد النظر. اليوم الإزمة تستفحل، اليوم نقص كبير في تزويد السوق، معناها نسأله معناها المراقبة نتاع وزارة التجارة راه مش أنه نشدوا 100,000 و200,000، مش هذا 200,000 سي 200,000 في يوم سي الكميات هذه تعتبر خاصة في تونس الكبرى، لأنك تهبط المناطق الداخلية. أنا مشيت سافرت في المناطق الداخلية ما تمش إشكاليات نتاع تزود بمياه المعلبة، إذن هنالك عملية احتكارية كبيرة في مناطق الاستهلاك الكبرى، وبالتالي هنا دور وزارة التجارة اللي نتصورها أن تحركت بشكل متأخر، وكذلك تحركها خاطئ باعتبار أفر الزيادة معناها في الأسعار بدون مبرر.
1: فوالا هذا هو.
2: وبالتالي أنا شو نقول؟
1: فوالا شو الحلول؟
2: إعادة المنظومة، إعادة النظر في منظومة المياه المعلبة بشكل جيد، ثم أنه نخدم على تحسين نوعية مياه الشرب باش نرجعوا التوانسة لسنوات بداية التسعينات من كنا نشرب مياه الروبيني وتقريبا كنا مرتاحين. إذن الاستثمار في على الخمس سنوات الجاية في تحسين نوعية مياه الشرب، في تغيير قنوات اللي تقادمت، وفي دفع التوانسة أنهم يرجعوا يتصالحوا مع مياه الشرب متاع الحنفية كما المواطنين في أي دولة تحترم كرامة المواطنين بتاعها، ما نبقوش تحت تأثير مجموعة من المزودين يتحكموا في السوق وكل من يحبوا يزيدوا الأسعار نخلقوا إزمة وهمية، والسلطة تجتر من خلال وزارة التجارة أن تسيرهم وترفع في الأسعار بطريقة غريبة. معناها كنا ننتظر أن وزارة التجارة معناها تدعم الأسعار القديمة وتحدد وتقاوم الاحتكارات وتقاوم الترفيع عن الأسعار غير مبرر، لأنه ما نتصورش إذا كان ثم سبب اليوم معناها في ترفيع في أسعار المياه.
1: شكرا يفضلك الخبير في المياه سيد حسين الرحيلي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتنا. واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. نمشيو للزغوان ولا نمشيو للقصرين؟ خلوج باهي نذكركم بالموضوع بعد ندري كل يوم شو نمشيو. باهي قبل الفاصل خليني نذكركم بالموضوع متاع الساعة الثانية، كأولياء كتلامذة كطلبة كمتفقدين كأساتذة كمعلمين ككل متداخلين في العملية التربوية بمختلف الأصناف متاعنا كتوانسة اليوم، يعني نهمنا شأن التربوي لأنه هو مستقبل الأجيال القادمة. شنو الحاجات اللي تراوها مش قاعدة تمشي اليوم في المنظومة التربوية ولازمها الإصلاح العاجل؟ فمشكون يقول لي يهودان نقصوا في الكتب والكرتابلة لأكبر من التلميذ وغيره، فمشكون يقول لي لا الدروس الخصوصية، فمشكون يقول لي لا اجري وجري وسجل بالانترنت وبعد امشي للمدرسة زيد سجل. الحكايات هذوما الكل وغيرها من الحكايات هذوما انتم شنو تراو بالضبط الحاجات اللي لازمها تتصلح؟ نذكركم رقم التليفون 31 328 331 وميبا بن عياد تستقبل تليفوناتكم نصدها 40 دقيقة على موجاتنا.
0: ما تبدلش الموجة.

0: 106 ولا على diwanafm.net. انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بربي ريكلاماسيون. مانو كنا نحكيو على الماء. سي عبد اللطيف طريق جابس كيلومتر 8 يقول الماء عنده مقصوص نهارين، كلمنا توا في التليفون. يا سناد صفاقس الجنوبي، عندكم طريق جابس كيلومتر 8 الماء مقصوص على المواطنين عندهم نهارين. مواصلين معكم مشوارنا اهالي معتمديتي حسي الفريد والعيون من ولايه القصرين، احتجوا اليوم وقطعوا الطريق ديما في علاقة بمسألة الماء. شنية التفاصيل؟ نحكي في الموضوع تشويت. النائب البرلمان عن جهة القصرين سيد حاتم اللباوي، مرحبا أهلا وسهلا، شنية حوالك؟
2: أهلا، السلام عليكم، مرحبا بكم، السلام، كيف مستمعي ديوان فيه؟ مرحبا
1: شكرا لفضلك. مرحبا يا سي حاتم. سي حاتم يهم ورا وحتى شان التربة بما أنه سي حاتم مستيف والإصلاحات وغيره، كنا مش نحكي معك على الماء اليوم. قل لي شو صاير في ولاية القصرين وأهالي اليوم زوز معتمديات احتجوا على مشكلة الماء؟
2: هو ربما زوز معتمديات ونتوقع حتى احتجاجات أخرى في الطريق، يعني هذا شيء متوقع، لأن الناس هذه اللي احتجت بالأمس وباليوم لم تحتج فجأة ولا كما نقوله بالتونسي على غفلة، يعني كما قال السيد رئيس بلغ السيد الزوباء، يعني ناس عندها سيف كله هي تعاني يكاو ما عادش باهوين وقت مكتار. التونسي كيتمسه معناتها في وقت يجوع، مش التونسي هي طبيعة البشر، وقت يجوع ويعتش سيغضب ويصرخ. هذا هو، هذه توا معتمدية حسي الفريد ومعتمدية العيون هما أفقر معتمديتان في ولاية القصرين وفي الجمهورية التونسية، يعني حتى التصنيف كي ندخلوا في الإحصائيات هما كلاسي اللي معناتها آخر معتمديات من حيث التنمية
1: الأكثر فقرا معناتها.
2: طبعا هذه وطنيين، ما نش نحكو جهويا، نحكو وطني، يعني في التصنيف الوطني هما الأخرانيين من حيث التنمية. ما بتفيد الحال، ناس موصلهمش الماء، ناس عايش العطش، ناس حشاك وحاشا قدركم حيواناتهم، ناس عايش العطش خاطر ناس تربي في الماشية، ناس تستعمل في الحيوانات،
1: مناطق منجة معناتها في لحين هي مناطق منجة.
2: طبعا كي نقولوا حسي الفريدي مناطق منجة الماشي، معروفين مشهورين بتربية الماشي. اليوم وقت نقول ناس عطشة طبيعي باش يغضب وينتفض، وهذه تاريخيا معروفة المناطق هذه كي نرجعوا منذ علي بن غذاهم إلى ثورة 14 جانفي، هي مناطق معناتها عرفت بالانتفاضات. نحن لا نريد اليوم انتفاضة أخرى وغضب شعبي آخر، لأنه سيكون سيء، لأن تونس يترصدون لها من الداخل والخارج وينتظرون مثل هذه الانتفاضات ومثل هذا الغضب باش يتم تأويل الوضع والركوب عليه حتى في بعض الأحيان، وعليه لابد من إيجاد حلول مثل هذه الناس. فهمتني؟ أنت عندك سلطة جهوية، سلطة جهوية توذي تسمى الجديدة، عندها عامين على رأس السلطة في القصرين، قبلها سلطة جهوية أخرى عندها عامين، يعني سلطتين جهويتين ما وصلوش باش يلقوا حلول يعني لتوفير الماء الصالح للشراب، اليوم يتحملوا المسؤولية وكهو.
1: فوالا، معناتها أنا حبيت نفهم، ما فماش ربط بالسناد ولا الماء، فالربط موجود والماء ما يوصلش ولا الانقطاع نهار نهارين جمع قل ياي؟
2: لا لا، الناس ما عندهاش ماء، هذه مش نهارين، نهارين تلقيه في تونس العاصمة ولا في المدينة، يعني احنا في القصرين المدينة توجد الأحياء المرتفعة الضوء الماء مخصوص عليها، الماء مخصوص عليه يحلو شوية في الليل والصباح، لكن هذه ناس راهو بعض الأشهر ما عندهاش ماء أصلا، تحتاج إلى أبار عميقة للشرب، تحتاج إلى تدخل الدولة، ما يبقوش معاملين على الجمعيات، الدولة رانا عنا دولة، الدولة لازم تدخل وتعمل تحفر أبار استعجاليا وتربط المناطق هذه بماء الصالح للشراب، فهمتني؟ هذه مما يلزم الدولة، ما فماش حاجة أخرى، يلزم تدخل استعجالي للدولة. وأنا صراحة أشك، هل أن السلطة المركزية معتها وطنين، هل أن السيد رئيس الجمهورية ومستشاريه، هل أن وزارة الداخلية، هل أنا وزارة التخطيط والاقتصاد لها علم بمعاناة هذا الشعب أم لا؟ فهمتني؟ وهذاك علاش نعاود صراحة، نحن تو نواب شعب، ساعات ناس تحير قلت فيه تكتبوا على الفيسبوك كلموا في الراديو، لأن حس عبر الطرق على القنوات الرسمية، ولنا نشك هل أنا المعلومة توصل ولا لا؟ الوضع سيء جدا في القصرين. فهمتني؟ الوضع سيء، هذا وضع تنموي سيء على القصرين عموما، ثم في المعتمديات الفقيرة، هي هي القصرين عموما وضعته كل شيء متوقف، المشاريع معطلة، كل شيء ضف الى ذلك تو دخلنا قاعد في توا في سلسله الاحتجاجات ونبي يسر. انا نقول راهو لن تكون هذه اخر الاحتجاجات، توظم في ظرف لازم نقول لك 10 ايام ثلاث احتجاجات ناس سكرت طريق ومشاعلين العجل وعد نرجعوش تو ل 2010 فهمتني. هذا لابد انقاذ القسرين وانقاذ الموقف، لانه صراحه نقولها ولا استحي اتحمل مسؤوليتي، لان القسرين هي المحرار والكثير من الذين يترصدون لتونس ينتظرون القسرين وسيدي بوزيد. ما زمناش نقع في الفخ. وهنا نداء السيد رئيس الجمهورية، يا سيد رئيس الجمهورية، يا فخامة سيد رئيس الجمهورية، راهو يترصدون من الخارج وإلى الداخل إلى تونس وينتظرون أنها القسرين تشعل، ونحن لا نريد ذلك. وعليه بات من الضروري إيجاد حلول للقسرين حتى نبقى معها عايشين بسلام وتونس تبقى بسلام ونواصل خدمتنا والعيش الكريم.
1: إن شاء الله تنتهي لازمة هذية مع المواطنين يلقاو الماء ويوصلهم الماء، لأنه أبسط حقوق اليوم المواطن التونسي ما والضوء باش نرجعوا مع السنوات التالي حق في الماء والحق في الضوء. معناتها الحقيقة حاجات تتجاوزها الزمن اليوم الناس تطالبها.
2: وما هيش في 3 أيام و 4 أيام و 5 أيام بيجيبوا لنا الماء، هذه راهو باش يحفر بير وباش يربط وباش يكهرب معناتها يلزمها أشهر. أنا ديما نتسأل وينكم عامين التالي؟ وينكم 3 سنين التالي؟ علاش نوصلوا معناتها كيف هكايا اللي توصل الناس تنتفض؟ علاش راهو الستير نتاع الماء ب 50 دينار في الريف، يشري ستيرنا 50 دينار يشرب منها هو وتشرب منها الغلم ويشرب منها ويغسلوا منها، شنو فيها من نيت؟
1: قداش باش تكفي معناتها؟
2: قداش باش تكفي؟ احنا السبيله تخدم معناتها فانتكات وماناش خالطين. يعني راهو صراحة ما عادش هذا هو، راهو لابد ان الرسالة ذي توصل السيد رئيس، يا سيد رئيس الجمهورية راجع القسرين، راجع سلطتك الجهوية في القسرين، راجع تعييناتكم من أعلى هرم إلى أسفل هرم. من تبين أنه لم ينجح فمثل غيره، علاش قاعد يعمل تو اللي يوصلوكم فيش تعيشوا في أزمة، أزمة بكية وفتنة، هذا غير معقول.
1: واضح، شكرا لفضلك النائب البرلمان عن جهة القسرين سيد حاتم اللباوي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتنا. مرحبا بكم نص نهار و47 دقيقة على موجاتنا.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان أفام.
1: ديوان أفام.

0: منك نسمع منك نسمع.
1: مرحبا. بداية من ليلة البارحة بدأت عملية تسجيل عن بعد، تسجيل التلامذة في المختلف المستويات متاعهم والطلبة بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. البريد التونسي يتيح خلاص معاليم التسجيل عن بعد. كيفاش تم العملية هذية؟ كيفاش الأولياء اللي يسمعوا فينا نجموا يسجلوا صغيراتهم عن بعد؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا.
0: ديكريبتاج.
1: مدير مركز النقديات بالبريد التونسي سيد وليد غزاوزة، مرحبا، اهلا وسهلا. شنو حوالك سي وليد؟
2: عسلامة، تحية ليك وتحية لكل مستمعي ديوان فام.
1: شكرا، مرحبا، اهلا وسهلا، نورتنا. الأولياء اللي يسمعوا فينا كيفاش ينجموا يسجلوا اليوم صغيراتهم عن بعد في العودة المدرسية عن طريق البريد التونسي؟
2: عن طريق البريد التونسي. هات أولا الساعة نفرقوا بين حاجتين، هو وسائل الدفع اللي نجم يخلص بها الولي، معناتها لو موين دو بايمون اللي نجم يخلص به، ومن بعد لي كانوا دو بايمون اللي هما طرق الترسيم نتاع التلميذ، لأنه ثم عديد الطرق اللي البريد التونسي وفرها للأولياء باش يرسموا الصغيرات، سواء في الابتدائي ولا في الثانوي ولا حتى في التعليم العالي. أولا البريد التونسي هو وفر جملة من وسائل الدفع الإلكترونية، أهمها الأسنا هي الواليت الدينار، اللي هي محفظة إلكترونية مجانية مسبقة الدفع، ينجم الولي يشارجيها بالمبلغ اللي يحب عليه، يوصل المبلغ هذا حتى ل 3000 دينار، وهي صالحة لكل عمليات الدفع عن بعد. أو خلينا نكونوا متفاهمين في مبدأ أنه راهو مش صالحة كان للتسجيل أو الترسيم المدرسي والجامعي فقط، راهو بعد ينجم يستعملها لخلاص الفواتير، باش يشارجي تليفونه وعديد العمليات الأخرى، باش يعمل فيزي تكنيك نتاع السيارة نتاعه وعديد العمليات. نرجع للترسيم المدرسي، قلت أنه الأهم حاجة اللي تميز به البريد التونسي سنة أنه وفر المحافظ الإلكترونية المجانية، بالطبيعة هذا إلى جانب كل بطاقات الدفع الإلكتروني التابعة للبريد التونسي، من كارت ودينار سمارت، الكارت ودينار جون، بقية البطاقات وحتى البطاقات المرتبطة بالحسابات البريدية الجارية، راهو الولي نجم يقوم بعملية التسجيل متاع ولده ولا متاع بنته باستعمال أحد البطاقات التابعة للبريد التونسي، إلى جانب طبعا المحافظ الإلكترونية اللي حكيت عليها في البداية.
1: معناتها اللي عنده كارت تابعة للبريد ينجم يسجل بها، حتى كان ما عندوش محافظة إلكترونية الجديدة، الكوارت الأخرين ما ينجموا يسجلوا هكا ولا لا؟
2: طبعا كل البطاقات التابعة للبريد التونسي، معناتها أنا في العائلة عندي أخويا يقرأ في الجامعة وأنا في نقرأ في الابتدائي، راهو البطاقة اللي عند الطالب تنجم تخلص بها الترسيم المدرسي نتاع التلميذ، أو العكس بالعكس، كل وسائل الدفع المتاحة لدى البريد التونسي واللي وفرها للحرفاء نتاعه والمستعملين والمواطنين الكل للترسيم، راهو كل بطاقات الدفع الإلكتروني تمكن الولي أنه يقوم بعملية الترسيم نتاع ولده ولا نتاع بنته في الابتدائي الثانوي ولا التعليم العالي. هذا بالنسبة لوسائل الدفع ولا لموين دو بايمون اللي نجم يستعملها من الولي لخلاص التسجيل المدرسي عن طريق الموقع viscolaire.education.tn. لكن الموقع هذا

0: بعد يقوم بعملية الترسيم تاعه بكل سهولة. أما الطريقة الثانية اللي هو ينجم يدخل على الموقع في scolaire.education.tn اللي هو الموقع التابع لوزارة التربية ويقوم بعملية الخلاص بالطبيعة بعد ما عمل هاك المعطيات اللازمة متاع الولي والتلميذ، وبعد يقوم بعملية الدفع متاعه باستعمال أيضا أحد بطاقات الدفع الإلكتروني التابعة للبريد التونسي، وإلا يستعمل تطبيق الدي دي سات اللي هي تطبيق ايضا تابع البريد التونسي. دونك يربط الوسيلة الدفع نتاعو تابع البريد التونسي اللي هي الوالت ودينار ولا البطاقات مسبقة الدفع، يربطها بالتطبيق الدي دي سات، ومن بعد يمشي سيرفيس ويختار انسكريبسيون إليف، يحط المعرف نتاع التلميذ ويقوم بعملية الخلاص بعد ما يحط بالطبيعة الرقم السري نتاع البطاقة التابعة ليه على تطبيق الدي دي سات. هذا هما مختلف الطرق نتاع الدفع، ديما نأكد بمختلف وسائل الدفع الإلكتروني التابعة للبريد التونسي.
1: وتتوب متواصلة العملية هذه لحين العودة المدرسية هكا ولا لا؟
0: أكيد العملية متواصلة إلى حين العودة المدرسية. إلى جانب هذا، البريد التونسي راهو على ذمة الحرفاء والأولياء في كامل تراب الجمهورية بكامل مكاتب البريد، نوفروا لهم وسائل الدفع الإلكتروني خاصة الهوالات جراتويت، هذوما مجانية في كامل مكاتب البريد. البطاقة هذه مجانية، نجم يشحنها حتى المبلغ يوصل 3000 دينار، وكيف ما قلت لك يقوم بعملية الترسيم كسواء المدرسي ولا الجامعي، وراهي البطاقة هذه صالحة لعشر سنين، ينجم بعد يستعملها باش يخلص المعلومة الماء ولا الكهرباء ولا باش يعمل فيزيت تكنيك نتاع السيارة نتاعه وبقية الخدمات الأخرى اللي موجودة. دي نجم يستعمل البطاقات هذه،
1: نجم يشري بها مثلا، معناتها يقضي بها ولا لا؟
0: يقضي بها منين؟
1: من ما مثلا من مغازة ولا من عارش من أي مكان يعني.
0: إذا كان بطاقة مسبقة الدفع معناتها عندها أنسيبور فيزيك بلاستيك، هذه كوي نجم يستعملها باش يقضي بها من أي مغازة موجودة اللي يوفروا الآلات الطرفية للتبيو، نجم يقضي بها. بالنسبة للولات راهو تمكن من القيام بعمليات الخلاص عبر الانترنت مهما كانت الخدمة، ترسيم مدرسي أو جامعي أو غيرها من الخدمات. لكن تقول لي أنت الولي مثلا يبقى له 10000، ما نعرفش 10000 في الولايات هذيك كيفاش باش يسحبها؟ راهو كل الموزعات الآلية التابعة للبريد التونسي اللي هم اليوم أكثر من 900 موزع موجودين على كامل تراب الجمهورية، ينجم يقوم بعملية سحب المبالغ المتبقية. بالطبيعة نحكيو على مبالغ 10000 فما فوق،
1: مش صرف معناتها،
0: أي مش صرف. يقوم بعملية السحب، والعملية بسيطة، ما يحتاج كان الهاتف الجوال نتاعو في يده فقط، يحط جملة من المعطيات على الموزع الآلي، يتمكن من أنه يقوم بعملية السحب نتاع المبلغ اللي بقى في المحفظة الإلكترونية هذيك. بالنسبة لبقية البطاقات طبعا ينجم يسحب من الموزعات الآلية تبع البريد التونسي وإلا من البنوك، ولا القيام بعملية الدفع على الآلات الطرفية للتبيو.
1: واضح، شكرا لفضلك، يعطيك ألف صحة، شكرا على كل التفاصيل، مدير مركز النقديات بالبريد التونسي سيد وليد غزاوزة، شكرا لك، وإن شاء الله عودة مدرسية موفقة لكل التلامذة ولكل الطلبة. أحلى بوصيل معكم مشوارنا، مرحبا بكم نص نهار و57 دقيقة على موجاتنا. نذكركم في الجزء الثاني بعد الأخبار باش نحكيو على العودة المدرسية وعلى الإصلاحات الضرورية العاجلة لتطلبها المنظومة التربوية، هي الحاجات اللي لازمها تتصلح، اللي لازمنا ناخذوا فيها قرارات تكون بطريقة معناتها سريعة، باش انه الصغيرات والمربين وكل المتداخلين في المنظومة التربوية يرجعوا إلى المدارس في أفضل الظروف. مرحبا بكم على 31 328 328 ولا 31 328 330، رقم التليفون. أميمة بن عياد تستنى في تليفون.
2: ما تبدلش الموجة شوية.

0: بوبليسيتي.
1: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على اللي سولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى tous pour la mode, la mode pour tous.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز الوحيدة ديوان افام. عسلامة. تدشين مشروع إنجاز محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي ببو هرقوب من ولاية نابل صباح اليوم. وقد أنجزت هذه المحطة في إطار تعزيز شبكة نقل الكهرباء للجهد العالي وربطها بمحطات بوفيشا وغرومباليا وجبل رصاص وفق بلاغ صادر عن ولاية نابل. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يؤكد في بلاغ توضيحي أن عمليات الحقن وغيرها من الأعمال الطبية ذات الغايات التجميلية يجب أن تجرى من قبل مهنيين مؤهلين وذوي كفاءة وفي ظروف تضمن سلامة المرضى. وأوضح أنه عندما تجرى عمليات الحقن أو غيرها من الأعمال الطبية من قبل الأشخاص غير مؤهلين أو غير مخول لهم القيام بها، فإن الأمر لا يعود مجرد نشاط تجميلي بل يعد ممارسة غير قانونية للطب بما قد تنطوي عليه من مخاطر على الصحة العامة. ومجلس عمادة الأطباء يشدد على أن التطبيع مع مثل هذه الممارسات ولا سيما عندما يتم الترويج لها أو الحديث عنها بشكل علني في وسائل الإعلام وعلى مختلف المنصات يستوجب تدخل السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما يجب أن يجرى كل عمل طبي داخل هياكل صحية ملائمة مع احترام قواعد النظافة والسلامة وضمان توفر الوسائل اللازمة للتكفل بالمضاعفات المحتملة وتحمل المسؤولية المهنية بحسب البلاغ ذاته. وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة لنقابة الصحفيين التونسيين سجلت 22 اعتداء استهدف الصحفيين والمصورين الصحفيين من أصل 25 إشعارا بحالة تلقتها الوحدة عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والتواصل المباشر مع الصحفيين وفق تقرير شهر جويلية لسنة 26 و2000. التلقيح ضد مرض الحمى القلاعية بولاية جابز خلال هذه السنة شمل 670 ألف رأس من المشترات الصغرى و9 ألاف رأس من الأبقار، مقابل تلقيح 630 ألف رأس من المشترات الصغرى و8 ألاف رأس من الأبقار خلال السنة الفارطة، بما يبرز التطور الملحوظ الذي شهده قطاع الماشية بالجهة وفق بلاغ صادر اليوم عن ولاية جابز. يشار إلى أن المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجابس تنظم كذلك بالشراكة مع الإدارة الجهوية لديوان تربية الماشية حملة لمداوات الإبل ضد مرض الجدري ستشمل حوالي 1700 رأس. في أخبار العالم، المنسق الرئيسي للأمم المتحدة المعني بفيروس إيبولا يقول إن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة أكثر من 2500 شخص ويواصل الانتشار بوتيرة متسارعة في منطقة تزيد مساحتها على مساحة فرنسا. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يقول إن الحكومة العراقية لن يتلهى للتصادم العسكري مع الفصائل المسلحة، وأشار إلى وجود حوار بناء معها بشأن حصر السلاح، وأضاف أن هناك فصائل سلمت سلاحها وفكت ارتباطها والتحقت بالحشد الشعبي، فيما تواصل الحكومة الحوار مع فصائل أخرى، وأكد أن جميع القوى السياسية متفقة على المضي في حصر السلاح وأن العمل جار على آليات تسليمه. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي. شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل. في منك نسمع مع هدى البرغمي.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان اف ام. مع بعضنا الصيف أحلى. صوتكم منك نسمع، صوتك تسمع.
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا السيف يحلى. ديوان فام، صوتكم.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا على اختياركم لي فريكونس متاعنا، شكرا لكل متابعينا مشاهدينا مستمعينا. مرحبا مع العودة المدرسية عشان الاصلاحات التربوية اللي تشوفوها عاجلة وضرورية. مضي ساعة 13 دقيقة، اول تليفون ناخذوه، يلا تتشويتا.
0: الو ديوانا،
2: نمشيو لبن عروس. مدام فاطمة مرحبا بك، اهلا وسهلا.
3: عسلامة مدام هدى،
2: شنو حوالك؟
3: عايش. كان كنت تفكر بعثت لك السلام مع الشيخ بالليل.
2: مرحبا.
3: عايش وقالي هاي في الكهرباء تصنت فيه.
2: يفضلك يا لالا، يفضلك. مرحبا بك، اهلا وسهلا، نورتني سيدة فاطمة. مرحبا، شكرا، يفضلك، يعطيك الف صحة، شكرا لك. مرحبا مدى فاطمة وليا، شو تعمل في الدنيا؟
3: انا جرمي، انا كنت فانكسيونير في سيرفيس فينانس.
2: ربي ربي طول في عمرك في الخير وربي يحفظك ان شاء الله. قال لي قاعدة تدخل شوية في القراية متاع صغيرات صغيراتك ولا لا؟
3: اي ساعات هما عندي حتى نيفو باك ويستشيروني في حاجة.
2: اي باي، كيفاش ترى؟ اي فوالا، قراية صحيحة متاع قبل.
3: ما وزير قدامي ليتوديك يا مدام.
2: اي
3: عندي زوز باك.
2: اي
3: واحد اللي باش نكلمك عليه عدى مرتين ما تخبيش الباك، وسمعت في كنترول فور كلكو شوز دو ريان ريفوجي. هذايا نحب نعمل له حل، معناها كيفاش يعاود الباك؟
2: ما حبش يعاود هو؟
3: لا يحب يعاود. المره هذه الرابعه عاد يقول لي في اللوسي ما عادش ممكن.
2: ما عادش عنده الحق قانونيا معناتها. هاي
3: ما نهار مع الماء يلزم وكانش حر.
2: كانديدا ليبر هكا؟ هاي يترشح بصفة حرة معناتها فردية هكا ولا؟
3: اي هو يحب.
2: هاي
3: اما احنا ما حبيناش نخليه هكاكا يتطلفح.
2: هاي
3: مشينا قلدناه في تكوين خاص.
2: هاي
3: وقلنا يعدي.
2: هاي
3: ونشوفه، معناها مش ما نضيعوش منه ومنا. وش باش نقول لك؟
2: باهي باهي الاصرار راهو معناتها لعل ما تعرفش على الخيراوين، معناتها ينجم الاربع سنين هذوما الكل كانوا عاثره باش ياخذ البكالوريا بتميز مثلا وياخذ شعب اللي هو يحب عليها. فوالا معناتها نجموا الناس الكل، رانا نجموا تكون عندنا عثرات وتكون عندنا كبوات وهذيك هي الحياه معناتها، لكن لو فات انه هو مصر وملح ويحب يعدي، العزيمه نتاعه حلوه وحلوه برشا، نجم يستثمرها وان شاء الله ياخذ اللي يحب عليه في النهايه. معناتها كيما نجموا نعثروا في الباك، كيما نجموا في الجامعه، كيما نجموا في الخدمه، كيما نجموا في حياتنا الشخصيه، كيما نجموا في علاقاتنا مع الناس. كل واحد ينجم يفشل في مرحله من المراحل، لكن كيفاش يستثمر الفشل ذاك ويحوله الى قوه، ذاك هو المطلوب اليوم.
3: هكا ان شاء الله احنا نحاولوا باش يعاود يعدي، وقيدناه كيما قلت باش ما نضيعوش علينا العام.
2: ان شاء الله ربي ينجحوا، ان شاء الله ربي ينجحوا، ان شاء الله يا ربي.
3: والحاجة الثانية، عندنا زوز باك يا خيتي بيقولوا لهم عن ليتود، رانا ارحمونا، راهو عندي طفلة سنة عدي باك. تقريب 4 ملايين ها الورقة قدامي 4 ملايين و عندها 150 وثلاثة في 280 في 80
2: اي
3: وهيك كنت ماشي وعندي بنية أخرى باش
2: نزيد خليني في البنية هذايا نتاع 4 ملايين مدام فاطمة خليني في البنية نتاع 4 ملايين شو ما هي باش تتعدي الباك سناب باش تبدا بالباك ولا خذيت الباك؟
3: اثناء
2: اي ولا 4 ملايين هذوما احنا مازلنا ما بديناش بديت بال 4 ملايين
3: ورا سكنتي بدينا ورا سختي بدينا
2: بدينا 4 ملايين هذا في الصيف بركة معناتها تكلف 4 ملايين ليزيتود قبل ما نبداو لل معناتها مع العودة المدرسية
3: لا ما هو البروبوزيسيون تاعهم 150
2: اي
3: و 83
2: اي
3: يجيو 490 دينار
2: اي وكيفاش وصلوا 4 ملايين هذوما ال 490 دينار؟
3: أه؟
2: انت قلت لي 4 ملايين 490 دينار هذوما في الشهر؟
3: ضربت العشرة انا ديجا
2: فوالا معناتها انت بديت كل شهر توا متكلف 490 دينار واحنا مازلنا ما بديناش 10 شهور يجيو 4 ملايين و 900
3: ايه ها قدامي الورقه
2: لا لا معناتها بديتوا تعملوا في الميزانيه وشنو لازم وغيره ها
3: اي اللي قيدناه هذاك 5 ملايين على روحه وهذوما هذيا السنات عدات باك 150 وثلاثه في 80 ها وواحده توا السنه دخلت سنه اولى كرا السنه خذت سيزيام
2: شوفوا
3: شنو يطلبوا يا خيتي قولوا لهم يروحوا بينا
2: يرفوا بينا في الـ في الـ في الـ في لي بري في الثمن في التسعير معناتها اللي عنده باك عائلتها شو مش يعملوا هذوما معناتها شو مش يعملوا 4 ملايين و 900 5 ملايين نقولوا احنا حطوا الميزانيه نتاع دروس خصوصيه حاضره الميزانيه حضرتوها خذوا قرض شنو عملوا بالضبط؟
3: لا لا لا احنا انا قلت جرامير و جو سوي اون تران دي دي
2: اي حتى انت معناتها لازمك تعاون
3: بيان سور
2: اي اي تكافل معناتها اللي عنده شكون في الباك لازم فما تضامن عائلي هكا ولا اه
3: من شنو تخدم وبو يخدم هذه واحده بركه وين اخي ما تاكلش ما تركبش ما تلبسش ما هذا ليتيود بركه بس نقريوهم ليتيود ونخليوهم للشر
2: فوالا
3: يروح بينا الحاكم يعمل لهم حل يقتي يعمل لهم قانون يعمل لهم من عرش مبلغ يقدروا عليه العبيد رانا تعبنا
2: واضح
3: السر اللي عدى 3 سنين
2: أي.
3: في الباب ما يشريوا لنا قطعة تراب
2: استثمرتهم في هو معرض الفلوس هذا
3: وفي الاخر فوق كلك شوز دريان راهو وكان زاد نكتين في الماس كان يتعدى جا كونترو وراهو عاقل وراهو كان جا ولدي ما يعني ما كتلين
2: ما يسالش ما نقعدوش كان وكان وكان سيده فاطمه ما يسالش نمشيو للجديد نفسخوا ونعاودوا هكا ولا لا لعل هذوكم النقطتين اللي ما جابهمش في المات كانوا باش يحرموه مثلا انه يعطيوه فرصه باش ياخذ شعبه قويه وينجم يلقى فيها روح وكان ينجم ينجح مع تكونترول وينجح بمعدل ضعيف ويمشي لشعبه ما فيهاش مستقبل ومعاتها واحلامه كلها تتبخر وغيره لعل وعسى هذه فرصه باش يعاود من جديد وياخذ الباك افيك مونسيون ان شاء الله تقول لي افيك تري بيان ان شاء الله الباك الجاي ياخذها ان شاء الله يا ربي شكرا مدام فاطمه ان شاء الله يا ربي
3: ينجح لك وليدك
2: يفضلك شكرا لك يعطيك الف صحه هرك زينا للقاء نمشيو الباجة مدام نجله هي استاذه انجليزيه مرحبا اهلا وسهلا شنو حوالك مدام نجله اهلا وسهلا مرحبا شنو حوالك
4: الحمد لله عايشك انا نسكن في جبلات
2: جبلات مرحبا اهلا وسهلا
4: قريت لي في معهد المارس بجبلات
2: مرحبا اهلا وسهلا قل
4: عايشك شنو هي الحاجات انت اول سؤال سالته قلت شنو اول حاجه تجي لبالك تسمع معنا مجلس تربيه شنو اول حاجه تتصلح قلت انا طول توقيت المدرسه معناها كمربيه وكام الحق مقلقنا شويه معناها
2: الزمن المدرسي ايش به شنو هي الحاجات اللي لازم تتبدل
4: اي زمن المدرسي اولا خطر على صغيراتنا خطر انا معناها من قريفية هي وانا ماشي بالي كي نسكن هنا معناها قريب المدرسه والكوليج والليسي اي بورتون تعبنا برشا حتى كانت تراجي معناها دي مينوت معناها فهم ما والله شيء تعبنا حتى بناتي معناها باش تروح لي من النهار ترجع مدي ساعة 3 كيلومتر مشي 3 كيلومتر جاي معناها مرتين في النهار
2: فماش وسائل نقل
4: ما تنجمش خاطر هي بالنسبة لماما خطوة 3 كيلومتر سريع
2: 3 كيلومتر سريع عمات هاي
4: صدقني بالنسبة لهنا اي متبع ما فماش تاكسيات مش كيف المجاز مش كيف باجة يعني
2: معناها صغير يمشي 3 كيلومتر يرجع 3 كيلومتر حاجة عادية ولات هاي
4: بالنسبة
2: فوالا هاي فوالا باش نشوفوا صغارنا شو يعانيوا في المناطق الريفيه الداخليه
4: انا تعبه وبنتي تعبه وبنتي الاخرى باش دخلت علي العمجي قلت له مش لازم تروح وقعدوا خوذ كاسكرتهم لاوي البيرمانونس ما يحبوش يحلوها يقولوا لهم ما نحبوش الحس ولا ما تلقاش كرسي دونك اول حاجه
2: حتى الصغير يلقى روحه في الشارع يا يمشي 6 كيلومتر هكا ولا
4: اي ماشي وجاي صدقني حتى يبدا نهار الشتاء معنا باش نمشي انا يا نمشي نخدم يا نمشي ناخذ لها بيي اون كادرتار ما نعرفش نقول لها برقره وربي معاك تبع سنيه وربي يسترك
2: شو ترى معناتها انه شو الاقتراح نتاعك للزمن المدرسي باش يوليو الاولياء مرتاحين وصغيرات ما مرتاحين تكون فما سيونس واحده شنو بالضبط
4: هاي نورمال معنا خاطر ماذا بينا في بالنا معنا باش يبدلوه النظام هذا ودخلت في فما عملوا استشارة هكا دخلت معناها واقترحت هذا ولكن ما نعرفش يعني يمكن يدرسوا فيه
2: نتمنى سيونس اونيك معناتها تبدا في
4: ماذا بينا ماذا بينا انا ما نعرفش كنت في بالي هكا باش نسافر كندا معناها وكل معناها بالنسبه لهم التعليم معناها من 8 ل 4 في بالي هكا حاجه هكا والاستاذ ممنوع يهز كتبته معاه للدار ممنوع يخدم في الدار يعني انا كاستاذه مثال تقول لي انت راجل يقول لي يا اخي مو ساعتين خدمه والباقي تقعد في الدار وساعتين ماني نحضرهم انا يلزمني 4 ساعات تحضير في الدار يعني كمربيه معناها
2: تعبه في القسم وفي الدار
4: وي وزيد كملت انا سنه خذيت تجربه هكا هي تجربه محلاها استاذه مكلفه بالتوجيه المدرسي والجامعي الحق تجربه محلاها كاستاذه كوليه وكولي تلامذتنا الحق نتاع ربي انا استنفعت ونفعتهم والحمد لله
2: نعطي كلهم يجيو يستشيروك
4: اي الحمد لله انا ومعنى المستشار نتاعنا مدام فايزه عارفه نحييها
2: تحيا لي هاي
4: ونحترمها برشا اي ولكن باش نعمل باش نطلب معناها الغاء معناها يعفيوني من المهمه خاطر ما نجمتش نوفق بين هذوما الثلاثه دروسي
2: حتى واحد يعمل تجربه يقول محلاها وراني خرجت بها برشا حاجات ويتخلى عليها خاطر الظروف ما تسمحش
4: ايه خاطر ما تنجمش توفق بين ثلاثه ادوار كام كمربيه وكمستشار معناها كاستاذه توجيه ورغم تجربة بالحق محلها برشا برشا عمل غلط مصري يعني كان ينقصوا لنا شوية الوقت ممكن يعني واحد يتلهى ولا حتى مجلس تأديب مثال صدقني كل عام احنا في الليسين تاعنا كل عام شكون اللي باش يدخلوا معنا في مجلس تربية مجلس تأديب ما ينجم حتى أستاذ يطلب علاش خاطر الناس تخدم بعيد الناس تعمل في نازات 50 60 كل متر واكثر عندنا شكون يجي حتى معنا فما شكون من المرسى معنا من حي الغزالة ايماجينا ما ينجموش يعني أنا واحدة من الناس نقول لهم ما نطلبش ولكن حطوني وكان استحقيته هاني موجودة وكا أما حتى سنة ما نجمش
2: على حتى سنة ما نجمش
4: يقولون ما لا
2: قلت لي نحب نمشي لكندا ما تتخمم
4: حاولت لا حاولت ولكن أي لا ما نجمناش على الفلوس يعني خاطر احنا حبينا إيميغراسيون أما أنا معناها حبيت نخرج من التعليم معناها حتى التوجيه خذيته باش نبدل الجو في بالي ولكن لا زاد خدمتي مهمه برشا بالنسبه لي يلزمني يعني كنا مركزه اكثر في دروسي في قسمي مع تلامذتي انا هذوما تلامذتي نحبهم برشا ويحبوني والحمد لله
2: يا لله ربي يوفقك ان شاء الله ربي يفضل لك البنوتات شكرا لك
4: حاجه قل. اخرى مدام كالكرتابه الرزينه اللي احنا عندنا مشكله فيها كاساتذه كمربين وكصغارنا صدقني يعني بنتي تقول لي ما خرجت اكسكلو خاطر مثال التلميذ اللي معامل عليه ولا صاحبتي معامل عليها على كتاب المات وانا كتاب الانجلي ما جبت تخرج اكسكلو انا كاستاذه ما نخرجش اكسكلو على الكتاب خاطر انا نعرف ظروف انا قريت كتلميذ معناها انا عام جاي مثلا ان شاء الله مش نلقى حل لروحي معناها ما نفرضش على كلام بالكتاب نمشي نطبع النص البارتي الصغيره اللي حاجتي بها والباقي احنا ما بيننا انا بالصبوره والتبشير فيك بالله باش نكون برغم عنا حساسية متبشير وتشدني كحة وكل ولكن هذه خدمتنا
2: مكره يعني من أخاك لبطل
4: يعني ما نزمرش، ولكن الحمد لله نقول الحمد لله. ميرسي بوكو مدام،
2: شكرا، يعطيك الف صحه سيده نجله. شكرا لك، تحياتي لك لقبلات الولايه وبيجا، لكل الناس اللي يسمعوا فينا. شكرا لك على اللقاء. مرحبا يا سمية سليتي، اهلا وسهلا. فما تعليق بن حمدي عجبني، يقول لي مدام هدى والله انا قريت 8 كيلومتر مشي وجاي، ويا حسره ما احلاها ايامات نبداو نصطادوا في الفراشات في الطريق. اي في الربيع تصطاد الفراشات، وباقي شنو تصطاد في الطبعه والماء جدا والريح. وانا ديما نقول مش كيما صغيرت قبل، كيما صغيرت توا الظروف تبدلت، وحتى الظروف اصلا يعني مش كيما قبل، مش كيما توا. قبل الناس كلها تمشي مع بعضها وغيره وغيره، برشا حاجات من غير ما ندخل في التفاصيل. سامي سليتي تقولي بربي مدام لابد من مراجعه عبء المحفظه والتوقيت والايجاز في المواد، هذوما حاجات لازمهم معناتها يكونوا بصفه عاجله. فما شكون شفته بكري يحكي على البنيه التحتيه. فوالا سي مهري لينا تقول يحلى التحيه لحلى برنامج بالنسبة لإصلاح التعليم والمنهج التربوي، كيفاش تحبوا تصلحوا وضعية المدارس في حالة مزرية، صلحوا المدارس ومن بعد احكيوا على إصلاح المنهج. ناخذوا سي منعم، 33 سنة كارير، سي شكون عاد ذكرني في الاسم، سلمانع 33 سنة كارير في التعليم في معتمدية الحنشة من ولاية صفاقس. مرحبا سلمانع، أهلا وسهلا، نورتنا.
5: عايش برم.
2: مرحبا بك.
5: كنت معناتها راني توكي معناها متقاعدين على قانون 57-15 اللي معناها
2: خرجت تقاعد.
5: لا مازلت بالقانون هذاك. وكان طرحته انت الموضوع في اسبوع، معناها المواضيع كلها طرحتها الا الموضوع هذايا.
2: تدلل نطرحوه، مش قاعدين نعمل نطرحوه
5: وجيب معناها ناس معناها هكايا عندهم الدقه في الرد، معناها فهمتني؟
2: اي دي كان يطبق القانون هذا راك خرجت تقاعد معناتها هكا ولا؟
5: انا عليش يا اختي، ودي المنشور ولا في بلادنا اقوى من القانون، عليش القانون مش اقوى من امر الحكومه ولا من المنشور، فهمتني؟
2: اي ورغم انه في القوانين معناتها الامر ديما محدود بفتره معينه الى حين انه يصدر قانون يبدا دايم هكا ولا؟
5: هو هذا قانون، قانون الطرقات انت كانت تعمل حاجه في الطريق، ما هو قانون ولا ايه؟
2: طبق عليك القانون، ما هو الاول وكيفاش هي الاوامر؟ هي الاوامر تصدر في فتره معينه، مثلا في عطله برلمانيه ولا غيره، معناتها ما فماش كوم شي صادق على القانون هذاك، يقعد فتره زمنيه محدده من بعد يتحول الى قانون ويولي ساري المفعول. احنا عندنا اوامر وعندنا معناتها وعندنا مراسيم ما زالت عندها سنوات وما تحولتش الى قوانين.
5: البرلمان يا ضايل، البرلمان كيفاش يخرج قانون ما هو يرجع للمدارس؟ قداش عندك من معلم؟
2: هو الامر ما يصدرش البرلمان، راهو الامر يصدر عن الحكومه. البرلمان يصدر قوانين. اي فوالا، اي
5: القانون في البرلمان المفروض راهم يتنقلوا للمدارس ويعرفوا الشغورات ويعرفوا معناها التقاعد هذا مش يحدث شغورات في المدارس، ولا قبل ما تعمل طاحون اعمل لها جلاجل، فهمتني؟ انت قبل ما تخرج قانون تكون عندك درايه بالتعليم، شنو عندك شنو ما عندك، كان ما عندك الفراغ هذاك مش يقعد فارغ، ما تخرجوش القانون هكا ولا؟
2: اي باهي، اي
5: المفروض هكا الدراسات تصير مكتب دراسات.
2: معناتها انت في اصلاح المنظومه التربويه الطالب بانه يطبق القانون هذا؟
5: لا لا، هذا غير شيء عرضي، معناها بس تطرح الموضوع باللي يطرحه
2: مريك.
5: باهي لك المجلس على التربيه. اي كنت نتمنى يا خدا ان كان منتخب، فهمتني؟ يكون منتخب، لانه جربنا التعيينات مثلا الوزراء ما معينين ولا اي الهيئه المستقله للانتخابات معينين. والوزارة والمجلس على التربية تم تعيين.
2: أي.
5: هو الكل هتشوف المؤسسات كلها بالتعيين هكا ولا؟ أنا ما يصيرش معناها مجلس على التربية كان معناها برلمان تقدم الناس الأكاديميين والمختصين، مش المعلمين ولا الأساتذة ولا الناس معناها مختصة في التربية.
2: هو مازال راهو في برشا هيك، المشكلة التركيبة هذه هي معناتها التركيبة اللي تم الإعلان عليها هي استشارية، معناتها فوالا الهدف نتاع المهام المأكولة له. يعني مازال سيتسع للعديد. اي فوالا،
5: نتمنى ان ما يكونش معناها ظل وزاره التربيه، مجلس على التربيه، فهمتني؟ ان يكون تحكيمي، دور تحكيمي. تحكيم بين وزاره التربيه ومنظوريها المعلمين والاساتذه وغيرهم، فهمتني؟
2: اي
5: وزين معناها الامتحانات، مراقبه الامتحانات.
2: اي
5: والنسب، وافهمني انت كي تخرج لي سنه مثلا نجحوا في البكالوريا 51%. وعمناه ونجحوا 51%.
2: اي
5: عمناه ولقعدوش 50% ما نجحوش. هي سناك تقول لي 51% من شكونهم من اللي مدوبلين عام واثنين ولا من الجد؟
2: لا هذا هو النسبة مش نو بالضبط.
5: يعطيني أنا بالتفصيل
2: تحب الديتاي معناتها
5: 51 تغمني بها وبعد تتعدل. لا ال 51% من شكونهم؟
2: مش جد ولا اللي يعاودوا العام؟
5: مش جد ولا من القدم؟ عطيني أنا نحب نعرف من اللي مثلثين ولا معاودين ولا جدد. فهمتني؟
2: تحب الديتاي هاي
5: ليدي نحب على ليدي تاي. حياتي كامله في السياسه راني مريض بالسياسه فهمتني.
2: لطف عليك بالمرض داي كل هاي.
5: وعلى فكره يا خطو دي راه المواضيع كلها معناها التوقيت المدرسي نسمع تحكيلي التوقيت المدرسي
2: هاي.
5: التوقيت المدرسي ما نوقفوش عند الحصه الصباحيه والمسائيه خلاص فهمتني. أنا نخلي حرية المدير المدرسة في حافل فريد ولا في مناطق ريفية يختار وقته وحر. ما وعنده تلميذ 20 ساعة في الأسبوع ولا 25 ساعة يقرأ يجي 9 مثلا الدنيا باردة والعشية ما نجمش يجي ولا بعيد عن المدرسة هكا ولا
2: والعكس بالعكس في المناطق الحارة في الصيف
5: يختار له أنت الوقت. علاش نحددوه كان بثمانية والخمسة عليه في المدينة ما قريب من المدرسة السبعة ونص النصف النهار ونصف خمس ساعات كافيين للتلميذ والعشية يعمل أنشطة ثقافية وكل شيء هناك تحت الفرصة نخلوا الحرية.
2: أنت مع الزمن المدرسي الزمن المدرسي لازم تكون فيه سوبليس ولازم يكون يخضع لظروف المنطقة اللي موجود فيها هكا ولا
5: ولا هكاك. أما ما نربطوش نتو نسمع في الواحد كان الصباحي والمسائية لا تخلصوا منها هذه الصباح المسائية أعمل وقت وحدك أنت وقت حر فهمتي ولا حسب الجهة والمنطقة اللي تسكن فيها أنت تعرف المنطقة اللي تسكن فيها
2: واضح واضح.
5: عندك بالله التلميذ معناها التاريخ والجغرافيا والتفسير الإسلامي وغيرها
2: المواد الاجتماعية هاي
5: المواد الاجتماعية التلميذ متاعنا راهو ماهوش قاعد يشارك ماهوش قاعد يبني في المعلومة راهو يتم يملوا عليه وهو يكتب فهمتني. أنت قريت في الثانوي وفي الإعدادي ولا
2: أكيد هاي
5: ما شاركتش مرة في التاريخ والجغرافيا وطرحت فكرة هكا ولا ما تكتب وكا هو ولا
2: يبدا الأستاذ يمل وأنت تكتب العنوان اولا روماني اولا عربي فلا نذكرهم جيدا
5: هاي ها مش انا المنع بشوله شوف مع الكل تلقى استاذ عنده مستوى عنده 15 عام و20 عام يقرر فيه علاش حسب رايك لانه حافظ البرنامج يجي حتى شيء كان بيديه ويبدا يملو التلميذ يكتب
2: معناتها تقترح انه المواد هذيا تتطور وتبدا معناتها برامج معناتها دروس من انتاج التلميذ
5: خلي التلميذ يتكلم خليه حر خليه يعبر خليه يكتب حتى اربع سطور من عنده هو خير ما تكتب خمسه صفحات من عندك انت
2: واضح
5: يا منين انطلقنا احنا انطلقنا من دركي من اللي عاش فيه عبيضاء طفل صفحه بيضاء مازلنا عايشين بها اليوم وجت بعدها علماء ومفكرين وقالوا راهو ماهوش صفحه بيضاء يا ناس افهموا راهو صفحه بيضاء راهو كائن ويتكلم ويقول كل شيء راهو يعبر ويقول احنا مازلنا عايشين بالتلقين انت ما تعرف حتى شيء انا نمل عليك وانت تكتب
2: لا
5: والتلميذ ينسى كلمه ولا اثنين وشفتهم انا اولادي وكل شيء بعدين ما يلقاش فهمت ولا
2: قال لك ذكرني بالكلمه الاولى معناتها باش نتذكر الباقي
5: صاحبي يقول له راني حتى نسيتها وتلقى فراغات في الكراسه وانا ناخذ الكلام ده اولادي قراوا ثلاثه تخرجوا ونشوفين في الكراسات مفارغه لانه ما تحبش
2: مع القطع مع التلقين في المواد متاعنا واضح. شكرا سلمان على نورتني يعطيك الف صحه شكرا على هذه المداخله تحياتي لك ولكل مستمعينا في الحنشه فاصل ونتواصل.
0: بوبليسيتي شبيك جاري البيت يتكلم في روحك مولا بيز
6: والله ايش باش نقول لك فاتوره الضو جاتني كاسحه المره هذه
0: وانت شبيك توا ما ركبت فوتوفولتايك فلوس كيسر ديانا اخوك ركبتها عندي سنين خلص القرض منه فيه وتوى الفاتورات ولا تجيني حكاية غير ما نحسيش
6: برعت خذ ترخيص مع عند ستيك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور
0: لا مش هكا بالكل انت ما عليك كان تختار الشركة المعتمدة من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب وننصحك باش تاخذ ثلاثة ولا أربعة دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الإجراءات الكل كي قرض ستيك ومنحة الوكالة وزيارة المراقبة وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
6: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
7: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا. منك نسمع منك نسمع
2: مرحبا، نرجع لتليفوناتكم على 31-328-328 ولا 31-328-330. نحكيو على شنية الإصلاحات التربوية اللي تشوفوها عاجلة وضرورية بمناسبة العودة المدرسية. ناخذ سي كريم معنا في التليفون من صفاق السوالي لتلميذ في النوفيام. مرحبا، هلا وسهلا سي كريم.
8: مرحبا بك أختي، نهارك زين.
2: نهارك فل، مرحبا، هلا وسهلا. قل لي يا شنية الحاجات.
8: الحاجات لازم الإصلاح بالمختصر. أول حاجة البنية التحتية متاع المدارس. أنا ولدي من الابتدائي للثانوي ما يدخلش الفيستير، يقعد محصور باش ما يدخلش الفيستيرات. الريحة حالة الفيستير سببا ما فهمتش أنا كيفاش وزارة التربية ما تستعناش بالأمور هذه.
2: هذه لولا تغاضي على موضوع الدورات الصحية
8: أي
2: مع صغيرات عمرهم في الستة وسبعة وثمانية
8: ويقفين، والبنات مسكين في عمل يقعدوا محصورين.
2: واضح
8: هكا تولي مرض. بس حاجة ثانية، الحاجة الثانية واللي هي أهم،
2: أي
8: حكاية لو علاش أنت في الريكري تخرج تلامذة البرة بتحجة أنك ما تحب ما تحطهمش قدام في الليسي يعملوا حس، نخليهم في الكياس خير في الشارع.
2: ما
8: عدا
2: فماش قاعات مراجعة ياخد فيهم صغيرات في الليزيغ دو كروز هكا ولا
8: النصرية وبرشا مدارس أخرين كلهم في الشارع. باه ثاني حاجة التوقيت،
2: أي
8: حاجة توقيت. رابع حاجة ساعات التدارك،
2: أي
8: الإنسان عنده واحد برك وتهرى. أنا ما زلت ما بديتش، ما زلت ما بديناش القراية. أنا رسمته في الفرنسي والانجلي والعربية وكذا في اللي سنتر، ما يعطيهوش المعلومة في وسط القسم أما يعطيها في وسط السنتر.
2: هما عند نفس الأساتذة اللي قريوا فيه معناتها في القسم هما نفسهم
8: حتى ما هوش حتى هو بيده ممنوع عليه يقرأ عند واحد آخر في الليسي آخر. يقري في الليسي آخر
2: فعلا. هاي
8: عليه ما يخش المعلومة من القسم.
2: مش مرض في الدروس الخصوصية ولا الضرورة، مش مرض وهوس ولا متاع أولياء.
8: لا مفروضة أختي، مفروضة بطريقة غير مباشرة.
2: كيفاش؟ قل لي
8: كيفاش. ما يخوش ما يقراش عنده، ما يخوش دينات. وإذا كان يجاوب يعني بطريقة أخرى ما قرأها لوش هو قرأها ويقرأها طفل عند أستاذ آخر ما يعطيش لينات. هذه حاجة ولت معناها واضحة عين الشمس، ما نغطيوش عين الشمس بالغربات.
2: بيه
8: وعليش الترسيم الرسم بالإنترنت 12 دينار ولا 18 دينار ولا 15 دينار عليه؟
2: هاي
8: أنا كما الكيسات نصف فينيات والكيسات محفرة. أنا كرسة مودي بالفلوس نحب نلقى الموجود، أعطيني التعليم، أعطيني علمه في القسم. نحبش نعمل سويا زايدة يا أخوي، نحبش نعمل سويا زايدة. علمه في القسم، أعطيني معلومته في القسم. عليه نستفرض عليا بطريقة غير مباشرة باش نقريه البرة أنا باش ينجح الطفل.
2: وهذه بارتو ولا في
8: أماكن؟ كل على كل شيء. على أنا نحكي معك من صفاقس في جميع البلايص. هي تو نهزك 6000 بلاصة، سونتر خاص، سونتر خاص، سونتر خاص. منين؟ يتهرى الولي يتلاقي يقري ولا يوكل ولا الماء ولا الضوء ولا مين؟
2: معناتها اللي عنده صغير باش يوصله يكمل القرايه نتاعو لازم استثمار مشروع، معناتها هكا ولا
8: مشروع هكا هو توا يجيب طفل مشروع.
2: مشروع واضح سي كريم،
8: ربي يكثر خير وكو.
2: امين، شكرا، يفضلك. الى اللقاء. سي عبوده من صفاقس بنته بكالوريا، مرحبا، اهلا وسهلا. سي عبوده
9: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا،
2: نورت. تفضل سي عبود.
9: الله ينورك. هو بنتي بكالوريا اللي تسمى راني ماكل الطريحة قبل، يعني تو عندي دكتور في الإعلامية في السوربون. أنا تو الحمد لله
2: إن شاء الله ربي يفضلهم لك الكل.
9: تعيش الحمد لله. أنا حبيت نحكي قبل كل شيء الدعم بتاع الكراسة، المشكلة بتاع الكراسة المدعم والكراسة الغير مدعم والحكاية هذه. أول حاجة بربي الدولة حكاية بسيطة كما قالك الوزير بتاع قبل، قال بجرة قلم عملية سلبية تتكلم من واحد والكراس، بعد يسمى كراس مدعم وكراس غير مدعم. الكراس قديش هو؟ هذا الغير مدعم ب 3000 والمدعم يذول ب 500 ولا كذا، نحطه بدينار مثلا يا اخويا نعطيه ونسكت.
2: سم في الوسط. أي هو المشكل اليوم مثلا وكراس المدعم يمشي لمستحقيه ولا فوالا
9: هي السؤال. حاجة نقول لك اختي الغالية، كل حاجة مدعمة في تونس تولي فيها فساد. الزيت المخلط مثلا، زيت نتاع 900 يستحيل. انا يحكيوا لي يقولوا راهو ماشي لمعامل الدهن وماشي لدرشنيه وماشي لجماعه يصنعوا به درشنو، ما يستحي لك الزوال يرى مش كان يغو فيه يعني الوين نعملوه الوين خليه فيه
2: وليش الدولة تدفع فيه دعم لأن الدولة تخلص
9: ما فهم شيء الحليب مثلا الحليب المدعم وما مدعم وساعات يقطعوه كذا واحد يمشي للقهوة يمشي لجرون كافي القهوة بسبع آلاف وبعشر آلاف زي حاجة مدعمة ماذا بينا في سفاقس والله العظيم لو كان يسموها المسؤولين حاجة مدعمة رأي فيها فتدبس الغاز بثمانية آلاف ولا تسعة آلاف يمشوا بها الكراهب ويمشوا بها التاكسيات نحيوها المدعم نحيوه ونعطيه ونعوضوه للمواطن في حاجة أخرى ثم برشا برشا إمكانيات نحوضوه الكراس المدعم يا سيدي نعمل كراس بواحد كما ناخذوا هنا كما ياخذوا الغني كما ياخذوا الفقير كما ياخذوا الزوير كيف كيف الدول كلها تمشي احنا مشكلتنا أختي الغالية في الحاجة المدعمة يقع جوارها ويقع في الفساد هذه الحاجة الأولى حبيت أحكي بها ثاني الدروس الخصوصية قال لأختي مع احتراماتي للأستاذ اللي ما تستاهل الشمار هذه باش نقولها على مسؤوليتي رأوا الأستاذ مش قاعد يعطي في القصر علاش يا سيدي يا أخوي هل أربع دور اللي يعطيني فيهم الحاكمة أربع دور يا أخوي ما نجمش أنا كما نقوي شروحي يا أخوي أنا راني ما ضربتش ما ضربتكش عيدك وقلت لك إيش أخدم مع الحاكم باش يعطيك أربع دور وبرا أخوي حل المشروع أما إذا كانك تقري في المهنة هذيك بجاه ربي خذ محلات وقري هون نعطيك أنا نحكي لك حكاية بسيطة جدا على بنتي أنا تقرأ عنده أستاذ إكس إيش عنا فيه المادة إيش عنا فيها قلت يا بابا راني ماني فاهم حد شيء قلت لبنتي برك ما يعرفوا الناس اللي غالب أقرأ يتويد كم جاء تقرأ تيبيد عنده أستاذ إخ جاءت صاحبتها يتقرأ معها قلت ليش ما تقرأش معنا عن أستاذ متاعنا أستاذ متاعنا اللي بالكلاسة قالت تيرا ما نفهمش منه يا رسول الله في الكلاسة مشي نقرأ عنده يتويد قلت لا يجب أحدنا حصة جرب كان ما عجبك شوكي والله تحكي لي مشات جربت حصة قالت لي توتا المودي فيرو سبحان من هز عبده وحط في القسم ما فهم شيء وفي اليوتيوب يولي فهم بالباي يعني يقول لك حاجة احنا لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم احنا ما نحبوش بعضنا احنا ولينا نغدر لبعضنا فلوس نغدر لبعضنا مادة وزيد بصراحة حتى الدولة نقول واحنا ما هيش تعطي كما نقول واحنا في الحلول أو نعطيكم في الحلول دي كراس المدعم حط الدعم بصفة عامة نحي نحي رو مش قاعدين ناخذوا فيه السكر ومش قاعدين ناخذوا فيه شو اسمه الزيت والغاز رو المواطن التونسي رو ياخذ في دبوستين غاز في الشهر ولا ثلاث بابس غاز سباقس يحكيوا لي تاخذ في 6000 دبوزة يوميا ولا 7000 دبوزة يوميا وين ماشية يعني احنا راهو معناش نحطه في الحلول احنا قاعدين نتشكاو بالحق نتشكيه فقط راو ثم حلول راو المسؤولين وسيادة الرئيس والوزراء والناس اللي ما يا سيدي شركونا في الحلول احنا تنعطيكم حلول نبوس الجاز مثلا نحيها
2: انا عندي قدمت مقترحات تنجم بطبيعة تنجم تقدم واضح سعبودي
9: شو اسمه قدام الليسي نكملوا بالعودة قدام الليسي وقدام المكاتب بقى قداش يحطوا له مبيخي مش يحطوا رئيس المنطقة ولا مدير الاخدين مسكين مش يحط 70 بوليس قدام كل ليسي احنا كاولياء ما احناش قاعدين نقطروا في صغرنا والله بالحق انت كي تحط ولدك وعلاش ما نمشيوش بنظام الحصه الواحده يا سيدي من 8 للماضي ساعه يقرا مثلا اعطيهم له 5 6 لا يزبط من 8 نص النهار ومن ساعتين لسته وكيران ومشاكل ومشيان وجيان ويقعد قدام الليسي وتصير المخدرات وتصير ويقع في خخ
2: اللي نصرفوه اكثر من اللي من معناتها اللي نجم فلان
9: ما نجمو احنا نحبوا الحلول موجوده نظام الحصه الواحده 6 سوايع مثلا يقرا 4 سوايع
2: واضح شكرا لفضلك سي عبود يعطيك الف صحه شكرا لك الى اللقاء سي رياض من منوبه اهلا وسهلا
10: اختي هدى
2: مرحبا نورتنا
10: شحالك
2: الحمد لله يفضلك شكرا يعيشك شكرا لك مرحبا
10: اهلا وسهلا انا مونك راكي تخرج كونجي يا هدى
2: شكرا يفضلك عايش خويا يفضلك شكرا لك سي رياض ولي لثلاثه صغيرات هكا ولا
10: بخير
2: هاي قل لي
10: أختي معضلة كبيرة والله يا هودية والله ريت نبدأ نستناو بعد العطلة في غول عرفتي غول كي خايفين منه هاو الكراس المدعم هاو خلينا احنا في دولة أختي هودية ما ينجحش عمدة يحطوه ويني طيب انت في بيت المجلس هذا سيب باش سيب شنطير ونحن نوليو كيما ماليزيا ولا تمشي نوليو صدقني شوف حل وحيد يرجعوا المتفقدين البيداغوجيين.
2: أي.
10: أنت الأستاذ والمعلم هذايا الكل زين، مش واحد يصير واحد مسيج، لا الكل بيصير غرب، لا يزم تصير غرب، لا المعلمين ولا تين يزم زين تصير غرب، لا تصير غرب، خل نخليه كان الانسان اللي كومبيتون اللي جاي باش يقري. رانا قرينا عند معلمين، راه وقتي هدى ما كانش ليتيد، راه انا من جيل الثمانينات ما كانش ليتيد، كان عندنا سي طيب السلامي يذكر بالخير في مدرسه التقدم، تقدم سنين في دوار هيش.
2: اي
10: صدقني كانت وقتها كان يعني منظومه ساعتين ونص، يا سته سبعه اللي يبداو ما همش فاهمين الدرس، هو داره بجنب بالمكتب، فهمتني؟ كان يهزم لداره متطوع.
2: يفهم
10: مش معناها متطوع متطوع، راني نهز انا في كليونات اختي هدي، راهو فما بروفيت معروفين او في المروج او في كذا او في زيك، راهي الحس اختي هدي وصلت بثمانين وبمئة دينار. راهو الولي راهو طاح ويج وراه على ظهره مازال ما باعهمش، راهو راهي اش نحكي لك، راهو ريفيزيون تاع الباك راهم كانوا يعملوا، لو كان جاء هو الاستاذ الكلاس يعطي حتى في 70% ما حاشتناش سيدي تعطي 100%. فهمتني؟ نورمالمون راهم يحشموا على روايحهم، تعرف كي يبدا الديفو طايح نورمالمون الاستاذ مش التلميذ ولا الولي، خاطر انا جبته لك فيارج. يعني انت كي تشوف انت نسبه طايحه في الباك ولا في السيزيام ولا في النوفيام تحشم انت على روح، خاطر نورمالمون انت ما وصلتش الرساله اللي انت وكان معلم ان يكون، مش هكاك راهو نورمالمون الاستاذ هو اللي يحشم على روحه مش التلميذ. ايه انا جبت لك راهو التلميذ كالرخامه تنقش عليه، اللي تنقش عليه يخرج عليه، فهمتني؟ لكن انت النيفو نتاع انا التلميذ اللي هو ولدي ولا ولد هذاك ولا ولد فلان ولا فلانه يوصل للنيفو هذاك اللي ولا شو نسموه من حتى ما حاش من يسمع ولا من سموه حاجه اخرى، سافا با، راهو انت
2: مستوى ضعيف، مش نقولوش كلمه
10: خايبه من انه هو مثال في بيئه معينه ولا بالعكس، احنا هنا شأنا في بيئه ماهيش باهيه، والحمد لله وخرجنا رجال وجبنا صغار وبقد تربي انا ننفستوا فيهم،
2: ربي يفضلهم لكل شيء.
10: والمعلم عايشك اختي هدي تفضل معاني، رنما مو هو يعملوا له ما نعرفش نعطيه ميسيج قد يحب هو الاستاذ. قديش تحب 3 ملايين؟ نعطيك انا 3 ملايين، تو يسمعوا فيا راهو كيفاش نعطيه؟ يا اخي ودي نعطيه انا 3 ملايين، لكن مش خرج لي جيل انا الناس بروفيسيونيل في برشا حاجات اعطيه 3 ملايين، اما زاد اختي هدي من الجهه الاخرى نبعث له متفقد. كانت متفقدين قرارم المعلم ولا المعلمة، نقسم بالله من اللي تدخل من السبعة ونص تبدأ ترعش لين يجي المتفقد ترعش، وهي راهي مش عاملة يعني حاجة زايدة ترعش
2: باش من عام موش مش الأستاذ المعلمين كل هكا فالع باش من نحطوش كل فرد سلع فالع. تحكي على حالات انت على حالات شفتهم ذكر راس يعني الياض معناتها تاكسيست ويوصل في الحرفية الكل وعنده علاقة بالناس الكل.
10: عندي ما نحكي لكش على الأراء، أما نسمع أنا في العباد وحتى على فكرتي أنا وعلى خبرتي أنا، عندي أنا ثلاثة صغيرات يعني أنا تو مانيش أخصائيس، أما صدقني أبعث له متفقد يا خويا اللي يستاهل اللي يستاهل والله برجولية يا هدى. خلينا نحكم الآخر، راهو وصلنا راهو أختي هدى لانحطاط أخلاقي كبير ياسر راهو في تونس. وي مش نرجعوها أنت لكان الولي قداش منه الولي ما هو هاو حشاك يندب على أيام وزاد يخرج من الخمسة تاع الصباح يروح الثمانية تاع الليل مرمي زاد مسكين في الجارد. علاش أنا من الجارد هذاك علاش ما نعملوش؟ احنا قبل أختي هدى كانوا يفرقون على الأقسام.
2: نعم
10: فهمتني؟ كانوا يفرقون على الأقسام، قسم مثلا ما قراش سنة ثانية ولا سنة ثالثة. فهمتني؟ ربي. يفرقون على الأقسام. ما يخلونيش نروحوا
2: ما عادش يخرج في الشارع معناتها
10: ما عادش يخرج تو المعلم.
2: الناس اليوم يقترحوا انه تكون فما معناتها شونس يونيك معناتها الناس الكل يقراوا فتره واحده باش ما
10: نعملوا له اكتيفيتي. علاش هو عندنا استاذ يا اخي الاستاذ البطاله هذوكم يخرج فيهم ينافس بحذانا في منوبه سمعني انت تبعت فيهم هاوني في الاكاديميات مساكن يمصوا لهم في دمهم الساعه ب 3000 وب 2000 فرنك وب 5000 علاش ما نقبلهمش انا الكل تولي ديزاكتيفيتي ونولوا ها وين المنتخب نتاعنا؟ ها وعلاش ما حتى ما فهمناش اللي زكاديمي ما فهمناش شكون ما فهمناش السويبي يا اختي هدى احنا دخلنا في موضوع اخر ما هي كلها مربوطه بالتعليم والتربيه. هو اسمه تربيه تربيه هو اسمه تربيه قبل التعليم. ما عادش تولي دزوا فيها للخواص باش تمشي. انا عندي اصحابي مسكين ياخذوا قرض
11: ياخذ قرض على عام كامل ما يخلصوا عام كامل ياخذ قرض يبقى يخلص فيه فهمتني عام ونص فهمتني
2: باش يقرضوا
11: حتى صغير يتنفس راهي كرتون نتاع سنه اولى سنه ثانيه اختي هدى راهو ريتو 20 23 كيلو
2: هرزن منه
11: ولادنا مساكن زهورات ما مشات
2: والله
11: اختي هدى يعني لازم حل جذري جذري مش هو مجلس من عشنية كيما حكيت لك انا ملول ما ينجحش معتمد عمده يحطوه يلزم
2: شكرا زرياض يفضلك شكرا لك على هذا التدخل نمشي وناخذ وراي جمعية الأولياء والتلاميذ بعد تنصيب المجلس الأعلى للتربية في حاجة العاجلة وضرورية اللي لازمها تتصلح

0: أهل وأنفو.
1: يحضر معنا في المباشر رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ سيد رضا الزهروني. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: بكبرش للهدى، تحياتي ليك ولكل مستمعاتك ومستمعيك، وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. سيرذا، المجلس الأعلى للتربية شرع في مهامه بصفة رسمية بعد الإعلان على التركيبة متاع وصدوره في الرائد الرسمي. جمع الناس كل تنتظر في إصلاحات جذرية وجوهرية للمنظومة التربوية. شنية الحاجات اللي تراوها كجمعية لازمها تكون بصفة عاجلة في عملية الإصلاح؟
2: وأولا بديت رأوا القرارات الأخيرة اللي خرجت في الرائد الرسمي تخص جزء من الأعضاء متاع الهيئة العليا،
1: مازالت التركيبة واللجان وغيره،
2: الهيئة متاع الخبراء اللي فيها 14 ويلزم يركزوا على خاطر رئيس الهيئة هو عضو في الهيئة العليا، وهيئة التقييم ولجان، معناتها في نهاية الأمر الصيغة العملية متاع المجلس
1: مازلت
2: ما ريناهاش، على خاطر يحكيوا برشا على اختصاصات وعلاش ما عينش كذا واختصاص
1: اللي تم تعيينهم هو دورهم استشاري بالاساس هكا ولا لا؟
2: بالاكيد هو شو فما سبعة وزراء اللي هما اعضاء قاريين، وكل وزير يعين واحد معاه، دونك السبعة اللي تعينوا تم اقتراحهم من الوزارات الممثلة في

0: السياسات العامة المتعلقة بالتربية، التعليم، البحث العلمي، التكوين والتشغيل، على خاطر هذه المجالات تضم الكل مترابطة وتتقاطع مع بعضها بدرجات كبيرة، خاطر تقري أنت تدخل ولدك ولا بنتك في السنة أولى ابتدائي باش في نهاية الأمر يلقى خدمة، والخدمة وقت يتكون فيها يلقى بلاصة باش يشدها في نهاية، معناتها باش ما يبقاش تو كيما تو الحاملي الشاهد العليا اللي ما لقيناش فين نخدموهم ولا ربما يعملوا ريكونفيرسيون. دونك التناغم التام والتقاطع بين المجالات المذكوره في اطار السياسات الكبرى نتاع الدوله التونسيه، معناتها الوزارات تضم المعنيين 7 وزارات كي تكون عندهم مشاريع والمشاريع متقاطعه يلزمهم ياخذوا راي المجلس الاعلى للتربيه والتعليم قبل اقرار المشاريع نتاعها ولا معناتها المصادقه عليها. نجيو توا بون كاسكو ناتون نستناو من المجلس الاعلى للتربيه والتعليم، اكيد هو انه نستناو في الوقت الراهن اصلاح المنظومه التربويه التونسيه. اليوم نعرفوا الواقع التربوي الكارثي نتاع مدرستنا التونسيه وخاصه المدرسه العموميه. هنا من باش نذكروا بالمؤشرات حتى أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم يلزمهم يركزوا عليها، المؤشرات هذه اللي هي 100,000 منقطع سنويا على الدراسة، النتائج الكارثية متاع الامتحانات الوطنية خاصة كي نرجو احنا للسيزيام السنة نسبة النجاح ما تزوجش 8%، كيف كيف تقريب 9 10% في النوزيام، نلقاو البكالوريا تقريب 7% 17% في أحسن أفضل الحالات. كي نحكيو على القطاع المبكر عن دراسة عندنا 100,000 منقطع سنويا منذ 40 سنة، كي نحكيو على الدروس الخصوصية رقم المعاملات راهو يتجاوز 3 مليار دينار، كي نحكيو على العنف المدرسي نحكيو بعشرات الآلاف من الحالات. معناتها في نهاية الأمر المجلس مش باش يقول لي راني بنيت ولا زينت ولا وفرت التواول ولا عملت انتداب معلم ولا أستاذ، المجلس المهم نتاعو هو وضع أهداف استراتيجية باش يهبطني بالأرقام الكارثية إلى مستويات معقولة. نقول أنا 100,000 شنردهم 50 ولا 25,000 بالنسبة للانقطاع، شنرفع في نسبة النجاح في السيزيام نردوا إجباري مثلا السيزيام ونردوا في حدود 50% 60%، كذلك في النوزيام. معناتها يلزم تكون عنده أهداف وكل ما يوفره هو من إمكانيات في معناتها يساهم في تحقيق الأهداف اللي هو وضعهم للمنظومة التربوية التونسية كاملة، خاصة في الوقت الحالي وخاصة للهدى المدرسة العمومية. المدرسة العمومية يلزمها ترجع مجانية، يلزم كلمة مجانية واللي يكون عندها معنى حقيقي قبيلي كان نسمع في التدخل نتاع السيد راهو اليوم وقت يشوف العباد كيفاش قاعدة تصرف وتتسلف وتبيع باش تقري ولادها وبناتها، العباد قاعدة تقرا صيف مع شتاء مع خريف مع ربيع، تقرا أيام الأحد، معناتها اليوم زمن مدرسي مرهق مرهق بدرجات كبيرة خاصة بالنسبة لأولادنا الصغار اللي عمرهم 6 و7 و8 سنين، في فنلندا يبداوا يقراوا 7 سنين وإحنا نحبوا نقريهم اللي هما في كروشهم. معناتها يلزمنا نبدلوا المنظومه دو تيل مانيير لوليد التونسي وقت يدخل يقرا بكيف، يقرا ساعات محدوده خاصه بالنسبه للسنوات الاولى نتاع التعليم الابتدائي، السنه الاولى حتى للسنه الرابعه، يلقى الزمن الاجتماعي نتاعو باش يلعب يتفرهد باش يعيش طفولته، ومنتو ما يتجبرش بوه ولا امه باش يتسلف ولا ينقص من مكانته ولا ينقص من دواه باش يقري ولده ولا بنته. هذا هو المطلوب من من من من المجلس. اما كانش يتعامل لنا بجزئيات وهو حليته ماهوش اليوم، مثلا نعطيك مثال، اليوم ما عنده دخل حتى دخل في الاعداد نتاع العوده المدرسيه. مش مهمته على
1: مهمه وزاره التربيه.
0: نعم
1: مهمه وزاره التربيه
0: بيان سور، ما يخلش بلايص الوزارات الماليه سينو شنو وليو في ازدواجيه المهام، واذا تعرف اذا فما ازدواجيه المهام كل واحد شو يرمي الكره لغيره هو الكل، وهذا كان منه وهذا كان منه، لا يا حدود المجال نتاعو العمل نتاعو هو سياسي استراتيجي بامتياز. الوزارات الكل اللي ذكرناهم كل واحده عندها خدمه نتاعها ويلزمها هي تهيئ الخدمه للمجلس الاعلى، وقت نحكيو على السياسات الوطنيه في التربيه والتعليم.
1: أيوة.
0: مش المجلس يعدها، المجلس مطالب باش يبدي رايه فيها، هذا اش قاله الدستور. دونك سي با مش هو اللي باش يبدا يخدم ويلم، على خاطر ليس مهيكل لذلك وماهوش معناتها مؤهل وما عندوش موارد بشريه. تو نحكيو على مجلس وزاره التربيه اللي فيها 200,000 كي ناخذوا الاساتذه والمعلمين، هو المجلس في افضل الحاجات يكون عنده 50 60، معناتها ما نتصورش انه 50 60 يعوضوا 200,000 وقداش من 1,000 في الوزاره الاخرى ويخدموا لهم خدمتهم.
1: واضح. شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه سيد رضا الزهروني رئيس جمعيه الاولياء والتلاميذ، شكرا على كل

0: الأفكار والمقترحات اللي تقدمت بها. احنا هيك وصلنا لختام لقنا اليوم. حبيت نعتذر من كل الناس اللي كلمتنا. الوقت الغالب ما يززيش مش ناخذوا كل التدخلات. شكرا لكم. ان شاء الله تكونوا زاد الاراء اللي انتم ما حبيتوا تقدموها لقيتوها في زاويه من الزوايا اللي تم طرحها من قبل المستمعين اللي دخلوا. شكرا لكل الفريق. شكرا صبري. شكرا نادر. شكرا ضحى وايمان كوتي ديجيتال. شكرا اميمه اللي كانت في استقبال تليفوناتكم. شكرا سعيد الزويري في العداد. أجمل تحيات ودرب الغمي. شهية طيبة للجميع ونهاية أسبوع إن شاء الله تكون رائقة ومفيدة وجميلة للناس كل.
1: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: Publicité.

0: وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: من الاخر ومن غير مقدمات، في أشقة السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان HA ولا في السيت ha.com.tn. HA tous pour la mode, la mode pour tous.
2: ديوان افهم فلاش نيوز.
3: موجز وثانية ديوان افهم، مع السلامة. الكاتب العام بالجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري يقول في تصريح لديوان فام إن عملية التفاوض جارية حاليا بين جميع الجهات المعنية لإيجاد أرضية اتفاق لحل الإشكال المتعلق بقطاع نقل المحروقات نهائيا في قطاع قال إنه استراتيجي وحيوي، وأشار إلى أنه سيتم إصدار برقية تنبيه بإضراب بتاريخ محدد، قائلا في السياق ذاته إن أيديهم ممدودة للحوار.
4: حقيقة يعني التواصل قاعد يصير عبر الهاتف، فماش جلسة ضمت الأطراف الكل، الاتحاد مجتمع في الجامعة العامة للنفط مع نقابات نقل المحروقات، وزارة وسلطة الإشراف تابعة اجتماع مع أصحاب الشركات النقل، قاعدين نتواصلوا بإيجاد أرضية اتفاق لحل الإشكال نهائيا. مع ذلك يعني بشد الأمور في إطارها، يعني ستصدر برقية تنبيه بالإضراب بتاريخ معين ومحدد، من هنا للوقت هذاك الأطراف الكل لازم تكون معنية ومادة إيدها، وإحنا مدين إيدينا كما شفتوا البارح، يعني دخلنا باش على الأقل عالجنا المسألة ورجعت الأمور اللي صابها، مدين إيدينا للتفاوض في قطاع استراتيجي وحيوي. والحلول كما قلت ونأكد مرة أخرى، الحلول موجودة، ماشي صعيبة، ما تصعبش علينا. الطراف الثلاثة يعني مش الاتحاد برك، الناس كل قادرة باش تلقى حل الإشكال هذايا اللي قاعد يتكرر في كل مرة.
3: أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة كشفت عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي، وسجلت الكميات المصدرة ارتفاعا قياسيا بلغ 368 ألف طن مقابل 236.9 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم المنقضي، أي بزيادة نسبتها 55.3%. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن في منشور موجه إلى المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية عن الترفيع في معلوم التلقيح الاصطناعي لدى الأبقار، وذلك مسيرة لارتفاع قيمة أعباء التسيير والاستغلال خلال السنوات الأخيرة ولضمان ديمومة هذا النشاط، حيث تم إقرار الترفيع في معلوم التلقيح الأولى والثانية والثالثة على النحو التالي: التلقيح الأولى ب 25 دينارا، والتلقيح الثانية ب 22 دينارا، والتلقيح الثالثة ب 20 دينارا. في أخبار العالم، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يدعو إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة قائلا من الأفضل إنهاء الحرب اليوم بينما نحن في موقع قوة وكرامة، وفيما يقر العالم بأسره بانتصارنا. بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطانية الصادرة اليوم أظهرت ارتفاعا في عجز الموازنة في بريطانيا بشكل مفاجئ خلال الشهر المنقضي بأكثر من التقديرات الرسمية، حيث تجاوز نمو الإنفاق معدل نمو الإيرادات رغم الزيادة الكبيرة في حصيلة ضريبة الدخل. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع حاتم جزبار.
5: القيروان، بيجا، السريانة، ديوان فام، ديما معاك على 103.2.
2: ديوان فام فلاش سبور.
6: مرحبا بكم. الموعد اليوم بمدينة تارانتو الإيطالية مع افتتاح الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط والتي تتواصل إلى غاية 3 سبتمبر القادم. تونس تشارك في هذا الحدث المتوسط ب 176 رياضي ورياضية، 67 إناث و109 ذكور، توزعوا على 22 اختصاص، وبوفد هو ثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركات التونسية بعد دورة 2001 في تونس، واللي شهدت وقتها مشاركة 309 عنصر. تونس أيضا تشارك في منافسات النسخة 20 في أربع رياضات جماعية، هي كرة القدم رجال، كرة اليد رجال وسيدات، الكرة الطائرة رجال، وكرة السلة رجال وسيدات، بالإضافة إلى خوض منافسات 24 رياضة فردية، مع الإشارة أنه ثنائي في رأس الجاتوسي تايكواندو وسندس حشينة من كرة اليد يرفعوا الراية الوطنية في حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026. نذكر المنتخب التونسي لكرة القدم أيضا يلعب غدوة السبت لمقابلته بداية من 9 متاع الليل ضد المنتخب المقدوني. إدارة النجم الرياضي الساحلي راسلت الجهات المختصة من أجل تأخير موعد الكلاسيكو ضد الترجي الرياضي التونسي من 4:30 إلى 6 متاع العشية. نذكر إدارة الترجي كانت راسلت البارح نفس الجهات من أجل نفس السبب، وهو النظر إلى العوامل المناخية ودرجات الحرارة المرتفعة المنتظرة غدوة، وحرصا على سلامة اللاعبين وضمان توفير أفضل الظروف الممكنة لإجراء المباراة. تعيينات الجولة الافتتاحية للبطولة غدوة الدفعة الأولى 4:30 الملعب التونسي النادي الرياضي الصفاقسي في ملعب الهادي النيفر بإدارة الحكم بديس بن صالح وتقنية الفار السلوفيني سمير ساركوفيتش. الأمل الرياضي بحمام سوسة يستضيف الاتحاد الرياضي المونستيري بإدارة حكم حسام بن سيسي وتقنية الفار السلوفيني ماتكوفيتش ألكسندر. تقدم الرياضي بسقيت الدير الشبيبة الرياضية بالعمران بإدارة الحكم حسني للنيفر وتقنية الفار لحمزة جعيد. الاتحاد الرياضي ببنغرداني وجه النادي الرياضي بحمل أنف بإدارة الحكم سيف اللورتيني وتقنية الفار لخالد إقويدرة. نهار لحد الدفعة الثانية الكلاسيكو مبدئيا كما قلنا 4:30 انتظار قرار الجهات المختصة بالتأخير أو لا بإدارة الحكم هيثم الترابلسي وتقنية الفار السلوفيني أثمر ساركوفيتش. سيابي المستقبل الرياضي بالمرسى بإدارة الحكم منتصر بالعربي وتقنية الفار لأمير العيادي. النجم الرياضي بالمتلوي وجه النادي الإفريقي بإدارة الحكم أمير لوسيف وتقنية الفار السلوفيني ماتكوفيتش ألكسندر. الترجي الرياضي الجرجيسي أولمبي البيجي في ملعب مصطفى الدوري بميدون بإدارة الحكم أمين الفقير وتقنية الفار لهيثم جيرات. المستقبل الرياضي بالمرسى جدد عقد اللاعب فراس الصيفية لمدة زوز مواسم إضافية إلى غاية جوان 2028. الموعد اليوم مع افتتاح موسم البطولة الإنجليزية 8 أرسنال يستضيف كوفنتري الساعد الجديد إلى البريمير ليج. في نفس التوقيت في البطولة الإسبانية 8 ريال بيتيس يواجه ريال سوسيداد، وفي البطولة الفرنسية 8 غرباء لوام تستضيف ستراسبور. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على www.diwanfm.net.
5: القيروان بيجا السريانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2 ديوان اف ام
2: تبع الموسيقى.

0: Publicité.
1: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: بوبليسيتي.
1: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى tous pour la mode, la mode pour tous.
2: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين باللافاريات لكل المناسبات، وهلا يامات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتري، من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها، وهكا جوكم يولي كيما جاونا، دوبل جو ودوبل بروموات.
3: مونوبري ديما معك.
4: ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز الثالثة. ديوان فام عسلامة. مدير الحماية بالإدارة العامة للغابات الصحبية بالضياف يقول أن إعادة تأهيل المساحات الغابية المحترقة يتطلب منح التربة فرصة للتجدد الطبيعي لمدة عام كامل على الأقل قبل المرور إلى مرحلة إعادة زراعة الأشجار والنباتات. وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الإدارة العامة للغابات تحرص على التقييم الحيني للأضرار الناجمة عن الحرائق وإعداد برامج للتدخل تشمل ضبط المساحات المتضررة والأشغال المستوجبة وتحديد الميزانية اللازمة لإنجازها. المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي رحالي يعلن في تصريح لمراسل ديوان فام عن إحداث مؤسستين تربويتين جديدتين، الأولى في تبرقة والثانية في فرنانة، وقال إن المؤسستين جاهزتان لاستقبال التلاميذ. يأتي ذلك خلال جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر ولاية جندوبة خصصت لمتابعة الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والوقوف على مدى جاهزية مختلف المؤسسات واستكمال التدخلات الضرورية ضمان انطلاقه في أفضل الظروف.
6: حاليا كمندوبية جهوية وكمتابعة منا دقيقة ومن السلطة الجهوية لا توجد ملفات كبيرة قد تعرقل السير العادي للعودة المدرسية. في الحقيقة اشتغلنا على مسألة صيانة المؤسسات التربوية وخاصة الصيانة الخفيفة والصيانة العامة وصيانة الوحدات الصحية بصفة كبيرة حتى تكون لائقة وتستجيب. أشغال متقدمة جدا وهذا لا يعرقل. هناك إحداث مدرسة إعدادية بالتبرقة وهي جبلة وإحداث المدرسة الابتدائية بفرنانة. تم فتح أبواب هاتين المؤسستين في منطلق السنة الدراسية. بالنسبة لفرنانة هي جاهزة حاليا بنسبة 100%، بالنسبة لجبلة هي جاهزة بنسبة 75%، ولكنها ستستقبل التلاميذ في ظروف جيدة.
5: العثور على جثة كاهل مجهولة الهوية تم دفنها تحت كتلة من الرمال بمنطقة عبد الصادق من معتمدية زنوش من ولاية قفصة، هذا وقد تم إعلام السلطات الأمنية التي تحولت إلى المكان رفقة ممثل النيابة العمومية، وتم رفع الجثة وإحالتها على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وملابساتها وفق ما أكده مصدر أمني مسؤول لمراسل ديوان فام بالجهة. في أخبار العالم، وزارة العدل التركية تعلن أنها طلبت إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، وذلك في إطار قضية تتعلق بالهجوم على ناشط أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة لإيصال مساعدات إنسانية. وتعد النشرة الحمراء طلبا دوليا لتحديد مكان الشخص المطلوب وإيقافه مؤقتا وفقا للقوانين المعمول بها في الدول الأعضاء تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يقول أن بلاده تستبعد حاليا التوصل إلى اتفاق مع الكيان الصهيوني. في المقابل تحدث عن اتصالات محتملة مع إيران وقال أنه يجب على إيران أن تقر بما ارتكبته بحق الشعب السوري خلال الثورة. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع كريم مقني في سبور ماج.
3: عبد الموجتك على ديوان فام.
1: تسمع ديوان فام إلى بالأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان فام
3: صوتكم.
0: Vous écoutez Diwan FM.

Duem FM. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: الأوروبية. تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. سبعة دقائق بعد الثلاثة متاع العشية، هذه سبور ماك متواصلين معكم انتوا حتى للأربعة متاع العشية. باش نحكي على بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم جيم وانزان على انطلاق البطولة للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 والتحكيم الأجنبي في غرفة الفار منذ الجولة الأولى. شنية الأسباب وهل ستواصل الاعتماد على الحكم الأجنبي في قادم الجولات؟ بعد الترجي النجم الساحلي كذلك يطالب بتأخير موعد انطلاق لكلاسيكو، موقف الرابطة من هذا الطلب؟ غدا تنطلق بطولة الرابطة المحترفة الأولى كلاسيكو في باردو بالسبت، وآخر في رادس بالأحد، ودربي في حمام سوسة، والأولى لسقيط الدير في الرابطة المحترفة الأولى في تاريخها وقراءة في مواجهات الجولة الافتتاحية. هذا وأكثر مع فريق البرنامج. يرجعونا من جديد بعد ما كانوا معنا البارح بديت باليمين، اليوم باش نبدا باليسار. أنيس عبد القادر بوجلبان، مرحبا.
2: مرحبا بك كريم، تحيه لامين، تحيه لكل مستمعي ومشاهدي سبور ماك.
1: امين عباس، مرحبا.
3: اكيد مرحبا بك كريم، مرحبا بنيس وخوينا كل هنا واللي سمعوا فينا كل على موجود ديوان فين.
1: زملائنا في قسم الرياضه معنا في الاعداد دلندا نادر كذلك وفي الكونسولات. اليوم نلقاو صبري البعزيزي، والبدايه ستكون بالرابطة المحترفة الأولى، ولأنه اليوم كلها رابطة محترفة أولى. بدأت باش تبمبي الكرة
2: دخلنا في
1: البريفيو، دخلنا في عندكم برونستيك، رجعنا للبرونستيك. فقط نذكر للناس اللي تبع فينا، بما أنه الليلة انطلاق البريمير ليج، يعود الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك الفانتازي ستعود في موسمها الثالث على التوالي. دونك كالعادة مش نلقاو الجروب متاع الفانتازي متاعنا الخاص بينا في ديوان فام اللي هو سبور أو داتا فوت باي ديوان فام. بالنسبة للكود للناس اللي تتبع في الفانتازي، هذا الفانتازي متاع البريمير ليج في انتظار تشامبيونز ليج، أكيد نعطيكم الكود تباعا. دونك الكود هو كله مينيسكول، فماش ماجيسكول. دونك بي زد واحد ام، هذا الكود متاع الفانتازي. اكيد تباعا بعد كل جوله نعطيكم التوب 3، شكون افضل ثلاثه اختاروا تشكيلات، شكون طلع، شكون قدم، شكون وخر، شكون زاد، شكون نقص. اني صعب القدر بوجوبي مازال كي ندخل في الجروب تاع الفانتازي. مين انت كيف تنطلع بيك جست بعد ليميسيون دخلوك في عندك مع البريمير ليغا؟
3: اكيد جدا
1: عندك مع البريمير ليغا. دكتور سعد قحبيش عم ناول فاز علينا الناس الكل الحقيقه في البريمير ليغ، لو انه فزنا عليه في التشامبيونز ليج، نحكي فزت عليه خاطر انيس ما فازش في حاجة.
2: ما كملش
1: انيس، فاز في الفانتازي تاع الكوب دافريك.
2: هي
1: في الفانتازي تاع الكوب دافريك اللي عملتها سوفا سكور. دونك فاز عليه وعلى صادق وعلى حسام وعلى الناس الكل. حسام حاج عليه كذلك باترون كبير ياسر زاده في الفانتازي، خاصه في التشامبيونز ليج وحتى في البريمير ليج. دونك فانتازي حتى نتاع الكالتشو نتاع سوفا سكور موجود فيها حسام الحاج علي وبقيه الزملاء كذلك في قسم الرياضه نادر محمد امين، كلها مغرومه بالفانتازي. اون توكا البدايه بالتحكيم الاجنبي في غرفه الفار منذ الجوله الاولى. المعلومات اللي نجمنا نتحصلوا عليها بطرقنا الخاصه انه حكام الفار باش يكونوا جزء منهم اجانب، مش فقط في الجوله الاولى، دونك حتى في الجوله الثانيه والثالثه والرابعه تباعا مش نلقاو ديما ثم حكام اجانب تقريبا في اربع مباريات. ثم زوز حكام اجانب باش يجيو في الجورني في اليوم الاول، وزوز حكام باش يجيو في اليوم الثاني، هما بيدهم. دونك تقريبا نصف الجولات نصف البطوله ستكون بحكام رئيسيين في الفار اجانب، هذا كمرحله اولى في انتظار استكمال الفورماسيون بالنسبة لحكام الرابطة المحترفة الأولى، خاصة في موضوع قراءة الصورة. واتضح منذ الموسم الماضي أنه ثم مشكلة كبيرة في تونس في مستوى قراءة الصورة واستدعاء الفار، هل أنه اللقطة تستحق أو لا تستحق وغيره. وياما حكام بقاوا يعملوا على حكام الفار حكام رئيسيين، وياما حكام فار غلطوا حكام رئيسيين، وإلا العكس. بالتالي هذا شفناه عمناه الناس الكل من غير ما ندخلوا في ليزيكزامبل، ولكن هذا شفناه. ويبدو أن الإدارة الوطنية للتحكيم ارتأت أنه في انتظار، خاصة مع القوانين الجديدة مع تنقيحات جديدة في التحكيم، ارتأت أنه باش يتم التعويل على حكام أجانب فقط في غرفة الفار في زوز مباريات بالسبت زوز بالأحد، الجولات الأولى ممكن هي لغاية نهاية مرحلة الذهاب مبدئيا على الأقل، في انتظار تكتمل الفورماسيون بتاع قراءة الصورة خاصة الحكام، واللي للأمانة حسب ما شفناه عم ناول عملت برشا بوليميك. منحبش نقول فيها نقص ولا ما فيهاش نقص قراءة الصورة عندهم، ولكن عملت بوليميك. موافقين هذا التوجه ولا لا؟ هيا نبدأ بكمين.
3: أكيد كريم، التوجه تاع التحكيم اليوم أنه باش يكون الفار بمعنى دي زاربيتر ترانجي، ما هو إلا يعني استنتاج أنه عم ناول ما كانش الفار يخدم في خدمته كوم يلفو. دونك لهنا ظهرين الجويني والناس المشرفة جدد في قطاع التحكيم شافوا من انه يكون يعني التحكيم من الاول يبدا اجنبي، ومن بعد يمكن ينجم يكون فما اصلاحات، لكن من الاول يبدا اجنبي في الفار على خاطر راهو تاج تاع الفار انه هو يصلح حكم الساحه، انه حكم الساحه كي يخطا يلقى الفار قدامه باش يصلحه ويرجعه، يعني كان اذا هو اخطا. لكن في برشا مرات يعني عم ناول شوف لنا حكم الفار هو اللي استدعى الحكم يكون حكم الاوليني حكم الساحه صحيح، ويستدعاه حكم الفار
1: يغلط.
3: ما فماش علاش يعني يستدعاه، لما صارت براتيكمون برشا مرات اللي هي معناها غريبه الحقيقه. اذا اليوم انا في كابين معناها فما بلازمات واحد ودنيا اللوجيستيه على اخر وعلى اعلى مستوى ومليارات يعني في وسط الكابين الكاميون هذيك، وانت تغلط مش عيط معناها في اكسيون ولا سيرتو نحكيو في اللونجل تاع اللونجل تكون غلطة ولا اللونجل تكون ديما معناها الزاوية نتاع الصورة انها تكون ماهيش هي وماهيش كافية للحكام انهم باش ياخذوا ديسيزيون صحيحة. انا نتصور قرار ممتاز من إدارة التحكيم، قرار ظهر لي مدروس، قرار ماهوش جاي كاعتباطي، نتصور قرار مدروس، قرار فيه يمكن في برشا زادة يعني تحميل مسؤوليات. دونك هوني باش الناس الكل تصور كل ماتش كل أربع ماتشات كل جورني أربع ماتشات فهم الفار إترانجي، دونك حاجة باهية، مع أنه زادة وفوند معني أفوند موا أنا ماذا بيه يكونوا توينسا، ماذا بيه نشوفوا
1: بقية الحكام كله توينسا، حكام توينسا ساحة ثمانية توينسا
3: حتى
1: مساعدين توينسا ثم أربعة في الفار توينسا
3: شو
1: ثم المساعدين انت الفار كله توينسا
3: في الأخر بكل نيس. لو حكم الساحة أنت راجل ديسيدر معناها انت راك اللي عندك الشخصيه وعندك ديسيزيون، انت لو ديرني ديسيدور، انت اخر قرار راك باش تاخذه انت.
1: امين انا من ما خافوش نطيحوا في اشكال، ما سالتش نفسك مثلا حكم الفار ينجم يعيط الاجنبي ينجم يعيط للحكم الرئيسي وتبدا اللقطه مشكوك فيها، ولا الحكم الرئيسي بالنسبه له لا هذه ماهيش ركله جزاء ولا قرار اللي عيطت عليه الفار نورمال مو ما يعيطليش عليه وقراري صحيح على ارضيه الميدان ولا احتاج لتقنيه الفار. لهناك يعيط لك حكم فار ويبدا اجنبي، ما ينجمش يكون ثم هروب من المسؤوليه من حكام الساحه، يقول لك خويا مادام الاجنبي عيط لي اليد كوا قايد على الاجنبي مادام عيط لي دونك هو يتحمل مسؤوليته اللي مادام عيط لي على بينالتي راي بينالتي حتى كان مشكوك فيها، كان عيط لي على بونتو حتى كان مشكوك فيه والا انا راي ماهوش بونتو راني مش نقول بونتو، قايد على الاجنبي ما نجموش نوحلو زاده في اشكاليه اخرى اللي احنا كنا في غنى عنها.
3: حاجه برك كريم راهو اليوم
1: لازم على هذه
3: اكيد جدا شو صحيح انه يولي حكم الساحه يعني
2: يعمل
3: برشا على الفار ليه راهو
1: شو كيبدا اجنبي نحكي
3: يبدا اجنبي يعني يقول لك معناها ما نجمش يكون غلط انه عيط لي بورتون لهنا تدخل شخصيه الحكم
2: شخصيتك انت
3: وثقته في روحه ثقته في نفسه وثقته في الزفاره نتاعو وكيشوف يعني في الاخر راهو انت تشوف وانت حكم الساحه. لكن اذا كان باش يعاونك الفار حاجه باهيه اوكي، ما نصور زاده حكم اجنبي زاده باش يغلط غلط كبار بورتون راهو الغلط موجود وورد هذايا باش نكونوا واضحين
1: خطأ بشري هو الناس الكل
3: بشري لكن ما نصورش. اليوم انا ديما عندي ليكزومبل تاع ماتش الديربي تاع ميول انتري بون ماتش يعني انتري ماتش كوريكت ماتش فيه برشا بوليميك
1: ما رجعش فيه للفار
3: جمله مع اتريشيان
1: حتى اكسيون
3: ما رجع فيها حتى اكسيون بورتون فما برشا ديزاكسيون كافيواج كان جاو تواسا كان راه برشا معناها ديزاري جو والفار يعيط ويشوفوا ويرجعوا بكل كان فما قوه شخصيه تاع حكم اوسي زاد كان فما انضباط من اللاعبين وشفناش زاد
1: لقطه اخرى نتاع البينالتي نتاع
2: هذيك الوحيده اللي
1: خذ القرار وكان متاكد منه.
2: شو راجع غرفه الفار راجع
1: بالوريه.
3: لو راهو نحكيو على اون فينال تاع شامبيونا معناها راهو فينال وقت الكلوب ديربي وان فينال معناها اللي باش يربح فيهم براتيكومون ربحت الكلوب وخذت فيها شامبيونا. فما برشا اون جو فما برشا بريسيون لكن شفنا قوه شخصيه. دونك هوني انا من يدي للحكام راهو معناها قوة شخصيتكم وافرضوا رواحكم اوكي وان شاء الله ربي يعاونكم.
1: هاي يعني شنو رايك في هذا التوجه؟ ما نحبش نقول قرار دونك هما ما عملوش كومونيكي اوفيسيال ما خرجوش تكلموا الى حد الان لم يتم تحديد ناطق رسمي خاص بالاداره الوطنيه للتحكيم. نجمنا نفهمه ولا نجمنا نفهمه انه هذا هو التوجه وخلينا كشويه معطيات هذا هو التوجه تقريبا نتاع الاداره الوطنيه للتحكيم.
2: انا نشوف توجه مدروس وذكي برشا. علاش؟ اول حاجه لتكوين الحكام نتاعنا هذا دون بار، كيف لحمايه حكام الساحه مع ناس مختصين وعندهم الكفاءه. كيف اليوم نتذكروا كيف ما قلت انت عمناول شنو صار في الفار وشنو هي البوليميك. دونك بالنسبه للاداره الوطنيه للتحكيم اللي هي جديده تحب بداية سلسة للشامبيونة ما غير مشاكل ما غير بوليميك، انت تو تشوف الحكام وين وقعت عينهم وقعت عينهم تقريبا للسبعة فرق اللي كان ترتيبها الأولاني عم ناول الحكام الفار في مقابلة الإسبيرانس الإتوال في مقابلة مستير اللي هي من الثمانية الأولى
1: ديربي زادة
2: في مع حمام سوسة سي استاد اللي هما في الثمانية الأولى في الشامبيونا متلوي الثامنة في الشامبيونا. الفريق الوحيد اللي ماهوش الثامن في الشامبيونا ماهوش موجود في الثمانية الأولى هو حمام سوسة خذا مكان جرجيس اللي كان موجود في الثمانية الأولى. دونك شو يقول لك بون ما نحكيوش على معناتها البادي تابلو خاطر مازال ما نحكيوش على طيح وما نحكيوش على دونك معناتها ديسيزيون كي تخذيت خذيت للماتشويت شوك للفرق اللي هي سوا ديزون اللي
1: بما معناها نيس انه في الجوله الاولى بما انه ما عندناش الكلاسمون حاضر مازلنا
2: خذينا على الشامبيونات
1: خذينا على الشامبيونات والكلاسمون تاعنا في انتظار انه تضمي الكوره وبعد نعرفوا سولون الكلاسمون لامبورتونس تاع
2: المباراه. هو بيان سور معناتها بدايه الشامبيونات مربوطه باللي صار عم ناول لي ديسيزيون انك تجيب فار مربوطه باللي ديسيزيون تاع الاربيتر فار نتاع عم ناول بالكلاسمون نتاع الشامبيونا نتاع السيزون نتاع عم ناول. دونك انا بالنسبه لي اليوم القرار اللي اتخذته الاداره الوطنيه للتحكيم قرار هذاك واش لازم يصير.
1: القرار هذا مش نجم يكون مكلف جدا ماديا. انا نحكيو على اربع مباريات في الجوله راهو نحكيو على برشا فلوس نحكيو على
2: شوف كريم
1: نحكيو على عشرات الملايين في كل جوله.
2: انت باش تربح باش تربح زاد مكونين لحكام الفار. انت عاود تجيب مثلا حكام اجانب الفار تعمل فورماسيون تكوين وفي رامزور والشامبيونات تمشي كل معناتها كل اسبوع عندك زوز حكام فار بون ما التكلفه ما تخورش
1: مع حكام مساعدين فار توانسه
2: توانسه فوالا. دونك باش يجيو زوز حكام فار ذول لي التكلفه مش تكون كبيره.
3: زوز حكام هما قاعدين مش هما يعاودوا هما بيدهم
2: اربع ماتشات
3: كل مره
2: يشدوا دونك كل معناتها في جوله مش كل حكم مش زوز
3: مباراه. انيس بدره طيبه بدره طيبه
2: بدره ذكيه مدروسه
3: مدروسه
2: وهذه انا حسب رايي
1: عفان عفان ار 3 دبليو بون ما نعرفش الاسم هو مقيد هكا ولكن تفاعل معنا يقول لي كريم خويا بربي يقول الاولاد بعد التحكيم تاع كاس العالم انه 80% من ضربه الجزاء في تونس ماهيش صحيحه وانه الدفع وانه الدفع راهو مش كل دفع مخالف.
2: والله برافو عليك.
1: ابرز مثال يقول الهدف نتاع اليابان ضدنا وهدف اليابان ذكر في تونس 99% يرجعوا الفار وينحيوا
2: اللمس والدفع شفناه
3: في فما شارج
2: الشارج هذيك داخل في ما يرتقيش قانون ولا قانون كره القدم اللي لعبه نتاع
3: التحامات
2: ولا دويل كونتاكت هذاك الفوتبول دو كونتاكت معناتها الفوتبول سي ان سبور دو كونتاكت. حاجه اخرى علاش اليوم التوجه مشى لحكام الفار؟ لانه القرارات المهمه في كل مقابله تقع مراجعتها بغرفه الفار. دونك اليوم الحكام التوانسه ما ينجم ياخذ قرار في بونتو في اورجو في بينالتي كان ما يراجع غرفه الفار. دونك انا بالنسبه لي لي ديسيزيون الكبار اللي تنجم تاثر على نتيجه المباراه راهو عندهم مع حكام الفار عندهم دور فيها. هذاك علاش زاده انت تعاون الحكم التونسي سيفري تقول لي الحكم التونسي يلزمو يبني شخصيته يلزمو يكون معناتها واثق من لي ديسيزيون نتاعو لكن زاده باش يراجع راي اللي هو راي عنده خبره وعنده تجربه
3: حاجه برك يا نيس خاطر راهو اخطاء الفار يا نيس راي تغير نتيجه المباراه
2: بيان سور هذاك
3: وتغير حتى مسار البطوله وتغير يعني تنحي ما فماش يولي عادل يعني تغير نتيجه المباراه اذا كان الناس تستحق تربح تولي ما تربحش وتتعب برشا عباد وناس تخدم وناس تعب
1: دونك فوتر 26 زاد لهنا كم لمين
3: دونك نحكي لك اللي معناها الفار مو ما يغلطش لوجيك نقولوا
2: راهو كيما قال كريم فما مشكل في قراءة الاكسيون وقراءة معناتها
3: كيما كنا نحكيو توا على الشارج في الديويل كيما قال توا راهو الشارج حتى نشوفوا في توا باش تبدا البريمير ليغ وباش تبدا الكالشو في الليغا راهو فما شارج راهو ما تنجمش تلعب الكرة من غير ديويل
2: صحيح
3: نجم يتك عليك نشوفوا في تونس عم ناول فما برشا معناها ديزاكسيون اللي معناها ما يرتقيوش انك اصلا ترجع للفار ويزيد ترجع للفار
2: ويزيد يغلط
1: فوتير 26 يقول ربي يزيونا جيتوا في المصلحه وليتوا تحبوا تقتصدوا سايب الحكام نتاعنا يتعلموا شويه وجهه نظر وتقريبا هي نفسها وجهه النظر نتاع انيس برشا دي كومونتير قاعدين يوصلوا كنت باش نقرا كومنتير يا اخي الدوك معقب علاش تعقب الدوك تو يجي سبتمبر يرجع الدوك خلي كم يصيف على روحه موجود تو يرجع لكم الدوك على قريب ان شاء الله في مختلف برامجنا الرياضيه ما كنتش نقرا كومنتير دونك لازم السيد نزجويني يعمل تكوين مباشر للجمهور واللاعبين والمسؤولين شنو معناتها ضربة جزاء الفرق التونسية عاجزة عن تسجيل هدف بدون ركلة جزاء أغلب المشاكل سببها البحث عن ركلات الجزاء هذا كذلك وجه النظر راه برشا لي كومونتير مش نحاولوا كل مرة نقراو تباعا وكيف كيف يقولون سخانة 45 مش معقول انه البطولة في 45 دقري سي دانجورو بور لي جوار لازم يكورو شامبيونار او طقس 45 سخانة سي با نورمال مش معقول هذوم لي كومونتير اللي قاعدين يوصلوا خاصه من امين التونسي تكسح امين وهذا هو موضوعنا مش نحكيو فيه توا دونك الترجي البارح كنا حكينا انه راسلت كل الجهات المعنيه ما قبل كلاسيكو والنجم الرياضي الساحلي وتطالب بانه المباراه تدور السادسه مساء عوضا عن 4:30 نتاع العشاء علاش حسب بلاغ الترجي يقولوا انه سخانة برشا وحفاظا على سلامة اللاعبين وكذلك الجماهير باش تكون حاضرة دونك تطالب من كل الجهات المعنية كي يقولوا جهات معنية مش فقط رابطة راهو رابطة وأمن وأورغانيزاسيون وستانتو معناتها تنظيم مباراة كرة قدم في عديد الأطراف المتداخلة تصنع بالرابطة مكتب الرابطة عنده حتى دخل في هذا الموضوع يقول إذا كان تم أخذ الموافقات فانه مكتب الرابطه ما عنده حتى اشكال في انه يعين المباراه السته متاع العشاء مش كان المباراه هذه حتى مباريات اخرى وبل بالعكس حتى في درتشا مع عضو من اعضاء الرابطه يقول لك تشوف البريمير ليج اليوم اول مباراه 8 متاع الليل لارسنال سيتي تلعب ماضي ساعه الاخرى نص النهار الاخرى 3 متاع العشاء دونك مقسمه باكثر وقت للجمهور اللي مشاهده عدد اكثر من المباريات تقريبا نفس اللي حكيناه امس جديد انه الاطوال اليوم بنفس الطريقة تقريبا تراسل الجهات المعنية والجهات المختصة للسماح أو لإجراء هذه المباراة 6 متاع العشية عوضا على 4:30 متاع العشية لهنا ولا المطلب من زوج جمعيات اسكو ثم تنسيق ما بيناتهم ولا لا في كل حالات هو المطلب متاع زوج جمعيات اليوم زوج معنيين بالأمر ولكن مبدئيا المباراة ستقام في موعدها 4:30 متاع العشية علاش لأنه مكتب الرابطة ما عندوش الموافقات اللازمة وخاصة الأمنية لإجراء المباراة في التوقيت الجديد ولا المقترح اللي هو 6 متاع العشاء
3: أكيد كما حكينا البارح كريم نصور ترجي اليوم زي الإتوال الكونفيرميت زي هاي مصور فماش علاش ما يتأجلش الماتش وسيرتو سلامة اللاعبين
2: وسلامة اللاعبين
3: الكريتير اللوليني نحن نحكيه وقولوا له سلامة اللاعبين انه باش تلعبوهم يعني 4:30 6 تكون درجات الحراره اقل تكون حتى للاصابات حتى امور انسانيه الحقيقه بكل امانه راهو سخانه تونس راهو مش انا كنت نلعب ونعرف راهو معناها
2: في
3: هوس ومعناها تلعب الاربعه راك تقولش عليك تلعب معناها في غرغور القايله معناها ما عندكش معناها اذا كان فما بوسيبيليتي كيما حكينا البارح واذا كان الزوج جمعيات تفهموا زوز جمعيات
2: ولا حاجه باهيه. انا كي شفت معناتها ليسبيرونس بعثت بالبلاغ
3: كيف كيف ليتوار
2: وليتوار جاوبت بنفس التوجه يعني هوني معناتها شوف المصلحه العامه تقتضي انه الناس الكل تمشي في نفس الاتجاه في نفس التوجه وهذه حاجه باهيه
3: حاجه بركه تنجم تقول هنيز معناها شنو هو السبب اللي يخليك ما تلعبش ست لا نعكسوا السؤال اذا كان زوج جمعيات متفاهمين واذا كان سلامه اللاعبين هي سته خير خير من تكون في الاربعه ونص ودرجات الحراره اقل واذا كان الناس معناها ينجم يتامن الماتش ويكون في ظروف طيبه علاش ما نلعبوش؟ ما فماش حتى اكسكيوز ما فما حتى سبب يخلي الماتش ما ينجمش تلعب بالسته. نتصور من هنا الغدوه بيتيتر ينجم معناها ما عادش فما برشا وقت لكن علاش لا الحقيقة علاش لا مشكل الماتش هذا حتى اللي ماتش الاخرين كما حكينا البارح دونك نتصور ان شاء الله نشوفوه الماتش ستة وسي ماتش قلب هالي ترجي وليتوار وماتش نستنيوها الناس كل ماتش كبير وكلاسيكو ماتش بيم معناها نستنيوها ديما كل عام جاي اليوم في الجورني الاولى دونك ان شاء الله نشوفوه العشية والستة وان شاء الله يتأجر.
2: قرار التأخير دقيقة ماهوش قرار ولا إجراء استثنائي يعني. قرار عادي أنا بالنسبة لي حتى الجهات الأمنية اللي معناتها كي يخدم في البرود وفي طقس باهي خيلو ما يخدم في القايلة وفي غربون القايلة وفي سخانة كما قلت أنت 38 و40 درجة عالية معناتها دونك أنا بالنسبة لي القرار نتاع التأجيل قرار في صالح الناس الكل الملاعبية الفرق الاثنين
3: حتى الأمنيين
2: دونك قرار مناسب في الطقس هذايا في طقسنا نعرفوا طقسنا سخون كما قلت انت امين وفي الصيف وفي اوسو
3: هذايا راهو في تونس ما نحكيوش
2: سبورتابل معناتها
3: وحاجه في بنقردين وفي في وفي في الجنوب يا الشرقي ولا الغربي راهو سخانه انسبورتابل في الاربعه على شيء باش نكونوا واضحين.
2: انا بالنسبه لي اجراء عادي اجراء ما يتطلبش قرار استثنائي وينجم يتطبق واليوم كيف ما قلنا ماتش ليتوال وليسبيرونس غدوه ماتش ويت سي سي غدوه ماتش ويت الكلوب غدوه ماتش ويت استاد مستير وين ما تسمح فما ملاعب تنجم تلعب في الليل وفي تحت الاضواء الكاشفه.
1: سفيان النصيب يقول لك فلسفه الجامعه والرابطه المساواه في الميزيريا الناس الكل تلعب في غير غور القايه. هو ابدع في الكومنتير ابدع والله صح نصيب
3: اكيد كيف قال كريم البارح علاش اليوم نلعبوا ماتش الاربعه واذا فما بوسيبيليتي ماتش السته حتى الناس المغرومه حتى الناس المغرومه نجم تتفرج ماتش في الاربعه ماتش في السته وبعد الثمانيه بريمير ليغ ويتعدى كالعاده ينهار لحد كله ماتشوات
2: حتى كي نحلوا من بعد من السته للثمانيه نلقاو
3: ماتش نقول ساعات ولا
1: هو للامانه معناتها راهو بالنسبه لي عمليه المساواه وغيره اللي كنا نحكيو فيه تو راهو ما ثم حتى فرق بين التساوي بين جميع الانديه في انهم يلعبوا الماتشات الكل في نفس التوقيت. علاش؟ لانه كل منافس عنده منافس معاه.
3: اكيد.
1: معناتها انا مش نلعب ضد انيس. اذا كان مش نلعبوا في القايله ولا غرغور القايله كيما نقولوا احنا راهو زوج مش نلعبوا في غرغور القايله ومش نواجهوا بعضنا في غرغور القايله. راهو انا باش نتاثر بالسخانه وانيس باش يتاثر بالسخانه. واذا كان مش نلعبوا في الليل في البرود ولا في البرد ولا حتى في الثلج راهو انا باش نتاثر بالبرد ولا بالبرود وانيس كيف كيف لانه انا باش نواجه
3: نفس
1: معناتها اللي باش نواجهه باش نلعبها في نفس التوقيت مش انا نواجهه الساعتين ولا ثلاثه ولا اربعه نتاع العشيه في غرغور القايله هو يواجهني ثمانيه نتاع الليل لا با دي تو احنا زوج باش نعملوا كونفرونتاسيون بين بعضنا طقس سخون طقس بارد راهي على الاثنين وبالتالي مبدا المساواه هذا راهو لا ينطبق مبدا المساواه في موضوع اخر ماتش تلقوا فرد وقت لانه ثم كلاسمون اخر بطوله ولكن لا ينطبق على زوج جمعيات باش يلعبوا ضد بعضهم كان الطقس بارد باش تمتعوا به الاثنين واذا الطقس سخون باش يقاسيوا منه الاثنين وبالتالي دونك ما نتخيلش احنا باش نجيبوا علم جديد ولا علم اخر في كره القدم خاصه انه كل بطولات العالم فما كان الدوري التونسي ما يلعبوش في نفس التوقيت كل بطولات العالم اللي يلعب في الليل يلعب في النهار يلعب العشيه يلعب على
2: حتى
1: البطولات يلعب الجمعه في الليل
3: نمشيوش حتى الاوروب نمشيو حتى البطولات العربيه نتاعنا لهنا القراب نتاعنا كما العراق كما
1: السعوديه انا والله نتمنى ماتشات بجمعه في الليل في بطوله تونس هي بوركو با
2: المغرب لا بليبار نتاع ماتشات في الليل
3: في الليل اكيد
1: ثم
3: في مصر ثم امكانيات
2: مصر اثنين
1: هذا بالنسبه لموضوع التامين للمباريات وموضوع المباريات بالنسبه لمباراة الكلاسيكو وبقية المباريات مبدئيا حسب مصدر من مكتب الرابطة كل المباريات الأربع ونص متاع العشية في انتظار لو ثم موافقات أمنية وموافقات أخرى تخلي المباراة تدور في توقيت آخر غير الأربع ونص وقتها، ولا في غير غرغور القائلة وقتها يولي ثم حديث آخر. وإذا كان ثم موافقات رأي مش تكون تو، على الأقل في الوقت القريب تو سولون الاجتماع اللي صار تقريبا 10 أيام التالي. قد نكمل معلومة مين في وزارة الشباب والرياضة بحضور مسؤولين أمنيين وغيره ماشيين دون سو سونس أنه المباراة تلعب في الليل وفي النهار وغيره، ماشيين دون لو سونس أنه ثم جمهور زائر باركوتا ينجم يقول بالبورسنتاج بشوية بشوية يبدأ يتزاد، وماشيين كذلك في الردع ومعاقبة النوادي بالويكلو أكثر حتى من الويكلو في صورة ثم أحداث عنف، ولكن تدريجيا. هذا المعلومة اللي ننقلها واللي من مصادرنا الرسمية نجمنا ناخذها، ولكن حاليا كل المباريات الأربع نص بتاع العشية. فاصل ثم نتواصل مش نحكيه على مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
1: صيف معانا It's fun time.
0: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ. فن تايم كل نهار مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. يجيكم كل يوم من اثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية.
2: رجعنا من جديد 34 دقيقة بعد ثلاثة متاع العشية، نحكيو على مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مش تبان بالكرة سيانيس، غدوة تنطلق البطولة. عنا أربع مباريات غدوة، أربع مباريات نهار الأحد. دونك كلاسيكو في باردو، كلاسيكو آخر بعد غدوة، كلاسيكو غدوة في باردو، كلاسيكو آخر بعد غدوة في رادس، دربي في حمام سوسة. الأولى ستكون لتقدم سقيط الدير في تاريخه في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. خلينا نبدأ بمباريات السبت. نبدأ بالملعب التونسي، النادي الرياضي الصفاقسي في ملعب الهادي النيفر بباردو، غدوة الأربعة ونص متاع العشية. حكم ساحة باديس بن صالح، وفي الفار أزمير من سلوفينيا
3: زاغروفيتش.
2: والله اللقب متاعه قيت وكا صعيب شويه، ما حبيتش نغلط
3: فيه.
2: قلت وكا اسمير وكا، فهمت بخاطر هما واحد اسمير والاخر الكسندر، فريمون سهلين
3: ماتكوفيتش.
2: دونك ازمير زاغروفيتش دونك هو حكم الفار الرئيسي في هذه المباراه. نحكيو على النوادي هذه. بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي، عبد السلام الحلاوي، مؤمن الرحلماني، غيث الصغير، جوسنا لولاندو، حكيم موتايبي، هذا من الملاعبية اللي جاءوا للفريق. نحكيه كذلك على وليد ذويب واللي هو على ذمة الفريق في انتظار استكمال إجراءات ثبوت الجنسية وغيره، ومسجل مع الفريق وتقديمه على الرسمي لأنه متواجد حاليا مع المنتخب الأولمبي. المغادرون هما عمر بن علي وفراس السكوحي، هذم أبرز زوز ملعبية خاصة من ملعبية لعبوا الموسم الماضي، كذلك عمار طيفور وويلي أونانا. بالنسبة للملعب التونسي نحكيه على عدد من اللاعبين اللي غادروا، اللي هما إلى النجمة البحريني نلقاو حسين الرفاعي، جاء ومشى من باجاء. نلقاو كذلك فخر الدين بن يوسف من القادم إلى الفريق، كيف كيف مامان تيون السنغالي وسط ميدان هجومي، مالك شويخ إلي غوش، كيف كيف زكريا العايب متوسط ميدان دفاعي من الترجي الرياضي التونسي بعد نهاية عقده، بركات الحميدي جناح هجومي، كذلك فانغو وأفان سنتر من رايون سبور، كذلك وسام الشوالي ديفونسور سنترال خذوه من الاتفاق السعودي بعد نهاية عقده. هذم أبرز اللاعبين اللي جاءوا بالنسبة للملعب التونسي، رايد دربيلي وغيره. الملعبية اللي غادروا دونك نلقاو كل من الصحراوي خاصة وأماتن داو، هذم أبرز زوز ملعبية غادروا الفريق، ومحمد عياذ الرياحي اللي غادر للدنمارك لفيبورغ الفريق الدنماركي. بين القادمون والراحلون، هل تغير شكل الملعب التونسي وشكل النادي الصفاقسي قبل ما نحكي على المباراة؟ نبدأ بك أمين.
4: أكيد هذا اللي قبل كل شيء نقدموا المباراة، نحطوا المباراة في إطارها، أكيد جدا جورني الأولانية تاع الشامبيوناء باش نكونوا واضحين، مانيش نلقاو ريتم كبير باش نكونوا.
2: خلينا من الماتش، السؤال هل تغير الملعب التونسي قياسا بالمغادرين والقادمين، وهل تغير كذلك النادي الصفاقسي قياسا بالمغادرين والقادمين؟
4: النقطة المشتركة بينهم الزوز غير المدربين أكيد جدا، أن وصلتوا بالنسبة للستاتيونيزيان يجيب أنترونور إترونجي،
2: مدرسة برتغالية،
4: مدرسة برتغالية بستاف نتاعو كامل. دونك نتصور فما فكر جديد، فما طريقة معاملة جديدة. هاللي شفنا ميركاتو نتصور تاع ستاتيونيزيان ميركاتو محترم جدا الحقيقة اللي عملته استاد تونيزيا، ميركاتو محترم اكيد معناها فرطت في الصحراوي ومات نيانغ اكيد جدا، لكن جاب برشا ملاعبيه اخرين، ملاعبيه كيعملوا يعني عندهم الاكسبيريونس وملاعبيه جون، يسيرتو استاد تونيزيا ديما نيس عندها زيادة عندها العين كبيره في اللي تزور الترونجي في اللي ما يكونش غاليين برشا ما يكونوش، لكن في وقت معين حسوهم يعطيوا الاضافه للفريق نتاعهم. في كل عام نتصور الملعب التونسي عملت ميركاتو محترم، وسي نجيبوا تو النادي الصفاقسي كيف النادي الصفاقسي غير المدرب لكن ما غيرش برشا اسامي الحقيقه، ما شفناش برشا اسامي مع انه الميركاتو كان متوسط اكثر من المتوسط بالنسبه لي انا للنادي الرياضي الصفاقسي اكثر من
2: الى حد الان
4: فوق المتوسط الى حد الان، بورتون خاطر مازال الميركاتو مازال يمشي، لكن حسب ما شفنا في لي ماتش اميكو نبيل كوكي على خطة محمد الكوكي حتى في الديسبوزيتيف وحتى في الانيماسيون كما شفنا يعني تاع بالديسبوزيتيف تاع 3 5 2 في لي ماتش اميكو كل
2: 3 5 2 4 4 2 ولا 3 4 3
4: في 3 4 3 ولا الأكثرية 3 5 2 اكيد جدا حسب السويفون كاليتي جوار، نتصور باش يكون ماتش كما عودنا ديما ماتشويتنا مع استاد تكون ماتشويت ممتازة، ماتش يبدا فيه فرجة، ماتش فيه بونتويت هذا اللي متعودين به ديما مع استاد تونيزيا. اما الماتش علاش كما قلت توا خاطر في الجورني الاولى في الشامبيون ما نستناوش باش يكون ريتم كبير برشا، سخانه اكيد جدا باش تاثر على الملاعبيه، ما فماش ريتم ما فماش برشا معناها دقائق في ساقين الملاعبيه، ان شاء الله نشوفوا ماتش محترم اكيد جدا وان شاء الله نشوفوا يعني شويه باهي خاطر استاد ديما انا واحد من الناس من قبل ريتم ماتش استاد ديما نحب نشوفه وديما نحب نلعبه خاطر استاد تونيزيا مش جمعيه تسكر وماهيش سي اس اس كيف دونك بنشوفوا ماتش محترم وان شاء الله يكون على الاقل فوق المتوسط في اول جو في جوله
2: مشكله تو ما عادش نجمو نحكيو على ما نجموش نحكيو على التشكيله محتمله غيره لانه حتى الوديات ما تنجمش تعكس لك التشكيله المحتمله، مع ذلك علاش ما حبيناش ندخلوا غادي الملاعبين اللي نجموا يلعبوا نجموا ما يلعبوش في انتظار ممكن الجوله الاولى الجوله الثانيه بعدها نجموا نحكيو على ليكيب تيب شكون دخل شكون خرج شكون نجح شكون ما ثم بوادر نجاح أكيد. والا لا انيسه
5: صحيح بون هو المحل الكلاسيكو هذا جا بكري شويه بدايه الموسم بون ما سافوار ليتا تفورم سيرتو فيزيك كيما حكى النساق مع عامل السخانه ليتا دو بلوز ان شاء الله تكون ملعب بارد وارضيته ممتازه دونك كيف قال امين زوج مدربين جدد بالنسبه للسي اس اس حسب رايي ما عندوش مشكله كبيره برشا لانه براتيكمون التشكيله اللي كملت عام ناول مش تلقى فيها ملاعبي ولا اثنين تبدلوا تغيروا لاتاكون ولا ممكن لي دوز اتاكون ولا اتاكون فقط
4: ولا ريليور لازم تكون
5: ملاعبي في الوسط بون الاستاد سي فري سلمت في برشا ملاعبيه كادر ملاعبيه عندهم قيمتهم لكن كما قال مين زاد عملت دي ريكروتمون باهين بون الجماهير تنتظر كيفاش باش يكون مثلا مردود فخر الدين بن يوسف مع استاد تونيزيان
4: زكريا العايب
5: زكريا العايب لي نوفو ريكروتي كيف كيف سي اس اس مردود علي معلول مردود حسام مدوم مونديكو دونك ناس قاعده تنتظر بشوق شنو الروندمون تاع ملاعبيه شنو هي الديسبوزيتيف كما قال امين ولو انه انا حسب رايي بالنسبه للسي اس اس ماهوش بدل حاجه كبيره لي ميم زكي اللي تعاملت ولا تخدمت ونجحت
4: ولا
5: مع محمد الكوكي نجم نشوفوها على الأقل بداية الموسم مع نبيل الكوكي جوست التنشيط الهجومي يزمو يتحسن في السي اس اس الفترة الجاية ونتصور نبيل الكوكي يخدم في الجانب هذايا باش يحسن آلية اللعب الهجومية والأفكار الهجومية للفريق ملعب التونسي أنا حسب رأيي مع مدرب جديد مع فكر تدريبي جديد آخر لي ماتش أميكو ما تنجمش تظهر لك حاجة كبيرة لكن أنا ما نتصورش
2: ما نعرفش ثم امبورتونس ولا لا بارابور الماتش الأول خاصة الماتش غدوة كيف نشوفوا الكالندري خاصة الملعب التونسي صحيح يستقبل الملعب التونسي هل انه الملعب التونسي مطالب بالنتيجة اكثر من نادي الصفاقسي والا لا خاصة انه الملعب التونسي الجولة الثانية باش يتحول لمواجهة الاتحاد المونستيري وكذلك الجولة الثالثة يستقبل فيها النادي الافريقي ثم يتحول لسوسة لحمام سوسة وبالتالي خاصة ثلاثة ماتشات الوالة باش يواجه سي اس اس ثم يمشي المستير ثم يستضيف النادي الافريقي وكانه معناتها حتى البدايه نتاع المدرب الجديد غير محظوظ فيها دونك مطالب خاصه كيف يستقبل انه يكون عنده اكثر عدد ممكن من النقاط
5: شوف الريزلتات نتاع الماتش الاول مهمه برشا بيان سور لزوز فرق.
2: نادي الفارسي الجوله الثانيه تجي جرجيس والجوله الثالثه يمشي لبنقردان كذلك.
5: قلنا النتيجه نتاع الجوله الاولى مهمه لزوز فرق كيف ما مهمه زاده لزوز مدربين باش يدخلوا في ديناميك بوزيتيف باش يدخلوا في جو باهي في الكلوب وفي مع النادي نتاعهم باش ينجموا يخدموا باريحيه الفتره القادمه. بون سي سي بلوز موا لي دو ماتش كي سوي معناتها نتاع بعد سماش ستار ممكن اقل حده واقل معناتها قيمه أكيد. من ناحيه لي زادفيرسير بار كونتر ستاد كيما قال كريم باركور مش سهل
2: حاجه برك مش نقتصروا فقط تحليلنا على مباريات السبت
4: اكيد
2: مباريات الاحد غدوه نيس مش نحلوهم في الريكاب غدوه ان شاء الله باش يكون عندنا نقل المباريات وباش يكون عندنا التحليل حتى الثمانيه نتاع الليل غدوه نتواصل معكم حتى للثمانية متاع الليل غدوة وبعد غدوة دونك مش نجيكم أنا في تعويض الزميلي عبد القادر رجي وكذلك أمين الخنوش دونك غدوة مش نكون موجودين معاكم حتى للثمانية متاع الليل دونك مش نعديو الماتشوات وكذلك باش الريكاب ما بعد المباريات والتحليل للمباريات والقراءة التحكيمية إن شاء الله وغيره في هذا الموضوع.
4: باش نكمل حاجة بركة.
2: بعد الماتش اللي بعده
4: لدي. على ستاتيونيزيان ولا سي اس اس أكيد كالندريي تاع ستاتيونيزيان أصعب شوية من كالندريي سي اس اس لكن شوف نيس راهو كي نبداو السيزون راهو لازمنا نلوجوا على 3 بوان في أسرع وقت.
5: صحيح.
4: لي 3 بوان راهو هما اللي ساعات راهو تلقى جمعيات من بعد تشوف 4 5 جورني تشوف لي زونتونور يتنحاو لي زونتونور يمشيو على خاطر لي 3 بوان ما جاوش
5: تو تنحاو زوز مدربين
4: الكره. انا نحكي لك كي خاطر راهو لازم لي 3 بوان لازم ريزولتا لازم كونتوري ماركي في اقرب فرصه على خاطر مش ما تدخلش في الدوت باش الجمعيه تقعد تخدم في جو باهي. مع انه انا مع سي اس اس الحقيقه باش نحكي شويه على سي اس اس انا عجبتني الكونتينيتي نتاع نبيل الكوكي مع محمد الكوكي اللي نفس الافكار براتيكمون دونك ماناش نلقاو برشا
5: تغييرات
4: تغييرات براتيكمون حتى
5: التشكيله كيما
4: قلت في الفورماسيون خمسه التيري ولا الحارس من المرمى
5: هما موجودين
4: هما بيدهم كيف حتى في الوسط التغيير الوحيد باش تلقاو يا غيث صغير ما بينه هو وتربا يا الرحماني ولا شو اسمه ولا اياد بالوافي ولا اوكبيلي دونك الافكار واضحه دونك الكونتينيتي بالنسبه لي انا سيت الافونتاج لنادي الصفيق
2: قالوا انه لولاندو صعيب برشا يبدا به مازال مو جاهز بدنيا
5: ومتصور اياد انا حسب
4: رايي اياد ولا الرحماني ولكن زاد رئيس
2: التونسيه هذا تقريبا يلعبوا تقريبا جول المباريات
4: فريق محترم
2: فقط نسكر الموضوع بالنسبه للميركاتو في النادي هذا الصفيقسي جاك امبي من المفترض الويكاند هذا يكون في تونس العاصمه مع الفريق يرجع معهم للصفاقس لاستكمال الاجراءات للانتقال نتاعو وموضوع لؤي دراعي مازال كما هو ما ثم حتى شيء جديد فيه تقريبا كما اللي كان قالوا هاني اول امس في البرنامج بالنسبه لابراهيم ديديان دونك تصنى بزوز مسؤولين في النادي هذا الصفاقسي دونك خطينا المعلومه من مصدرها النادي الصفاقسي لم يتفاوض مع ابراهيم ديديان دونك النادي الصفاقسي لم ينوي التفاوض مع ابراهيم ديديان دونك النادي الصفاقسي لا يتفاوض حاليا مع ابراهيم ديديان دونك والنادي الصفاقسي لن يتفاوض مع ابراهيم ديديان دونك ما ثمش منه جمله الموضوع حسب مسؤولين ومصادر رسميه بالطبيعه من النادي الرياضي الصفاقسي نحكيه على مباراه الامل الرياضي بحمام سوسه والاتحاد الرياضي المنستيري الاتحاد المنستيري مش نعطيه للريكروتمون ولكن الاتحاد المنستيري دون المنتدبين الجدد في انتظار رفع المنع من الانتداب كيف وكيف الأولمبي البيجي ومشكلة هذية معناتها بالحقيقة بالنسبة لعملية الرفع لأنه تم تحويل الأموال وغيره ولكن البروسيدير تطول شوية في تونس مالوروزمون بالنسبة للنوادي هذية يلقى رواحهم على الأقل في الجولة الأولى محرومين من الانتدابات دونك نحكيه على النوادي نلقاو الاتحاد المنستيري الملاعبية نلقاو ليوناردو
5: خاطر الجدد سي با
2: هذوما ماهوش باش يلعبوا نلقاو رين بوقديده نلقاو كذلك هذوما لي زاريفي ليوناردو فاناري كيف كيف نلقاو مالك المهري نلقاو احمد بوعصيده مش يكون محروم من خدماته في مباراه الغد اللي هو الحقيقه مهاجم منتظر جدا تلقوا في الاتحاد المنستيري نلقاو دريس العرفاوي نلقاو كذلك بشير يعقوب هذوما تقريبا بايرا من ويسر محمد بوعسيدة وأسامة بن حمودة. بالطبيعة راهو نحكيه على الترانسفير ماركت اللي غادروا رائد الشيخاوي زيجي كذلك عبد السلام الحلاوي فخر الدين بن يوسف مالك الميلادي ياسين الدريدي ومالكوم الحميدي. اليوم تقريبا جلهم كانوا ملاعبيه اساسيين الموسم الماضي في الاتحاد المونستيري. معناتها المباراه مبدئيا على الورق لن تكون سهله على الاتحاد امام حمام سوسه. في حمام سوسه نعطيكم ابرز الانتدابات. نلقاو ايمن اللزين, نلقاو نصر اللي
5: ايمن اللزين يظل مشى الملعب السوسي,
2: ايمن اللزين نلقاو كذلك ايوب شعبان, جعفر موسى, مالك بعيو, فخر الدين العوجي, غازي عبد الرزاق, امين الجزيري, بري امين الجزيري, الملاعبيه اللي غادروا نور ماني خرج بري خرج بلاش مشى للمستقبل هذه بالمارسا, كيف نلقاو محمد امين تريتر, خلدون منصور, طاهر حمودة ومحمد امين الحزقي ومين الجزيري. محمد امين تريتر لم يجدد عقده مع الفريق
4: والفريق مشى الملعب السوسي برشا ملاعبيه فهم مشى الملعب السوسي. أكيد مقابلة باش تكون ما هي سهلة الحقيقة على الاتحاد المونستيري في ظل أنه الملعبية والمنتدبين جدد ما همش يكونوا حاضرين, لكن نتصور مباراة يعني ديربي تاع الساحل, ديربي ما بين حمام سوسة والاتحاد المونستيري. عنا برشا عليه, عنا يعني عنا برشا ما شفناش ديربي كيما هكا. نتصور باش يكون ماتش سري مش نشوفوا نعرفوا البلوس تاع حمام سوسة ماهوش حاجة كبيرة نعرفوه قبل ولعبنا فيه كل نعرفوا اللي باش يكون يعني ماتش أكثرية باش يكون فيه جو ديريكت هذا حسب ما نعرف أنا وحسب ما لعبت فيه. دونك الاتحاد الرياضي المونستيري إذا كان ما لعبوش المنتدبين جدد باش يكون عنده مباراة صعيبة وصعيبة جدا. دونك نتصور يكون باش يكون الماتش سري ومانيش نشوفوا فيه برشا كورة أكيد جدا فيو اللي هو باش يكون من أول ماتشوات تاع الشامبيونا.
2: فرانكو دياز كورونا يقول يا كريم هوني في المكسيك ما نجموش نتفرجوا في ديوان سبور, شكون ينجم يقول لي كيفاش؟ سهله العمليه, في اي بقعة في العالم تنجم تتفرج على ماتشات في البلاتفورم ديوان سبور. كل المباريات بتاع الرياضه المحترفه الاولى ستكون منقوله عبر منصه ديوان سبور انطلاقا من يوم غد من انطلاق البطوله. اي مكان في العالم تدخل تقص لابورمون تاعك بالكارت بانكير من اي مكان في العالم من اي دوله في العالم تنجم تقص وتشاهد مباريات فريقك المفضل او مباريات الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم ومباريات اخرى حتى في اختصاصات اخرى غير كره القدم كيف الباسكت. وبالتالي دونك جاوبناك فرانكو دياز كورونا من المكسيك ومرحبا بك وبكل الاصدقاء من امريكا الشماليه ومن مختلف اسقاع العالم. انيس المباراه
5: كيف ما قال امين حسب راي ماتش اشونس ايغال معناتها زوز فرق سورتو نحكيو على الاتحاد المونستيري اللي ما نجمش يرفع الملعب من الانتداب مع خروج ملاعبيه مهمين سيزون اللي فات معناتها من حارس المرمى المدافعين لاتاكون فخر الدين بن يوسف. دونك انا بالنسبه لي زاده كيف حمام سوسه مدرب جديد يوسف المويبي بعد فتره تحضيرات مع نفخه. دونك الحقيقه مع ارضيه الميدان سافوار كيفاش مش نلقاوها اسكو ايتابيه تنجم تخلينا نشوفوا فوتبول ولا تخلينا نلعبوا لو جو ديريكت. دونك ماتش الحقيقه صعيب انك تتكهن بالفائز نتاعو مع حسب رأي فما أفضلية بسيطة اللي هي لحمام سوسة.
2: واضح. نحكيه كذلك على مباراة التقدم الرياضي بسقيط الدير والشبيبة الرياضية بالعمران في ملعب التيلميري غدوة مباراة الأربع ونص, أول مباراة للتقدم في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, أول مباراة لفريق عمره ملعب في رابطة أولى فيها رهبة خاصة فيها إحساس خاص وإلى مباراة عادية ينجم يتجاوز الموضوع النفسي على الأقل. هذا بالنسبة لتقدم سقيط الدير قبل ما نحكيه على المنافس وكذلك التقدم بخصوص المنتدبون والمغادرون.
5: يظل المسؤولين أما الملاعبية ما عندهم حتى مشكلة, الملاعبية ينجموا يلعبوا للمطرح لول مرتاحين.
4: شو يوم يعني بشي قيدوا تاريخ ريف رياليزي اللي هو تحققوا اليوم سايفري مو قاعدين ريال مو قاعدين بشي يلعبوا أول ماش بشي تزفر ويبدوا يلعبوا في الرابطة المحترفة الأولى. دونك حاجة مزينة برشا.
2: التقدم لزاريفي نلقاو ذي المعتوقي من الصباح الليبي كيف نلقاو عبد القادر شوية حارس مرمى مستقبل جابس سابقا, محمد علي العمري مهاجم الأولمبي البيجي كذلك سابقا. منتصر الهادي متوسط ميدان كان في زاوية سوسة. نلقاو أمادوبا لاعب سينيغالي يلعب أرير غوش. نلقاو أمير الجوادي أفون سانتر يلعب في الملعب التونسي وفي صيغة الإعارة. نلقاو اللي غادروا أبرز لاعب وبطبيعة آدم فجرية اللي كان غادر إلى الظفرة الإماراتي. نلقاو حسين المسعدي مشالي بوشامة. ونلقاو كذلك لؤي الحميدي فان دبري يرجع لترجي الجرجيسي. كذلك آدم السعيدي ويعود للنادي الصفاقسي كان في شكل إعارة الموسم الماضي. هذا بالنسبة للتقدم الرياضي بسقيط للدير. مش برشا

0: اسرارها وعندها كيفيه التعامل معها. دونك ان البريستاسيون اللي عملتها سقيت داير عم ناول بريستاسيون باهيه اللي خليت حتى كي لعب ضد فريق في رقم الرابطه الاولى كانت في المستوى وكانت موجوده. دونك بناوا على الماتشات هذوك بناوا على البريستاسيون الباهيه هذيك حتى الميركاتو شفتوا هنا الملاعبيه اللي جاوا سيبلي في دي بوست معينين حتى لي زيترونجي معنا رير غوش وناتاكون ومعهم يعني اللي اوكي ما فماش برشا لكن ماهوش بيجي كبير لكن فما يعني في المراكز في المراكز اللي حاجتهم بهم. دونك مع حاجه اخرى ماشي العمران فما ريفاليتي سبورتيف
1: ماتشكوب
0: دونك هوني
2: كان ماتش ممتاز
0: عملت ماتش ممتاز جدا جدا ساقيت الدير وزاد نعطيك اللي تظلم بتذكر كان عنده كره ولا اثنين كان ينجم يتعدى هو. دونك فما ريفاليتي وفار كالعاده اكيد. دونك ريفاليتي سبورتيف نتصور انا متوسم خير الحقيقه في ساقيت الدير كل امان.
1: يعني انا الحقيقه نشوف اللي بدايه السيزون بخطوات ذكيه ما تسرعش في دي ريكروتمون وفي بيدجي كبير عنده عامناول في السيزون اللي تعدات مع جمعيه كي كربور ملاعبيه تعرف
2: كي كربور في الرابطه الثانيه
1: الرابطه الثانيه راه ما فماش فرق جوست دي زيترونجي وهي جابت لي تروا زيترونجي نتاعها. دونك ينجموا لي دي تروا زيترونجي هذوما يكونوا دو فالور ثلاثة في بالي جابت تروزي اترانجي
2: بون بعد ما طن
1: نعطي جابت ثلاثة ولا زوز أجانب نجموا يكونوا
2: ثم حسب ترانسفير ماركت ثم أمادوبا راهو مشكلة كبيرة انه كل فريق باش تدخل تشوف له الميركاتو نتاعو معناتها إذا ما ينتهي الميركاتو ومن بعد تحب لنا نهارين ثلاثة خدمة وتحييم باش نجموا نخرجوا لي ريكروتمون الكل معناتها راهو خاصة الفرق الكبرى بلوز أو موان ظاهرين راهو مشكلة كبيرة معناتها بسوق حي جدا الميركاتو في تونس.
1: انا اشوف حاجه فقط بالنسبه لي تقدم ساقيت الدير هي انها باش تلعب اول ماتش ليها في ملعب طيب المهيري اللي الملاعبيه براتيكمون عامناول ما يعرفوش طيب
0: المهيري
1: ولي روبير نتاعهم فما لو ريتم وفما الانتونسيتي وفما الشارج اللي باش تلقاها في بيلوز نتاع ترتون مش كيف ما بيلوز غازون ارتيفيسي ناتوريل.
0: دونك مرنوا قاعدين نسي تمرنوا في طيب المهيري
1: يدربوا لازم أكيد. حتى المساحه ولا الكوبر نتاع طيب المهيري اكبر من
0: أكيد.
1: من ملعب التقدم هذه ممكن الاشكال
2: اللي نجم يكون افونتاج العمراني تلعب على الغازون
1: ينجم ينجم يكون
2: لأنه التقدم سيقدر يدير سيف كامل تترينا في الجازون
1: غير كيف لازم تلعب على الأقل خمسة
0: حتى اللي ماتش بيكون لعبوهم كل في تايم المهيري يعني
1: ماتش فقط في تايم المهيري ماتش ترجي جرجيس
0: حتى ماتش أبليكاسيون يعملوه نصور مرتين
1: ممكن إن شاء الله يكون تعودوا على ملعب تايم المهيري.
2: بالنسبة للمباراة الأخيرة غدوة باش تكون الاتحاد الرياضي ببنقردان والنادي الرياضي لحملنف النادي الرياضي بحملنف اللي يرجع كذلك للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ماتش صعب جدا نتكلم فيه هذا يا
1: كيف هو شوف الثلاثة في رقلي طلعوا طلعوا من الرابطة المحترفة الثانية عاملين والكل غدوة باش يلعبوا التقدم أما الحمام سوسة وحمام الأنف. دونك من الانتظارات كيفاش باش يكون مردود الثلاثة في رق هذوما في الرابطة المحترفة الأولى وشنو هو مستواهم كيف ما قال اسكو نجمو يجيريو معناتها مستوى الرابطة المحترفة الأولى عملوا لي ريكروتمون نيسيسير وإلا لا عملوا التحضيرات الكافية وإلا لا. دونك غدوة اون فافوار معناتها على الأقل باش ناخذوا فكرة مبدئية وأولية على الفرق هذوما. بون اتحاد بن قردان الحقيقة عاشت ظروف صعيبة كيف بون بالنسبة لحمام الأنف الحاجة الباهية أنه مدرب واصل شمو وكيف عمل تحضيرات الكاملة عمل تحضيرات عمل لي ماتش ميكوم تاعو اخره عمل ماتش كونتر سي اس اس فيه برشا حاجات برشا ايجابيات فيه. دونك نتصور الصعوبة اللي باش يلقاها اكثر اتحاد بن قردان فيو معناتها تأهيل الملاعبية فيو زادة كيف التحضيرات اللي صارت فيها شوية معناتها
2: تأخير اقل من دقيقة لانه نحبوا نمشوا للبرونوستيك
0: اكيد بالنسبة للمقابلة هذه اكيد انا نعرف بن قردان بالكدا بن قردان اليوم عندها فما 11 12 13 ملاعب الموجودين ينجموا يلعبوا اكيد جدا من ليني ديفونس للحارس كنت معاهم ونعرف مع انتدابات كيما شو اسمه العيادي غازي كيما القدام زاد برهان الحكيمي عاود كيما لاتاكون كيما دانييل اكيد جدا هذا حتى لي زيترونجي زوز وثلاثه زيترونجي كنت دربتهم ونعرفهم باش يكون ماتش سري جدا اوكي
2: برونوستيك
3: برونوستيك
2: الملعب التونسي النادي الرياضي صفاقسي سكور كوريكت كل حد عنده ثانية
1: 2-1 سي اس اس
0: 1 بلاش نادي صفاقسي
2: الامل الرياضي بحمام سوسة الاتحاد الرياضي المنستيري
1: 1 بلاش لامل حمام سوسة
0: 1 بلاش المنستير

0: للاتحاد المنستيري. التقدم الرياضي بساقية الدائرة الشبيبة الرياضية بالعمران
1: 1-1.
2: واحد بليش ساقية الدائرة
0: الاتحاد الرياضي ببنقردين النادي الرياضي لحمام لنف بحمام لنف
1: 1-1.
2: زوز
0: نهار الأحد الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي بسرعة نيس
1: 1-1. الترجي الرياضي التونسي
2: 3-1. الترجي
0: النادي البنزرتي المستقبل الرياضي بالمرسى
1: 1-1.
2: زوز 1 مستقبل المرسى.
0: أو النجم الرياضي بالمتلاوي النادي الإفريقي
1: 2-2. النادي الإفريقي
2: 3-1. لكلوب أفريكا
0: الترجي الرياضي الجرجيسي الأولمبي الباجي
1: 1-1. الترجي الجرجيس
2: زوز بلاش الجرجيس.
0: مين مازال موش مستانس باللعب الرياضي ماتشوات كل بقالة بريمير ليج وغيره 3-1 4-2 نيس فيقلها 1 بلاش 0-0
1: 3-1.
0: يزبك شوية توصية ما عند الدكتور الدكتور ديما 0-0 1-1 1 بلاش. شكرا أمين عباس. شكرا نيس عبد القادر بوجلبان. ميرسي توت ليكيب. نرجوكم غدوة إن شاء الله. غدوة كما قلنا غدوة سبور ماج مطول نوعا ما لأنه فيه متابعة ونقل مباشر للمباريات وبعد غدوة كذلك كيف وكذلك في ريكاب ما بعد المباريات. الأخبار نتقابل غدوة. بون ويكاند الناس الكل.
3: انتم تسمعوا في سبور ماج.
4: صوتكم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
5: ديوان فهم فلاش نيوز
6: موجز والرابعة. ديوان فهم عسلامة. الخبير في المياه حسين الرحيلي يقول خلال تدخله اليوم في برنامج منك نسمع إن أزمة المياه في تونس ليست ظرفية وإنما مسألة هيكلية تعمقت أكثر ببروز أزمة المياه المعلبة بسبب تدني مياه الحنفية وعدم قدرة المواطن التونسي على التأقلم معها وفق تعبيره.
7: أولاً المسألة ما نتصورهاش مسألة ظرفية كما قلنا سابقاً مسألة هيكلية والمسائل الهيكلية تتطلب معناها أولاً اقتناع كامل من طرف من هم في السلطة بأن هنالك الأزمة موجودة وهيكلية ليست مرتبطة ببعض الحلول الظرفية ونفوتوها وننسوا ونعاودوا إنتاج نفس الأزمات كل عام. اليوم طرأ عامل جديد هو عامل المياه المعلبة وإحنا نعرف تقريباً نصنف من أكثر الدول أو أكثر الأفراد الشعوب المستهلكة المياه المعلبة بالمقارنة بعدد السكان وهذا دليل واضح على تدني نوعية مياه الشرب اللي جينا في الحنفية وعدم قدرة المواطن التونسي بعد سنوات أنه يتأقلم معها النوعية هذه. اليوم المياه المعلبة الصحيح نورمال مولة تمثل إلا 0.05% من جملة المياه المستهلكة السنوية. نحن ننتج في حوالي 1.2 مليار قارورة ماء.
6: وأوضح الرحيلي في السياق ذاته أن أزمة المياه المعلبة في تونس تعود لثلاثة أسباب رئيسية تتمثل في تواتر انقطاع التيار الكهربائي مما أثر على عمل مصانع المياه المعلبة فضلا عن تأثير قانون مقاومة الاحتكار الذي نتج عنه تراجع التخزين الاستراتيجي للمصانع تجنبا لاتهامها بالاحتكار بالتوازي مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على المياه وفق قوله.
7: إزمة هذه كانت نتيجة منطقية لثلاثة أسباب رئيسية منهم جزء أسباب مستحدثين. السبب الأول هو الانقطاع سياسة الديليساج اللي تعمل فيها ستيج اللي خلت المصانع هذه غير قادرة باش تواصل الانتاج بطريقة منظمة وبالتالي التوقف لمدة أيام معناه يأثر خاصة في فترة الذروة. لكن بالمقابل هو أنه القانون اللي قاوم الاحتكار أثر بشكل كبير على أن المصانع هذه معناه لتلافي إشكاليات اتهامها بالاحتكار تخزينها الاستراتيجي ضعفه بطريقة كبيرة درجة أنه في اللحظة اللي نحن حاجتنا بالماء والإنتاج موقف المصانع معناها لم تجد التخزين الاستراتيجي أو الكميات المخزنة استراتيجيا لتعديل الطلب إلى حين إرجاع الإنتاج وحصل الريبتير هدايا والريبتير هدايا مع تواصل انقطاعات الكهرباء مع ارتفاع درجة الحرارة مع ارتفاع كبير للطلب خلقك الإزمة تاع الفراغ ودخلوا السماسرة ودخلوا الموزعين الكبار في الخط ومن هنا بدأت الإزمة الهيكلية إزمة مشكلة كبيرة يلزم النظر فيها.
6: عدد من المواطنين بصفاقس يطالبون وزارة التجارة بالتدخل لتحديد أسعار زجوج ومراقبة مسالك التوزيع. وقالوا في تصريح لديوان فام إن كلفة جمع زجوج وإعداده لا تبرر وصول سعر الكيلوغرام إلى مستويات مرتفعة، وأن الدولة مطالبة بالتدخل في عملية بيع هذه المادة.
8: ندائي إلى وزارة التجارة الحل، نحل من الشجرة ملانا ناسية وبيعها هكاك طول المواطن يتصرف وحده، بيعها هكاك سيد الأتعاب وكالخدامة وكالنار وككل، مش لازم بيعها هكاك وبيعها أنا بخمسة آلاف فرنك ولا بأربع آلاف ومش هتخلص الغاب. أنا بالنسبة لي أنا ثمن مشط، أنا ندائي لوزارة التجارة تقف هي تاخذوا هي وزارة التجارة تشد الناس جوجو وتسعروا بيدها تسعيرة. نرجع للتسعيرة، راهو قاعدة فما برشا حوايج أثمان فاحشة، معاش نقولوا بهضة، فاحشة تفوق الخيال. المربوح المشط، والمربوح المشط هو التاجر مستفيد، والمواطنين العائلات المزمرة محرومة.
9: بالنسبة للغلاء الأسعار هو ديما لازم الدولة تتدخل في المعادلة هذه، كان المادة المعروضة تبدا كمية ناقصة شوية سيستماتيكمون، يعني مش تطلع ثمن نتاعها مش كافي. إذا كان الدولة تتدخل وتوفر المنتوج فمشي توقع التعديل، دور الدولة هذا واضح في الموضوع هذا.
10: بالنسبة للزبون نخيف الأمر، السجرة نتاع زبون كله على ملك أملاك الدولة، حاكم كان ينجم معناها يعني يجمع هو اللي تتباع غلة الزبون معناها السجرة تتباع غلة ويعطيه كيت شارج سوم معين تمشي للمواطن أقل من السوم هذايا. داش أنا والله داش السوم هذايا.
6: وعدد من تجار زجوج بصفاقس يعتبرون في تصريح لديوان فام أن أسعار زجوج هذه السنة ليست مرتفعة مقارنة بالسنة الفارطة، وأشاروا إلى أن السعر الكيلوغرام تجاوز السنة الفارطة 60 دينارا في حين يتراوح هذه السنة بين 50 و 52 دينارا.
11: برابور عملوا ما يتسميش غالي أقل شوية، عملوا وصول 60 و 60 سنة 52 مقبول وموجود وغلى سمحة
12: الحمد لله الحمد لله كل عام وقسموا لباس الحمد لله. وصلنا عملوا خطو 60 دينار كيلو نتذكر صار الحمد لله ذي تسمى في 50 دينار ذي معنى ارطل زبوكي في 26 هكا وكذا بالمستلزمات بتاعو في 50 دينار هكا ارطل معنى فني ذي سبع لباس العباد الحمد لله تياخو كما يقولوها غلط كما يقولوها مرة في العامين إن شاء الله كل عام وحنا حين خير إن شاء الله.
6: على صعيد دولي وزراء خارجية الأردن والإمارات وأندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر يدينون بشدة استمرار سياسات الاحتلال الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة ورفضهم الكامل لمخطط أوان الاستيطاني وما ارتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة ونلتقي تمام الخامسة.

0: فن تايم.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيكم، عسلامة الناس كل اللي تابعوا فينا اللي تسمعوا فينا في كل بلاصة على دي وين فام. مرحبا بيكم هذايا وقيت فن تايم كالعادة. فن تايم آخر أخبار المهرجانات، الفنانين الفنانات، كل ما فما جديد، كل ما هو تقييم على هالموسم اللي قرب ينتهي. نحكيه على موسم المهرجانات الصيفية، لكن بالطبيعة نواصلوا مع المهرجانات اللي فما برشا مهرجانات تبدأ لقيت هذايا وتتواصل زادا في سبتمبر. كيف كيف الفايدة، نحكيه على النشاط الثقافي ونحكيه ومع كل الفاعلين فيه ونوصل لكم المعلومة. تتعرفوا معنا كيف كيف على ضيوفنا اللي يكونوا بحذنا تباعا في هالحصة اللي تتواصل من توا حتى للسبعة متاع العشية كل عادة. معكم ريم نوردين من الميكرو، معنا فاروق في الإخراج، حسام في الإخراج الرقمي، في الإعداد شدلية وسيم ومرام، وكل عادة زملائي الصحفيين اللي يكونوا بحذنا تباعا باش يقدموا الفقرات متاعهم. جي بحذنا جيهان السليني كل عادة، رضوان التوينسي وصديقتنا شايمة. خليني نقول لكم اليوم شنو عنا في البرنامج في فان تايم. أول حاجة عندي لكم حاجة مهمة، قايدوا عندكم النمر 31 328 328، تليفوننا كل عادة دي وين فام. كي يبدأ عنا لكم حاجة للربح، وكل عادة بما أنه نحكيه على المهرجانات فإنه عندي لكم تذاكر للربح عرض ريان يوسف في مهرجان تنيور في الشيحية. نحكيه على ولاية صفاقس ومستمعينا في ولاية صفاقس في الدورة 24 من مهرجان تنيور. عندكم موعد مع عرض ريان يوسف، نحكيه على ملعب حي النزهة الساعة 9 ليلا. أسعار التذاكر إذا ناويين تقتنيوا تذاكركم ب 15 دينار، وإلا تكلموني على 31 328 328 باش تربحوا معنا التذاكر وتمشي وتحضروا لعرض الفنان ريان يوسف. أبداو طلبونا من طوى على خاطر في ساعة في ساعة باش نربحكم التذاكر في ساعتنا الأولى هذية. خليني زادا نقولكم بالضبط شنو عنا بعد هذا. بعد هذا ترجع لنا جيهان، البارح ما كانتش بحذنا جيهان السليني في تابي روج. بعد تابي روج ونمشيو لساعتنا الثانية، أكيد باش ناخذوا تليفوناتكم، ولكن وقت اللي جيو بحذين الضيوف باش نبداو مع فنان تونسي عنده مسار مخصوص يخدم فيه على التراث، مش أي تراث، على تراث الشمال الغربي. بدي سونوريتي مختلفين فيهم برشا خدمة وفيهم برشا اعتماد على صوته القوي والمميز بعروض مخصوص هو بها، عمل عروض مهمة منهم العرض اللي باش نحكيو عليه اللي سنة داربي في المهرجانات وعمل عروض ناجحة. نحكي على الفنان نضال اليحيوي. ومن ثم في ساعتنا الأخيرة نعرف بارشا ناس اللي مغرومة بالسينما، لسينيفيل اللي يحبوا يتفرجوا، وليجون سينياست اللي يحبوا يصنعوا سينما وليوا من صناع الصورة. نعرف اللي عندهم موعد مهم كل صيفية يستناوه ديما ديما، اللي هو مهرجان قليبيا الدولي لفيلم الهوات اللي قريب يبدأ. لازمنا نحكيه عليه، نحكيه على استعداد قليبيا، استعدادات المهرجان ككل. قليبيا كلها تنتعش ديما بالفيفا، هذاك علاش نحبوا نحكيه على كل التفاصيل مع مدير مهرجان قليبيا الدولي لفيلم الهوات سي هشام التومي اللي باش يكون ضيفنا لهنا في فان تايم. نكملوا مع زوم فن، يمكن يكون قبل شوية زوم فن، لكن أكيد مش باش نكملوا الحصة من غير ما يكون بحثنا رضوان التوينسي. هذا هو اللي عنا اليوم في فان تايم. بطبيعة لازمنا ناخذوا فسحة موسيقية كالعادة، نسمع أغنيات تحبوها ونبداو باش نخدموا حصتنا الكل مع بعضنا. عسلامة، مرحبا بكم الكلكم على يوتيوب. مرحبا فدوى، معز، حبيب، صبري، فارس، أسامة، منال، بنسالم الناس كل اللي موجودة لهنا. معز كالعادة بالطبيعة، أي جيهان موجودة انتم تسألوا على جيهان، بعد شوية نجيب جيهان ونجي ونعملوا تابيروج، ما تبعدوش. هذه فان تايم.
0: فان تايم. فان تايم على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام، صوتكم.

0: فاني تايم.
1: مرحبا بيكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، ان شاء الله عملتوا جو مع الاغنيه النوستالجيك يا ميمه جنب الخيمه من اغاني عاصي الحلاني. مرحبا بيكم الكل، حبيت نجاوبكم اي جهان هوني جهان مشكون جي ارتاحت نهار وبرا، ذاك علاش رجعت بحذانا اليوم باش تقدم لكم تابي روج.
0: تابي روج.
1: مرحبا جيهان.
2: عسلي مريم، مرحبا الناس اللي تسمع فينا الكل، مرحبا بيكم. هذه تابي روج، جولتنا في اخبار المشاهير في العالم العربي ومن كل العالم. بداية باش تكون من عند حفلة هيفا وهبي في جدة اللي كانت تألقت وقت اللي غنيت، وكان حضر معاها سان لوفون أحيت حفل غنائي على مسرح فورها في جدة ضمن فعاليات موسم جدة في أمسية شهدت حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت مع أغنيتها، إلى جانب ظهور الفنان الفلسطيني الفرنسي سان لوفون. قبل صعودها على المسرح كانت هبطت تتصاور، ولكن الحاجات اللي لفتت للنظر اللي صارت في حفلتها في علاقة بجدة هو أنه واحد من الجماهير شنو رميلها وهي على السين؟
1: شنو؟
2: رميلها منجلة فاخرة. دونك نحكيو على ساعة ثمينة رميلها على الركح. على الركح. وصلت بحذيها لكنها هزتها وأصرت على أنها تمدها للمنظمين وقالت لهم رجعوها. ما حبتش تقبل الهدية هذيك. دونك هذي كانت من الحاجات اللافتة في حفلتها في جدة، والوقت اللي طالبت خاصة بإعادتها لصاحبها في موقف عكس حرصها على عدم الاحتفال بها.
1: هذا مش مشموم ولا دبدوب ولا
2: منجيلة، معنى
1: منجيلة فاخرة. اي كل بلاد ورطالة.
2: كل بلاد ورطالة.
1: ايوة.
2: هلو خش نهزكم راس البر في مصر، محمد رمضان. مش مشاكل المره هذه ما خلى معمل، على خاطر اكثر حاجة يحبها يقولي هي انه يلفت الانتباه.
1: ايه.
2: ما خلى معمل، شعمل. وصل لبلاصة الحفل بإليكوبتر.
1: ده.
2: تخلى على السين بسيارة تسلا، يعني سيارة من أفخم الأنواع، معنى يطلع بها شخصين. أنا فكرني في شريف علوي كل عام كتخل بالحصان. إذا ليه سيارة تسلا، لبس ماسك أكحل حطوا على عينيه وتاج وسلسلة من الألماس وبالونات في الهواء هابطين مكتوب عليهم نمبر وان نمبر وان. دونك أكثر من هكا
1: عامل جو الروح،
2: أكثر من هكا
1: إليكوبتر
2: ودنيا إليكوبتر وتسلا وبالونات نمبر وان نمبر وان، كانوا فما نوع من الهوس يظهر لي بالإبهار ولا
1: ما في. منتصور أنه فاهم أنه هذايا يلقى عنده جمهور هذايا هالشواف الخط هذايا
2: خلا ما عمل بش يكون يلفت الانتباه.
1: أي هذاك علاش ولينا نعرفه اللي الحاجة تذوما متاع محمد رمضان يظهر لي الهدف اللي حقق فيه موجود. معناه كيفاش تقول لي شكون زعما هبط فنان عربي وهبط بهليكوبتر ودخل، مش نقول لك محمد رمضان.
2: محمد رمضان
1: دونك الى غيوسي.
2: هزكم الشاكيرة بعد زلزال كولومبيا. شاكيرة ترجع لبلادها وتتعهد ببناء 10 مدارس جديدة باش تساعد هي في بنائهم على الأقل في منطقة نائية من بلادها اللي تعرضت لزلزال مدمر الأسبوع اللي فات وأسفر عن مقتل المئات وألحق أضرار بألاف المنشآت التعليمية في غرب كولومبيا، وين تعهدت النجمة شاكيرة ببناء المدارس أثناء زيارتها المفاجأة في عاصمة إقليم تشوكو الكولومبي، وين قامت زيدة بتفقد البنايات المتضررة جراء الزلزال واحتضنت الطلاب وخذت تتصور معهم، ووارت أنه هي مهتمة بالأزمة اللي صارت في بلادها وحست روحها أنه هي عندها دور يلزم تقوم به وتلعبه. فهذا هو نحكي على 10 مدارس شاكيرة باش تبنيهم في بلادها بعد الزلزال. وين هزك آخر؟ نهزك لبريطانيا.
1: نمشيو
2: باش نهزك لبريطانيا، وين نلقاو انه الامير هاري وزوجته ميغان ماركل. انت بتحبنيش نقول الامير هاري،
1: يلزم هاري بالفرنسي.
2: هاري وي
1: هاري اللي تحب.
2: الامير هاري وميغان يعتزمان العوده الى بريطانيا بعد قديش؟ بعد 6 سنوات في الولايات المتحده الامريكيه. ما نعرفش كان تبعتوا مشاكل العائليه للامير هاري بعد زواجه والعلاقات المتوتره مع زوجته وعائلته
1: وتخليهم على مهمهم الملكيه ومغادرتهم بريطانيا،
2: غادر البلاد وفضل انه هو عاشوا زاده في نوع من الديسكريسيون ككوبل معناها هما وصغارهم، ولكن المرة هذه باش عاودوا يرجعوا هما وصغارهم الزوز، وهذا اللي أكدوه تقارير إعلامية من مصدر مقرب من الزوجين. والخطوة هذه تجي بعد 6 سنوات كما كنا نقولوا من تخليهم عن المهام الملكية وانتقالهم للولايات المتحدة الأمريكية. الصحافة قاعدة تتسائل هل فما نوع من المصالحة ما بين العائلة الملكية وزوجة الأمير هاري؟ احنا باش نقعد نتابعوا في بالك هذوما من في بريطانيا. اخبار العائلة الملكية هي اخبار البيبل اكثر من الفنانين، فما اهتمام كبير
1: اهتمام كبير على الاخر، وفما دي باباراتزي يخدموا كان عليهم
2: قدام الباب،
1: وفما صحفيين مختصين في الحياة الملكية، ذاك مختص في الأمير هاري، وذاك مختص في الأحفاد، وذاك مختص في معرفش شنو
2: في هيستوريك ديانا.
1: بيان سور هما يظهر لي المعلومة، هما أول مرة يعاودوا يتقابلوا مع الملك تشارلز، معناها مع أبوه، هو في الصيفية هذية أول مرة يعاودوا.
2: يظهر لي الأمير هاري وحده كان ما كانش معاه،
1: هو مازال ما شافش الصغير الجديد. والحاجة اللي قاعدين يبنيوا عليها في الكلام هذا الكل أنه فما إشاعة ما عرفش كان مؤكدة ولا لا، بأنهم قيدوا صغارهم في مكتب في لندن.
2: هو توقيت الرجعة ظاهر عنده علاقة
1: بالرونتري
2: ظاهر. نعرف الأخبار الآخر هو أخبار الحقيقة سعيد فرحانة به برشا، يحكي على أنه المغنية البنينية الفرنسية أنجليك كيدجو هي أول إفريقية سوداء البشرة تنال نجمة في ممشى المشاهير في هوليود. محليهم التصور متاع لينوغوراسيون متاع نجمتها في الفيم وولك. أنجليك كيدجو هي أول إفريقية فنانة إفريقية يكون عندها نجمتها الخاصة بها. كان هنيها زيد الرئيس البنيني وقال أنه هي بصيرورتها أول فنانة إفريقية تنال تكريم العالمي هذايا، فقد نقشت الأيقونة البنينية اسمها في التاريخ ووسمت بإيقاعات وإبداع وكرامة أمتنا إلى أعلى المستويات. سي اون فيغتي أفريكان،
1: سي اون فيغتي أفريكان. وخلينا نذكر اللي هي السنة السي برودويت في مهرجان كارتاج في الستينية هذايا، في الدورة الستين نهار 23 جويليا في كارتاج. الألبوم تاعها اسمه هوب، اللي هو جاز وفانك وسول بالأفروبيتس بالطبيعة، واللي هي ليفينمو الحاجة اللي عجبت الجمهور برشا، اللي هي عملت اون ريبريز نتاع جيروساليم وفات وعملت بها برشا جو، محليها يحبوها برشا. تبارك الله كبيره، راهو كارير طويله برشا فوق 60 سنه. أنجليك كيدجو مبروك عليها ومبروك للبنا.
2: فوالا هذه هي اخبارنا في تابي روج اليوم.
1: ميرسي.
0: تابي روج.
1: يعطيك صحة جيهان. خلينا نذكر بحاجة قبل ما اخترت لنا غنية نتصور دقيقة برك نذكر الناس اللي تسمع فينا بحاجة صغيرة. كانكم ناسين النمر ونعود نقول لكم، طلبونا على 31 328 328، خاطر عندي ليكم تذاكر للربح. نحكي مع مستمعينا في ولاية صفاقس، عرض ريان يوسف في مهرجان تنيور في الشيحية من ولاية صفاقس، دورته 24، العرض في ملعب حي النزهة 9 متاع الليل. اطلبونا توت سويت اليوم، توا ما توفى الساعة الا ما نربحكم التذاكر اللي عندي، وإن شاء الله تمشيوا مع العائلة وتتمتعوا بعرض الفنان ريان يوسف. أطلبونا على 31 328 328. جيهان شنو اخترت لنا؟
2: غسان صليبة.
1: هاي
2: بتحبيني
1: بيه
2: يخرب أحليها نحبها برشا.
1: أنا رجعي

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. فن تايم، فن تايم.
1: مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، مرحبا بكم مره اخرى مواصلين معنا في فان تايم. كان تسمعوا فينا في الدار، في الخدمه، في الكهرباء، في الثنيه، الدنيا سخونه الحقيقه. اذا عندكم برنامج تبحيره صح عليكم. الويكاند كيف كيف ان شاء الله، توا ولينا نحسبوا في اخر الويكاند قبل الرونتري، قبل العوده المدرسيه، والصغيرات باش يعوموا اخر عومات. انتم زاد كيف كيف اخر تبحيرات ان شاء الله، الناس كل تخلط تتفرهد وتحس روحها راجعه بانرجي جديده للقرايه وللدوبل سيونس. سامحوني كان نفكر فيكم، خليني زادة نقعد معكم في التفرهيد ونعطيكم دي بروغرام تنجموا تعملوا بيهم جو قبل هذايا الكل. على خاطر قلت لكم برشا مرات ملي بدينا الساعة اطلبونا على 31 328 328، على خاطر مستمعينا في صفاقس نجموا تربحوا معنا تذاكر العرض الفنان ريان يوسف في مهرجان تنيور في الشيحية ولاية صفاقس في دورته 24/9 متاع الليل. تنجموا تمشيوا تعملوا جو، تسمعوا غناء، تتفرهدوا، تشطحوا. ريان يوسف فنان تعرفوه، تعودنا به عنا سنين وحفلاته ديما تعمل فيها برشا جو. خليني نبدا بالتليفونات، قلت لكم نكملوا ساعة إلا ما نربحوا التذاكر اللي معنا على ديوان فهم. التليفون لولاني معايا سي محمد عزيز شتورو. عسلامة.
2: سلام،
1: مرحبا بيك. منين تكلم فيا؟ منين؟ من صفاقس معناها. اي وين في صفاقس؟ نعرف ساقيت الزيت. مرحبا بيك ومرحبا بساقيت الزيت. دونك الليلة تحب تسهر ان شاء الله في مهرجان تنيور؟
2: هاي
1: يا سيدي، يعطيك الصحة. قولي شكون باش تهز معاك؟
2: نادي معايا
1: أمي وأخويا. باهي، أمك وأخوك، نمشيو نعملوا سهرية عائلية في المهرجان في عرض الفنان ريان يوسف. باهي، تفهمنا سي محمد عزيز، مالا عندك ثلاثة تذاكر باش تمشي أنت والوالدة وأخوك تحضروا في عرض ريان يوسف في مهرجان تنيور 9 متاع الليل، وإن شاء الله تتفرهدوا كيما تحبوا أنتوما. مبروك محمد عزيز. خليني نمشي للتليفون الثاني، هذوما ثلاثة تذاكر معايا سي الحبيب. عسلامة سي الحبيب. مرحبا سي الحبيب، مرحبا بيك، يعيشك. منين تكلم فيا؟ من صفاقس سي الحبيب.
2: انا نتكلم فيك من دنيا تونس، اما نسكن في دنيا لافران كيلومتر
1: 8. لافران كيلومتر 8، مرحبا بكم. ثنية تونس مراجع لصفاقس معناه.
2: نعم،
1: راجع اي تابع صفاقس. المهم السهريه الليله في مهرجان تنيور، شكون تحب تهز معاك سي الحبيب؟
2: عندي انا والمدام وزوجي الصغار، بنتي وولدي.
1: وبنتك وولدك، تحب تمشي العرض الكل مع بعضكم عائليه؟ عندك الف حق سي الحبيب. ما نجمش نقول لك لا، اربع تذاكر ماله السي الحبيب الكشاو، ان شاء الله تعملوا برشا جو في عرض الفنان ريان يوسف في مهرجان تنيور. شاد ليا مازال عنا تذاكر؟ باهي ملا، مازال عنا تذاكر، مازلتوا تنجموا تكلمونا. يعطيك الصحة شدلية، ميرسي ديوان اف ام. 31 328 328، عاودوا كلموني خليني نكمل. تربحوا معنا تذاكر باش تسهروا في عرض الفنان ريان يوسف في مهرجان تنيور في الشيحية، كانكم من مستمعينا في ولاية صفاقس. مبروك على سي محمد عزيز شتورو، سي الحبيب الكشاو. نستناو اسامي اخرى وتليفونات اخرى من صفاقس. يعطيكم الصحة. لازم نكملوا مع الموسيقى على خاطر باش نرجعوا لكم بضيوفنا في فان تايم، لكن اكيد تسمعوا ديجيتال ويفز مع أنيس الغول، وثم على رأس الساعة الأخبار ونرجع لكم.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان اف ام. الأجنس الأمريكان المتكلفة بالسنتي بيبليك المسمات بالفود اند دراج ادمينستريشن وافقت أخيرا على استعمال أليتا لتتمثل بكل بساطة في ان ديسبوزيتيف روبوتيك بإمكانه القيام بأخذ عينات دم من دون مساعدة أي إنسان. فير اون بريز دو سون من دون أي كونتاكت هما حاجة ما زالت مش ممكنة في بلادنا ولا حتى في عدة دول متقدمة، لكن في اليونايتد ستيتس العديد من المرضى باش يجربوا الجهاز هذا لأنه الاف دي أعطت أخيرا الضوء الأخضر بور لو برومي ديسبوزيتيف روبوتيك أوتونوم اللي نجم يجبد الدم من عند باسيون من دون أي انترفونسيون مانويل أي أوبيراتور. جهاز أليتا تم تصنيعه من طرف الشركة

0: حاضرة في كل العملية. نهار 3 الفارط بدأت محاكمة شركة ميتا أمام هيئة من المحلفين في قضية رفعتها 30 ولاية أمريكية منها كاليفورنيا ونيويورك تتهم فيها الشركة بانتهاك قوانين حماية وخصوصية الأطفال واستهداف المستخدمين الصغار بطرق تضرهم. الولايات اللي شكت بزوكربيرغ تطالب بتعويضات تتجاوز تريليون دولار وتطالب بإجراء تغييرات واسعة على انستا وفيسبوك وتغيير ليزالغوريتم وإلغاء كل فيلتر دو موديفيكاسيون كوربوريل وإيقاف لليكتور أوتوماتيك وإنشاء تحقق أبوي للمراهقين وتسليط مراقبة خارجية على شركة ميتا من طرف انسبكتور انديبوندون يتم تعيينه من طرف المحكمة. هذا هو أول غران بروسي فيدرال ضد ميتا في أوكلاند لأنه شركة أخفت لي زيتود انترن اللي توري لا نوسيفيتي دي زابليكاسيون على الصحة العقلية للمراهقين وأنه الجروب حول المستعملين إلى أفراد محبوسين في الديفيلمون انفيني واللي نسميه سكورلينغ وكثرة استعمال الفلتر وتأثيره سلبي على بسيكولوجية الشباب وجمع المعلومات الخاصة بالأطفال اللي عمرهم ما تتجاوزش 13 سنة من دون موافقة الأولياء. المحاكمة باش تدوم من 4 إلى 6 أسابيع وباش يشارك في الشهادة ضد ميتا العديد من الكوادر متاع شركة القدماء. أمل جديد لملايين المرضى المصابين بأمراض مزمنة يبعث ذكاء صناعي بإمكانه هندسة دي موليكول دو ميديكامون في 48 ساعة فقط. إيجاد الموليكول اللي تركب بدقة على اون بروتين مالاد يعتبر كاستات كبير بور لي انجينيور وياخذ من وقتهم أسابيع وأشهر. اليوم أنثروبيك ورات أنه اون انتيليجونس ارتيفيسيال تنجم تقوم بكامل العمل وحدها وفي بضع ساعات فقط وتتحصل على نتائج دو ريوسيت سوبيريور على موينة. فمثال في مواجهة 15 سيبل بيولوجيك مختلفة كل عائلة الموديل كلود واللي يحتوي على أوبوس 4.8 وميتوس بريفيو نجحوا في إنتاج دي ليون إفيكاس لدى 14 منها. مخابر أدابتيف بيو وتويست بايوساينس تكلفوا بتجربة تجربه شاك كانديدا اون كونديسيون ريال وقرروا نسبه النجاح المزعومه. من جهه اخرى تمكن كلود اوبوس 5 من قراءه وتحليل دي فيشي بروت دو شيمي اناليتيك في اقل من 25 دقيقه واحسن من اي كيميائي متمرس. التقدم هذا لازم حسب الخبراء من 10 ل 15 سنه حتى نشوفوا اول دواء 100% من تصميم ذكاء صناعي في الصيدليات وبعدها باش نلاحظوا صدور العديد من الادويه لعده امراض كانت مستعصيه لانه الانتيليجنس ارتيفيسيال تقوم بعمل الباحثين والمختصين في فتره زمنيه قصيره جدا وبنجاعه كبيرة. هذا كل معنا جمعة هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يجدد دي لاندي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. D'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao, ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.

0: ديوان اف ام صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز والخامسة. ديوان اف ام عسلامة. قرار مشترك مؤرخ في 17 من أوت الجيري يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز المسابح العمومية المغطاة بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه وذلك بكلفة تقديرية تبلغ 8.2 مليون دينار محمولة على صندوق الانتقال الطاقي صدر اليوم بالرأي الرسمي للجمهورية.

0: التونسية. ويشمل البرنامج وفق القرار المشترك الصادر عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية ووزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة تجهيز 12 مسبحا مغطى بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه. رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني يقول خلال تدخله اليوم في برنامج منك نسمع على ديوان فام إن دور المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو وضع أهداف استراتيجية للعمل من أجل تحسين نتائج الامتحانات الوطنية والحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة دون التداخل مع صلاحيات الوزارات المعنية.
1: أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم يلزمهم يركزوا عليها المؤشرات هذه اللي هي 100,000 منقطع سنويا على الدراسة، النتائج الكارثية متاع الامتحانات الوطنية خاصة كي نرجو احنا للسيزيام نسبة النجاح ما تزوجش 8% من 10% في النظيام، نلقاو البكالوريا تقريبا 17% في أحسن أفضل الحالات. كي نحكيه على القطاع المبكر عن الدراسة عن 100,000 منقطع سنويا منذ 40 سنة، كي نحكيه على الدروس الخصوصية رقم المعاملات راهو يتجاوز 3 مليار دينار، كي نحكيوا على العنف المدرسي نحكيوا بعشرات الالاف من الحالات. معناتها في نهايه الامر المجلس مش باش يقول لي راني بنيت ولا زينت ولا وفرت التواول ولا عملت انتداب معلم ولا استاذ. المجلس المهم نتاعو هو وضع اهداف استراتيجيه باش يهبطني بالارقام الكارثيه الى مستويات معقوله. نقول انا 100,000 نردهم 50 ولا 25,000 بالنسبه للانقطاع، شنرفع في نسبه النجاح في السيزيام نردوا اجباري مثلا السيزيام ونردوا في حدود 50% 60% كذلك في النظام.
0: الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم سوسة المدينة تعلن أنه سيتم قطع التيار الكهربائي يوم الأحد القادم من الساعة 7 صباحا إلى منتصف النهار بعدد من الأنهج والأحياء بسبب أشغال طارئة على الشبكة الكهربائية. وأوضحت الشركة أنه سيقع إرجاع التيار دون سابق إنذار وحسب انتهاء الأشغال. على صعيد دولي، الجيش الباكستاني يعلن عن مقتل 49 مسلحا في عمليات مداهمة استندت إلى معلومات استخباراتية استهدفت مخابئ عدة في إطار تصعيد العمليات ضد المسلحين المتمردين في البلاد. رئيسة المحكمة الجنائية الدولية حذرت اليوم من انهيار سيادة القانون الدولي بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها. وفرضت واشنطن عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية وهي يابانية وعلى محام سينيغالي يوم الثلاثاء المنقضي في إطار حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد ما وصفته بهيئة فاسدة ومسيسة بشكل خطير. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: مرحبا بكم تسمعوا في الأغاني التونسية، وإحنا كنا نستدعوا فيكم باش تمشيوا وتحضروا لحفلة الفنان ريان يوسف في مهرجان تنيور بالشيحية. نحكي مع مستمعين من ولاية صفاقس، وكنا بدينا مع المستمعين اللي اتصلوا فينا وربحناهم تساكر معنا باش يمشيوا يسهروا الليلة في عرض ريان يوسف. هذا التليفون الأخير معايا توا، خليني نقول ألو المدام مريم كريد. عسلامة مريم.
1: ألو عسلامة،
0: مرحبا بيك.
1: بيك عايشة.
0: منين تكلم فينا مريم؟ من صفاقس.
1: من تنيور.
0: من تنيور، دوك ماكش ماشي بعيد اليوم، ماشي حية باش تمشي للعرض ان شاء الله الليلة، تسهر في حفلة ريان يوسف. شكون باش تهز معاك؟
1: انا وراجلي وولدي.
0: انت وراجلك وولدك، سهرية عائلية ربي فضل هولك. ثلاثة تذكر ملا مريم كريد، ان شاء الله مبروكين عليك، ان شاء الله سهرية كيما تحب انت، وتتفرهدوا الليلة في مهرجان تنيور في الشيحية عرض ريان يوسف. والناس الكل اللي تحب تمشي، اسعار التذكر ب 15 دينار في ملعب حي النزهة 9 متاع الليل العرض، ان شاء الله تعديوا سهرية كيما تحبوا انتوما. مرحبا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا، احنا في ساعتنا الثانية بالطبيعة باش نبداو مع الضيوف. نسلم على اصدقائي الكل على يوتيوب، هاكم باش تعرفوا معنا شكون الضيوف توا. بكري قلت لكم اللي احنا باش نمشيو في الفن التونسي اليوم، وباش يكون معنا صوت مميز وخاصه صاحب مشروع مميز تنجموا تكونوا سمعتوا ببرجو زيرويت، بالحلفاوين، بالشويه، بمصر بالهطايا، لاسمر خويا وقربي. باش يكون بحذانا نضال اليحيوي باش نحكيوا على المشاريع هذه الكل وعلى العروض اللي قدمها السنه في المهرجانات التونسيه. بعد ما نسمعوا شويه نضال اليحيوي يكون بحذانا، وانتم كيف كيف.

0: Fun Time.
1: With domain coasters, you get expired.
0: Fun Time.
2: مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كنتوا عاملين جو كما احنا عاملين جو في البلاتو مع الفن الجميل، الفن الشعبي. هاوني قد نقرا في الكومنتير، قال لك حبيب بن صالح او الفن الشعبي ولا بلاش، رانا عاملين برشا جو برشا جو برشا، فرحانين كيف كيف يا نضال تكون بحذانا اليوم. على السلامه نضال يا حكيوي. مرحبا، لاباس عليك؟
3: صافا تخي بيان
2: تخي بيان. مرحبا بيك، خليني نقدمك، خليني نقول للعباد اللي نضال يا حكيوي ضيفنا اليوم، فنان تونسي اختار انه يمشي في ثنيه مختلفة، في طريق موسيقي مختلف، فيه برشا فيه خدمة، راه لازمكم تعرفوا انه فما برشا خدمة في البحث في الذاكرة في التمسك بالتراث وقت اللي الدنيا الكل ماشية في ثنية واحدة اخرى، وفي انك هكا التراث هذاك تكون عندك رغبة كبيرة في تجديد، وان شاء الله يكون اللي قاعدة نقول فيه ماشي مع الفيزيون بتاعك، على خاطر احنا نحبوا نحكيوا معاك في هالفيزيون بتاع انك تقدم موروث تونسي، مش معناها نوثقوا في الماضي اكاها، وصحيح نحبوه يقعد ويعيش ويواصل معنا والاجيال الجديدة تعرفوا، لكن في كل تجربة وهما برشا تعطيه انفاس جديد معاصر باش جدد يحبوه أكثر. بتدخ من باب الغرام بالتراث ولا أكثر من باب المسؤولية في أنك عطيت روحك اون ميسيون باش الموروث هذايا يقعد ويلبس لبسة العصر؟
3: سيغتو من باب الغرام، خاطر ما أنا نحب برشا الموسيقى الشعبي وموسيقى تونسية بصفة عامة يعني. ودوب ما بديت أي حتى التوا مغروم وكل شوية، ما دوب ما بدي جست غرام نحب نغني الغنية دي، كان نحب كيفاش رافيها، شنو الحاجات نحسهم، كنزيد هنا حاجة كنزيد هنا حاجة كذا، ومحاولات متاع كيفاش نتعلم الغناء، كيفاش نتعلم كيفاش يتقال، علاش الدراب كاكيك، علاش كذا، برشا أسئلة ويحدو بشوي بشوي وليت كاينها مسؤولية، كاينها حكاية معناها خديت على عاتقي، نحب نعملها ونحب نخلي معناها نخليها ديما عايشة الموسيقى هذه وديما موجودة كيما أنا نحبها وكيما ماذا بيا تقعد ديما موجودة.
2: الحقيقة نضال فما برشا عباد تقول أنها تخدم على التراث، فما برشا تجارب برشا مشاريع مختلفة، هنا نشوفوا حتى في المهرجانات توا يبدأ العرض موجود بالقداء، الزيارة بعد الحضرة الزردة الكذا، برشا برشا حاجات تخدم على التراث، مشاريع وفنانين وموسيقيين يخدموا على التراث، وبرشا زادة ماشيين في ثنية هذا التجديد، مثلا ندخلوا عليهم دي سونوريتي جدد، نخدموا موسيقى جديدة وكل شيء. أنا اللي نراه في خدمتك نضال، واللي هنا كنا مازلنا كي كنا نسمعه في عمل من أعمالك، صحيح جديدة الموسيقى، أما نحس روحي نسمع في الفن الشعبي كيف ما هو ويشطح ويحرك كيما مستنسين، كأينا نسمعه فيه في معناها في محفل بالحق ولا في عرس، ما تبعدش به برشا، عندك حدود في أنك ما لازمنيش نبدل فيه لين يولي يمكن ميكونيسابل ولا نهزه بعيد نولي وهكا، لازمنا اندوفين اللي هو فما تراث موجود، خاطر بالحق ما ولاش بعيد، واضح على الاخر في الخدمه نتاعك.
3: الحدود هما خليوا لي ميلودي كيما هما، الموازين كيما هما، الجروف احنا نقولوا لك التدوير هذيك ولا الحاجات اللي نحسوهم احنا نخليوها كيما هي، نحاولوا انا نحاول الغناء كيما هو معناها، والباقي كل هذيك كله نحطوا القدام معناها كيما في محفل معناه كيما هو، أبخي نزيدو حاجات هكا بشوية التالي، حاجات كيما ديما نقول نتخيلوا كان جدودنا كان جيت عندهم باتري ولا كان جيت عندهم جيتار كانوا يعملوا بها، معناه نمشي في نفس السنس متاع طريقة الغناء ولا طريقة التلحين ولا طريقة العزف سيرتو في القصبة ولا في الذكرى، وهذا هو معناه يخرج كيما نحبوه، أما هكا مش بعيد على وزنك،
2: أما فيه روح جديدة، كان حد قاعد يكتشف فيه عمره لسمعها غناية كيف ما هكا قبل وهو صغير، معناه نحكي الجنزي ولا ألفا ولا هذوما الصغار اللي موجودين توا الأجيال الجديدة، تنجم تعجبه من باب الموسيقى الجديدة ولكن يعرف بها التراث، محليها الإيماج متاع كان جاي وجدودنا عندهم باتري ولا عندهم جيتار، معناها انت تعمل تيليبورتاسيون تقول هاي خلينا نمشي غادي كان جيت انا معاهم وعندهم لي انسترومون جدد شنو كانوا ينجموا يعملوا. جميل، به الاعمال نضال، كل مره انت تخرج بمشروع جديد الحقيقه قل لي بالترتيب، ترى بارغو زيرويت
3: اي حلفوي بوبولير، الشاويه مصر بالهطايه،
2: ايوه
3: وتوا قربي
2: وتوا قربي يجيب معناها يتواصلوا في بعضهم من واحد معناها من كل واحدة قاعدة تتولد اللي بعدها من مثلا في بارجو زيرويت فما حاجة اللي مشيت أكثر عجبتك أكثر حسيت تخدم فيها أكثر فأعطتك الحلفاوين وإلا كل مرة تسكر شابيتر متاع مشروع وتمشي الفكرة جديدة
3: لا هو نفس المشروع في الاخر هو نفس الفكره اللي هي الموسيقى التونسيه اون جينيرال احنا بدينا بمناطق جغرافيه في برغو هي قريه برغو اللي انا جاي منها فيها موسيقى ما خاصه بالمنطقه هذيك خدمنا عليها برغو عربة برغو زيرويت ومن بعد وسعنا شويه المنطقه الشاويه اللي هي اللي هو شمال الغربي والجنوب الغربي والمنطقه المقابله في الجزائر معناها كانوا قبائل الشوية يعيشوا غاديك عندهم موسيقى سبيسيفيك فما بندير وقصبة وحاجات كما هكا خدمنا عليهم مشروع ومن بعد خدمنا على مسرب الهطايا مسرب الهطايا اللي هو طريق الهطايا اللي كانوا يجوا من الجنوب الغربي للشمال الغربي والقصص اللي تصير والحاجات هذوكم واليوم نحكيوا على القربي القربي هو كما كل بيت الصغير هذيك المعبية ببرش حاجات مثلتها كما تونس غلاتيف مو صغيرة كبلاد ما معبية برش أنواع تاع موسيقى
2: داكو.
3: اللي هي معناها اللي ريبرتوار متاع الزكرة ومتاع القصبة ومتاع الصوفي ومتاع وبدينا نمشي ونقاو فما مالوف وبدينا نمشي ونقاو قمبري وبدينا نمشي ونقاو برشا برشا برشا حاجات ديكو حاولنا نخدموا على التنوع هذا متاع الموسيقى في تونس
2: باهي جميل خليني بالحاجة ساعة فكرة أنك تخدم على منطقة معينة معناها فما خدمة متاع توثيق معناها فما بحث تمت فما جمع تمشي تسمع خدمة تعمل فيها وحدك ساعة ولا خد ساعة نفوغ ليخ ونتصور ليخ برشا وقت
3: خاطرين ذيك مغروم بها الحكاية من قبل نهز كاميرا ونمشي ونقابل جدتي ونقابل عمتي ونقابل كلهم يقربونا ونمشي للجبل ونقعد لنبحث الناس نسجل الغنيات والحكايات سورتو ونعيش معاهم هذيك الحياة هذيك قاعد ديما أحسن بريود لين أحسن وقت نتاع خدمة هو هذيك كي نمشي نقعد مع الناس ونسمع حكاياتهم ونسمع كيفاش كان تقبل كيفاش تتغنى هذيك فلان كان كذا فلان القصص هذوكم كل نجمعهم ومن بعد جي مرحلة الكتيبة للموسيقى هذيك في الأخر أما سورتو البريود نتاع التيران معناها على ريشيرش تيران هذيك احسن وقت
2: النضال توا في البارتي هذيا نتاع الريشيرش وتمشي وتقعد مع العباد وتسمع مازال فما عباد تحفظ تحس انه مازال فما شكون حافظ الذاكره حافظ الموروث ولا بدا يبعد ولات مع سي بلوز اورجون انه لازمنا نوثقوا هذا الكل ونخليوه مازال فما عباد حافظه عباد عندها الغناء القديم الذاكره مازالت معناها حيه والا بدينا نضيعوا
3: هو ديما راهو معناها تلقى ديجا هناك حافظين وكل شيء اما فما حاجات تمشي فما حاجات تتبدل زادة بالوقت فما حاجات معناها ديما ماذا بيك كان لقيت حاجه سجلها في ساعه كان نجيك خاطر ما عادش نلقاهم فما برشا ناس انا شفتهم ويرحمهم وتوفوا وفما ناس خاطر الذاكره الشفويه تتبدل بالوقت معناها حتى انا توا كي نحفظ غنية من معناها نمشي نعمل دورة نسمع نفس الغنية في ثلاث أربع قرى فما تبديل هنا أنا نعمل فيرسيون أخرى وحدي معناها نختار من هنا ومن هنا ونعمل فيرسيون أخرى ديكو فلا تسجيلات مهمين برشا وكان حد ديما أنا برشا ناس الحمد لله ديما يبعثوا لي تسجيلاتها وعندي جدي كذا وعندي خالي يغني هكا ويبعثوا لي حاجات
2: هذا مهم نضال خاطر معناها عرفوا عندهم ثقة فيك شافوا بعديك لو برودوي كيفاش يخرج ويحبوا يوصلوا لك ويعرفوا اللي أنت توثقوا هذايا أنت معناها كأرتيست فنان ماشي في الثنية هذية وماخذ المسؤولية هذية ما ترى أنه ما نعرفش خاطر زاد الدولة كذاكرة جماعية لازمها تخدم على هذية لازمها تخلي هذية لازم يكون عنا أرشيف وطني لازم يكون عنا تسجيلات نستحقوها نهار آخر مثلا كي يبدأ ما فماش لبوسيبيليتي كما أنت توقع تدور فنان آخر صغير نحكي أنا بعد ما 80-100 سنة لازم يلقى أرشيف قاعدة تتخدم الخدمة هذه عندك فكرة
3: عرشنا
2: المكتبة الوطنية باريكزامبل
3: موجود من حتى انا حضرت على ما انا عملنا كل لي البوم القدم عملناهم ديجيتال معناها وخدمنا حاجات معناها برشا موجود هذه اما بالنسبه لي انا هذه الانيشيتيف نعم فيها من عندي أبخي الدولة تبع إذا تبع المجاهدية
2: هذا يا أكيد به خلينا بشوية بشوية مثلا مصر بالهطايا حكيته هذا العرض الساعة قديش يعنيها قديش دار قديش خدمت به
3: الهطايا مصر بالهطايا
2: مازال يخدم هو
3: ثلاثة سنين ولا أربع سنين
2: مازال يدور ولا كيف يجي مشروع ما عادش تخدم اللي بعده
3: هو مش بالعاني ما بالزهر معناك يجي مشروع جديد ما تبدأ متبنيه أكثر وكل شيء أمين هكا ولا هكا في السبكتاكل موجود من كل المشاريع معناها نحطوا حاجات حتى ساعات مرسونا نبدأ خدمينه في شوية كي نعملوه نعاودوا نعملوه بتوزيع جديد يتبع السونوريتي نتاع البروجي جديد
2: نتاع البروجي جديد
3: كل شيء
2: خلينا خاطر ما احكي لهم الحكايات وراء الخدمه اللي تخدم فيها دونك مصر بالهطايا ساعه الهطايا هما شكون ديجا خلي العباد تفهم
3: بالهطايا هما عمال موسميين كانوا يجيو من الجنوب الغربي حتى يكشي الشمال الغربي باش يخدموا الحصاد يخدموا القمح ويخدموا برشا حاجات معناها يجيو جاو من مارس حتى لاخر الصيف ولا واحد يقعدوا بالشهره ديكو يسكنوا غاديك يجيو بالسعي نتاعهم يجيو بكل شيء معناها بحياتهم الكل ايماجين انت الطريق ديجا طويل فيه تصير وفيه قصص يصيروا فيه حكايات والوقت اللي يقعدوا فيه يصيروا فيه زادة أفراح يصيروا فيه حكاية معناها برشا برشا أنواع متاع قصص ديكو هذه تتعاود الرحلة هذه كل عام
2: موسمية
3: كل عام في مشي وجاي وسي تري انتريسون معناها
2: دونك نقولوا معناها من بوزيد قفصة يطلعوا حتى
3: اكزاكتومون حتى كشي التجوين
2: الكيف سليانة والكيف وكل دونك ثنية هذاك المسرب اللي اسمه مسرب الهطايا دونك في الهطايا خدمت على ذاكرة الشمال الغربي وقت اللي قدمته مع العباد شنو تحب أكثر حاجة شكون تتفاعل أكيد فما دي الناس متعودين ويحبوا الموسيقى نتاعك ونتصور تراهم في العروض يعاودوا العباد اللي تجي تكتشف جدد مثلا ولا حتى الصحفيين كي تعمل افون بروميير ويجيو يتعرفوا على المشروع نتاعك شنو هي أكثر حاجات يشدوها ولا يحكيوا لك عليها
3: اون فيت انا نحاول باش السبكتاكل ما يكونش جوست غنيات يتغنوا جرت بعضهم ديما نحاول نحكي قصة ولا سردية اللي هي ولا احنا هنا في الجبل احنا توا في عرس احنا توا في كي معناها نحاول نعمل قصة مش متسترسلة معناها مش بداية ونهاية
2: تحطهم في السياق
3: اما فوالا اما ندخلوا في حلمة ولا في عكا في حالة معناها في السبكتاكل وهذاك اللي ديما معناها الراء العينين تشعل نفهم اللي هما خرجوا من الكوتيديان تاعهم وخرجوا من العادي كنت
2: وبداوا يدخلوا معاك في الثنية اللي انت تحب تهزهم ليها به وصلنا لقربي قربي كما قلت لي انت احنا كلمة قربي في الدارجة هي هاك البلاصة اللي البيت اللي فيها كل شيء ما عاش نستحقوه ولا تكسر وقطوا نصلحوه والحاجات هذوكم ومحطوطين في العادة على غير نظام نقولوا بيتك القربي على خاطرها مفروتة معناها مش منظمة بالكل ليماج وين بالضبط معناها انت شنو اللي حبيت توصل
3: هو ليماج مش في المكان هي مش بالكل مكان هو حالة خاطر تونس تلمو نشوفه في جيراننا مثلا المغرب كي نسألوا في الدنيا كل شنية موسيقى في المغرب يقول لك جنيوة مثلا براي في الجزائر ولا تيفوا كي تقولوا تونس ما فهم بلوكاج ما نعرفوش
2: معناش ان جونر هكا تيتر
3: ما
2: كبير معناش
3: حاجه أي. معروفه بها تونس اما كي تجي تشوف تلقى عندك المزود أي. عندك الذكرى كل واحده وريبرتوارها راهو الخاص معناها القصبه القمبري الصوفي المالوف الانواع برشا نتاع موسيقى ياسر معناها
2: ينجم تكون ثريه اكثر لكن معناش حاجه جامعه تلمهم الكل
3: معناها اكزاكتومون ديكو حبيت نحطهم اون فالور خاطرهم هما كاينهم بعاد على بعضهم في نفس البلاد اللي يسمع مزود ما يسمعش ذكرى واللي يسمع ذكرى ما يسمعش قصبه واللي يسمع المالوف ما يسمعش القمبري حاولت نحطهم الكل في خط مع الموسيقى الإلكترونيك باش قربهم أكثر خاطر اللهجة هي بيدها تونسية كان تونسي اللهجة ذيك حابين نقربها في خط اللي هو بتاع ميوزيك الكترونيك باش يكون فيه هذا الكل الانواع هذوما الكل تاع الموسيقى.
2: باهي والريتم كيفاش معناها هذوما الكل كي باش تربطهم يذولي القربي فيه صوفي ساع فما هكا يذولي عيساوية قلت لي مالوف قلت لي فما اسماعيل الحطاب وسي شفت ان باساج دازيتي اللي هاني جيتك سي سا كيفاش معناها كيفاش تطلع مشي من الريتم باش معناها انت كيفاش نظمتها الخط هذايا الالكترو معناها الالكترو اللي حطيتهم عليه يمشي ويقوى يمشي ويطلع بالريتم يمشي ويطلع معناها شنو كيفاش نظمتها في الخيط الناظم ما بيناتهم لو فيل كوندكتور شنو
3: هو سورتو خاطر الالات الليد اللي في الموسيقى ما عندهمش نفس توناليتي ما عندهمش نفس والصوت عالي معناها ديكو حبيت ان هذيك اكثر حاجه خدمت عليها لي كيفاش باش نتعدى من قنبري المزود من غير ما نشوكي والا نشوكي انت والفازه وتبدا معنا سبكتاكل ديما كي يبدا من الاول يبدا حاجه من بعد بشوي بشوي يبدا يتطور حتى شي يولي معناها سبكتاكل حي هو من الاول اول عملنا هكا بارتي صوفيه بارتي فيها اكثر على النوب وعلى الوليه وحاجات ومن بعد جي بارتي اكثر صخب وخبامنتيز
2: انت تحبها اكثر تحسك ليه
3: وبعد نو نحبهم الكل نحبهم الكل
2: داكوغ
3: وبعد شوي بشوي ولينا اكثر سبكتاكل ولا فيه حاجات هكا وحاجات هكا نمشي من موندو لموندو وكانت احسن برشا عند العبيد
2: تحس من مهرجان المهرجان الجمهور ما يتقبلش بنفس الطريقه
3: هذا صحيح اما ما يتقبلش من الاول دوب ما يبدا خاطر يبدا كل واحد يبدا يستنى في حاجه دي معنا الجوجمون هذاك اللي قبل سبيكتاكل
2: تبدا الفكره بتاتر الاسم ولا فيش وهذاك اش يعرف من بعد كم يكتشف
3: ابخي انا ديما هذاك نحسه الاحساس تاع الدرجين الاولانيين ولا الربع ساعه الاولى نتاع سبيكتاكل دي هكا برشا افور باش نجبد الناس ومن بعد سافا خاطر ليسونسييل هو معناها السونوريتي اللي باش يسمعها باش تعجبو ولا لا كان مش باش تعجبو معناها هو من الاول باش يبدا باهت هكا شويه ومن بعد يدخل في المود وانا هذيك ديما اكثر حاجه نخدم عليها هي كيفاش تشد الجمهور باش يقعد يسمعك ويتبعك ويفهمك شنو تحب تقول
2: به انا نحب المستمعين معنا والناس اللي تبع فينا على مختلف لي بلاتفورم اللي تنجموا تتفرجوا فيهم في اللايف نتاع برامج ديوان وانتم توا تتفرجوا في فان تايم وضيفي نضال اليحيوي اللي قاعد يحكي لكم على العرض نتاعو قربي وعلى موزيكته ورؤيته الكل هالهذية اللي كان يفسر لكم فيه ماذا بيا كان تحسوا شويه في التيتر اللي باش نسمعوه توا ونرجع نكمل معاك نحكيو خاصه على العروض اللي مازلت كي عملتها توا في المهرجانات الصيفيه خلينا نسمع وقعدوا معنا وهنا راجعين باش نكملوا كيو

0: يا الأسمر خويا نحبنا زمعك أيك.
1: نزال يا الأسمر خويا يظهر لي من أكثر اللي تيتري العبيد تطلبها وتقول لك هي تعاود حتى كي يتبدل العرض في قربي زادا يقولوا لك يا الأسمر خويا.
2: كما قلت لك قبيلة على الأسمر خويا نحكي الأسمر خويا ديما كل مرة نعمل الفيرسيون أنت والبوجي أخذت العبيد يحبوها برشا وإلا زيد نحبها برشا غنية معناها غنية عندي معها ذكريات معناها من أول بروجي من أول بارغو زيرويت كانت هي معناها أول حاجة خرجتني ولا قدمتني للعبيد.
1: في بالك نضال أنا نسيت روحي مع الغنية ونعرف اللي هي نورمال مو معها ببليسيتي خي أنا رجعت لك طول على ياسمر خويا وما عنديتش ببليسيتي خلينا نتاخد 2 سكوند ونرجع لك. فن تايم
3: ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: فان تايم رجعنا لكم مع الجو الكبير هذا اللي نسمع فيه في موسيقى نزال اليحيوي اللي هو ضيفنا بحثينا لهنا وإن شاء الله تكونوا متونسين معانا. نزال خلينا نبدأ خلينا نمشي والآخر محطة فات تلقيت بها في الجمهور يظهر 12 وتعملت عرض في مهرجان مكتاريس الدولي في دورته 54. كيفاش كانت السهرية؟
2: باش نقول مهبولة سهرية. هو ديجا سيت هذاك اركيولوجيك ماهوش نورمال، ياسر مزيان والعبيد العبيد جات برشا عبيد من ماكثر يستناو في جو وصار جو كبير برشا. فريمون كانت اكسيبسيونيل شخت على الاخر مع أولاد بلادي وجماعة مكتاريس.
1: كي تبدأ العروض في الشمال الغربي تبدأ سبيسيال أكثر شوية
2: تبدأ خطر هو شنية تعمل عرض أنت فما تفاعل مع العبيد مع الجمهور وقد ما يكون التفاعل قد ما أنت تعطي أكثر وهذيك كي تمشي الشمال الغربي تلقى الناس حافظة الغناء تعرف الدروبيت وين تعرف وين
1: يحسوا نتاعهم دونك يزيدوا
2: وفهم برشا تفاعل اللي يخليني أنا نبدأ هكا اكسيتي أكثر.
1: بوغرنين 10 أوت ساعة الغونديفو هذايا مهم برشا. أول حاجة مهرجان بوغرنين راجع للإشعاع متاعه القديم اللي كان عليه تعرف بوغرنين السنين اللي كبرنا فيها احنا كان هو المنافس الرسمي لمهرجان كارتاج الحقيقة وفرحانين اللي رجع للدورات القوية وللبرمجات القوية. نهار 10 أوت قدمت قربي في بوغرنين وكانت فما من بروميير بارتي مع فريق ولا مرة لوديو الفلسطيني اللي هو زاد يخدم على التراث الفلسطيني. ما نعرفش كنت تعرفهم قبل لا تعرفت عليهم وقتها حاب نقول لك اللي كانوا ضيوفنا البارح لهنا وحكينا الانفيرس نتاع هذيا تو نقول لك اش قالوا عليك قل لي انت كيفاش عرفتهم ولا كنت تعرفهم ولا وقتها اكتشفت الموسيقى نتاعهم.
2: انا عرفتهم في كيسار البروغراماسيون مشيت دخلت تفرجت شفتهم اش عملوا ومن بعد تعرفنا على بعضنا في الحياه وهو محليهم برشا الاولاد والخدمه نتاعهم زاد ياسر تعجبني خاطر يخدموا كيما حكينا بعضنا يخدموا على اللباس ويخدموا على معناها فما سونوريتي ياسر طياره بارابور للموزيكا ويخدموا زاد على التراث نتاع فلسطين وهذه حاجه ياسر طياره.
1: الحقيقه هما زاد حكيوا لنا على صوتك نضال وعلى كيفاش كانوا منبهرين وحبوا برشا مهرجان بوغرنين وقعدوا الاربع ايام اللي مازالوا وقتها في المهرجان قعدوا كل ليله يمشيوا يسهروا في المهرجان. هما انديو خليني نذكر الناس اللي كانوا معنا البارح يخدموا الموروث الفلسطيني فما الفوكلز بالعود الكتريك ومعه اللي هو بيت بوكسر ويغني راب او ميم طون دونك فما نظره واحده اخرى زاد كيف للتراث مي ديما دون لا فيزيون نتاع هكا فما رغبه في انه تكون فما حيله مزيانه باش الجمهور نتاع لي بلو جون يسمع التراث حتى لو كان ما عادش يجلبوا التراث في الفورم نتاعو الاصليه هاكا يدخلوا له من باب الراب ولا من باب الالكترو ولا الروك ولا الحاجات اللي تنجم تعجبه فيحفظ وإلا يتعرف على التراث متاعه. فرحانين زادة اللي جمهورهم أكثر توينسة حتى في هما يسو برودويس في فرنسا فالتوينسة يحبوا برشا هذايا. كيفاش كان جمهور بوغرنين مع غوربي؟
2: هو ابو قرنين على سنيك كي البروغراماسيون صارت فرحت برشا برشا برشا وبالنسبه لي انا معناها نستنى فيه ابو قرنين وقتاش يصيروا سورتو سنه بروغراماسيون كانت طياره برشا فما برشا حاجات انواع نتاع موسيقى العالم كيما نقولوا وماهيش حاجات اللي تتعاود بختو مشينا شفنا برشا عروض مزيانين وحاولت نخدم عليه اكثر حتى في الكوم وكل شيء سبيسيال البوغارنين وجاءوا العبيد وشخنا شيخة بالجربة
1: أي بيه صحة قل لي خليني نمشي قلت لي طاول الخدمة متاع الكوم وكل شيء وفرحت اللي صارت البرمجة نضال يا حيوي شنية علاقتك بالمهرجانات تعرف المدة هذية ديما جنيغال ما يبدأ فما فنانين فرحانين وعملوا دورة كبيرة تبدأ دورة كبيرة في المهرجانات وكل شيء وفما فنانين ديما فما كلام على فنانين ولا متعهدين حفلات ولا منتجين ولا اللي هو البرمجة وانا قدمت وانا استنيت وانا كذا انت توكي تخدم مشروع جديد وتقدم من ساعة قولي انت قدمت ملف صبيت على المنصة بتاع وزارة الثقافة شنو عملت باش السنة تتبرمج
2: تلموه من بهمنيش
1: من طاوة قولي ما عندي من جيوبك
2: لا والله لا مش هذا
1: مش انت تخدمهم
2: مش هذا يا ماي ما نخدمهم شنا وبالعكس وفيت اللي ديما في الصيف فماش برشا عروض يعني اكثر العروض هي ديما في العام على العام نعملوا حاجات انت والايفينمون شنو يصير شنو كذا ديما موجودين في المعني في
1: ما تستناش الصيف معني مش الصيف هي لا سيزون اللي باش تخدم
2: هو بالزهر ديما في الصيف فماش برشا حاجات اكثر منه
1: علاش يحسوا عروضك شتويه معني
2: ما نعرفش ليه هو مش ما فماش اما ماهوش مش في الصيف يوليو اكثر قاعدين ما احنا
1: مش الميسره في الصيف
2: ما جينيرال نعملوا في زوز ثلاثة عروض في الشهر مثلا في الصيف يوليو خمسة كوا تيفا مش معني مش حاجه كبيره برشا اما بالعكس العروض نتاع اللي في الشتاء عجبوني خير خاطر الصيف سخانه
1: عندك حق عندك حق الحقيقة آخر مشاركة في الشتاء مثلا فما عروض خاصة وإلا مثلا نتذكر أنا حضرت الهطايا في جي ام سي في أيام قرطاج الموسيقية كيف أنت فما شكون ماكش أنت مركز مع المواضيع هذية الحقيقة ركز مع موزيكتك سبيان نضال يعطيك الصحة هكا خير لا محالة قل لي شنو علاقتك بالديجيتال بالكوم بالبروموسيون بتاع عروضك معناها أنت ممن بثنية هذية من قبل ولا سختام وما قالوا لك أي أسمع لازم نفيقوا للديجيتال وراهي هذية ثنية مهمة باش نوصلوا للجمهور
2: لا من الأول وانا معناها نخدم الحاجات بريسك وحدي زي ده برش حاجات باش نحافظ على التصوير اللي نحب نقدمها ديكو اللي مشهور في تيك توك و تيك توكر وليت ابو مش نعملش لايفات
1: تحلش لايفات وتلعبش جولات
2: اما بقى معناها نهبط ديز اكستريم الحفلات ومن الحاجات ديكو تعجب العبيد
1: قاعده تمشي على تيك توك
2: قاعده تمشي على تيك توك ابري فوالا كل حفلة لازم تخدم لها الافيش تاعها تخدم لها معناها حاجات العاديين معناها ما يعنيش نعمل فيكم اكستراوردينير اما فوالا نعمل مانتي فيديوهاتي تبع خدمتي بالنسبة لي انا الموسيقى والديجيتال زوز نخدم فيهم انا وترانكيل
1: البر نضال فما العروض تخرج يحبوها مطلوب البر وين لعبت بار اكزومبل البر
2: والله العامين الاخرانيين مشينا اكثر لافريك اكثر منه لوروب مشينا لعبنا في كوت ديفوار مشينا لعبنا في السنغال مشينا لعبنا في الزنزبار على قبل وليت عنا معناها صعبت شويه بارابور للموبيليتي اون في ديما عندنا المشكله نتاع الموبيليتي وتذكر الطياره
1: والفيزا
2: والحاجات هذوك معناها ولاو يخليو لي تورني انترناسيونال يوليو اقل مش كيما قبل معناها اما ديما
1: سي مالورو الحقيقه
2: اما ديما نخدموا اكثر حاجه معناها نخدموا عليها لازم مره اثنين في العام نهزوا الموسيقى ونمشيو نعرفوها في بلاد ما فيش معناه ما سمعوش بينا
1: وتوا بار اكزومبل في الافريك نحكي الافريك حتى احنا من الافريك ما نقصدوا افريقيا بوتيتر بلدان جنوب الصحراء ما يهمش يفهموا في الكلام ما يعرفوهش الموروث هذايا امتيانا كومون يلغوسوا في الموزيكا امتياك
2: مشينا فيستيفال اسمه المساء هذا فيستيفال دو لار فيفون في ابيجان اول مره انا كنت خايف عليش خاطر انا توا زعما معاملين على الريتم التونسي وكل شيء وهما غادي اصحاب الريتم
1: صحيح الافروبيت معناها ما نسموش
2: الافروبيت تولد غادي اما بالعكس بالعكس اللي صار بالعكس كنت خايف لا ولا ما يشطحهمش ولا ما يحسوش والعكس هو اللي صار شيخو على الموسيقى برشا برشا
1: يظهر لي عندهم اوفرتور موزيكال قويه غادي كيحبوا يسمعوا حاجات مختلفه يحبوا الموسيقى اللاتين مثلا توصل غادي ياسر وكل ما هو ريتميك اما حتى مختلف عليهم يقبلوه
2: صحيح واوسي زاد موزيكتنا امبوزونت معناها الريتموات نتاعنا امبوزونت دريزي ولا فزيني ولا يشطح اي عبد في الدنيا هذا يسور معناها
1: تفهم في خطوه الشطيح
2: هذه بالتجربه معناها خطوات
1: خطوات الرقص الشعبي التونسي تفهم في الريتم نتصور
2: وي
1: شبيه شنو السؤال اللي يا ريم قال
2: ما ريتنيش نرقص
1: شفت الحقيقة هي راديو خسارة هو لما حالة ينجموا يشوفوا أما توا في التلفزة إن شاء الله نظال نغنيه ونشطحوا زيدا أنت وحدك وحدك هاوكا انا ما قلت لك حتى شايريت كيف وحدك وحدك جبت لك دبوزة ما باردة قلت لك نظال رد بالك تقول لي صوتي وتعب ودنيا وكل شيء
2: ليك على راحتك انا صوتي تعب
1: اما ما يسالش ما هو ليه لا الحقيقه اختار حاجه شنو تحب هكا حتى 20 سكوند باه اقرب بعد الميكرو قلت لك
2: انه باش ما قوي
1: نعرف والله نعرف انا كنك عليا نعرف ما نحب العباد تسمعني ظل يا حيوي
2: يا وي

0: ولا بوس شفايف للليراني ندوح يا طويلة نستناك ولا نروحك
1: بالها لا تروح يا ميزة. ما شاء الله الحقيقة الحقيقة أنا فان ما شاء الله على الصوت بارك الله. هاي وين فما قربي مرجية
0: إن شاء الله؟ أنا تو قاعدين نخدموا على التسجيل باش نخرجوا الألبوم نحضر في الألبوم وإن شاء الله سيزون أبارتير من أكتوبر نرجعوا
1: في الشتاء كيما قلت نحب الشتاء نحب الشتاء ونحب الموسيقى نتاعي في الشتاء. نزال ميرسي بوكو
0: يعيش.
1: قد ما تجي بحذنا احنا ديما فرحانين الحقيقه يعيش. ديما عندك جديد وديما عندنا ما نحكيو معاك والحقيقه من الفنانين اللي ساهل الكونتاكت معاهم وملتزمين وجي في الوقت ومحليك وميرسي بوكو. هذوما راهم حاجات مهمين برشا في خدمتنا ان شاء الله. العباد يعرفوا موزيكتك اكثر اللي يعرفوك يزيدوا يتمتعوا بها اكثر واللي يكتشفوك معنا توا يحطوا يسمعوا خدمه نضال يحيى ويمشيوا يحضروا قربي يحضروا الهطايا كان عاودتها لنا يحضروا المشاريع القادمة إن شاء الله. ديما فما العروض تخدم الملفات ولا ما تخدمش يكونوا العروض موجودين ويجب مرحبا بك بحضنا في كل وقت خاصة في الشتاء. شكرا بكون إذن شكرا لكم أنتم اللي سمعتونا. نكملوا أكيد معكم بالموزيكا على رأس الساعة تسمعوا الأخبار على دي وانا فام وترجعوا كل عادة باش نكملوا مع بعضنا فان تايم.

0: هنا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: سما فايبس. خلي السما فايبس في الآب وعيش سيفك أون بلان فور. حفلة بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس. على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى. على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز وسادسة ديوان فام عسلامة. آلية العودة التوعية وإعادة الإدماج المنفذة في تونس بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة مكنت من العودة التوعية لأربعة آلاف وثمانمائة وتسعة وعشرين مهاجرا غير نظامي منذ غرة جان في 2026 ليرتفع بذلك العدد الجمعي للمستفيدين من هذه الآلية إلى 25,103 مهاجرين غير نظاميين منذ أحداثها فضلا عن عدد العائدين عبر الرحلات الجوية التجارية المنتظمة وفق ما ورد في بلاغ صادر اليوم عن وزارة الشؤون الخارجية. خبير النجاعة الطاقية عدنان الحداد يقول في تصريح لديوان فام إن فتح باب الاستثمار في محطات شحن السيارات الكهربائية خطوة إيجابية لكن الأهم هو أن تكون البنية التحتية جاهزة لاستيعاب العدد الكبير من هذه السيارات وقال إن الشبكة الكهربائية قادرة حاليا

0: على استيعاب عمليات الشحن، لكن التحدي الحقيقي سيظهر مع الانتقال إلى آلاف نقاط الشحن وفق قوله.
1: الحقيقة هو فتح باب الاستثمار في محطات شحن السيارات الكهربائية خطوة إيجابية، وخاصة وأن الكراس الشروط موجودة، أما وحدها ما تكفيش خاطر البنية التحتية لازم تكون جاهزة باش تواكب الانتشار الكبير للسيارات الكهربائية. نجم نقوله أن الشبكة موجودة وقادرة تستوعب الشحن في المرحلة الحالية، أما نحكيه على آلاف نقاط الشحن في المستقبل، وخاصة الشحن السريع لازمنا نخطو من توا لتدعيم الشبكة. المشكل في الشاحن الواحد هو المشكل يظهر كي يتجمع العدد كبير من الشواحن في نفس المنطقة. مثلا إذا محطات فيها 20 سيارة تشحن في نفس الوقت ولا 30 سيارة، استهلاك نجم يكون كبير برشا، ولهنا كل سيارة تشحن بسرعة عالية المحطة تجب تحتاج قدرة كهربائية كبيرة، بالتالي يجب نتأكد أن الشبكة المحلية والمحولات قادرة تتحملها. النظام ينجم ينظم توزيع الكهرباء حسب عدد السيارات والقدرة المتوفرة، يعني ما لازمناش نضغطوا زاد على الشبكة. المحطة تتصرف بذكاء وتوزيع يكون التوزيع الطاقة تدريجيا.
0: يشار إلى أن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تتجه إلى توسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية في تونس بالتوازي مع أعداد برامج لتركيز محطات شحن بمختلف المناطق، وتشجيع المستثمرين الخواص والمؤسسات العمومية والبلديات على المساهمة في تطوير هذه البنية التحتية مع التوجه تدريجي نحو اعتماد الطاقة الشمسية لتغذية محطات الشحن. من المنتظر أن يسجل توزيع الماء الصالح للشرب اضطرابا وانقطاعا يوم غد السبت على كامل المناطق التابعة لمعتمدية جرجيس من ولاية مدنين بداية من الساعة 11 صباحا نظرا لأشغال صيانة، وينتظر استئناف توزيع الماء بطريقة تدريجية بداية من الساعة 10 ليلا وفق بلاغ صادر عن الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه. على صعيد دولي، وزيرة خارجية عمان وإيران بحث تطورات الملاحة في مضيق هرمز وفقا لوكالة الأنباء العمانية، وأكد الوزيران خلال اتصال هاتفي اليوم أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية تدعم استئناف حرية الملاحة وانسيابها وتعزز أمن المنطقة واستقرارها. رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان يقول إن المعركة لم تنتهي بعد وإنها مستمرة حتى نهاية التمرد في عموم البلاد، فيما أكد مشايخ الطرق الصوفية دعمهم للقوات المسلحة. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع نادر بن شيدة.
2: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
3: ديوان FM فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الموعد اليوم بمدينة تورنتو الإيطالية مع افتتاح الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي تتواصل لغاية 3 سبتمبر 2026. تونس تشارك في هذا الحدث المتوسطي ب 176 رياضي ورياضية، 67 إناث و 109 ذكور، يتوزع على 28 اختصاص رياضي، وبوفد هو ثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركات التونسية بعد دورة 2001 بتونس واللي شهدت مشاركة 309 عنصر. تونس بتشارك في منافسات هذه النسخة 20 للألعاب في 4 رياضات جماعية: كرة القدم رجال، كرة اليد رجال والسيدات، كرة طائرة رجال، كرة السلة 3x3 رجال وسيدات، بالإضافة إلى خوض منافسات 24 رياضة فردية. نذكر المنتخب التونسي لكرة القدم يلعب غدوة السبت أولى مقابلته بداية من 9 متاع الليل ضد المنتخب المقدوني. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم قال أنه لن يتم تغيير توقيت مباراة الترجي التونسي والنجم الساحلي في إطار الجولة الأولى من رابطة المحترفة الأولى. المباراة بتكون في وقتها اللي تم برمجته نهار لحد 23 أوت انطلاقا من 4:30 العشية. دونك نعطيكم تعيينات حكام الجولة الأولى لمرحلة الذهاب مرات المحترفة الأولى نهار السبت 22 أوت الملعب التونسي يستضيف النادي الصفاقسي، بديس بن صالح كحكم ساحة وأزمير زارغوفيتش كحكم فار، الأمل الرياضي بحمام سوسة يستضيف الاتحاد المنستيري حكم ساحة حسين بن ساسي وألكسندر ماتكوفيتش في غرفة الفار، تقدم رياضي بساقيت الدائري يواجه شبيبة العمران حسني النيلي كحكم ساحة وحمزة جعيد في غرفة الفار، الاتحاد الرياضي بن قرداني يواجه نادي حمام لنف سيف الورتاني كحكم ساحة وخالد قويدر في غرفة الفار. نهار الأحد 23 أوت كلاسيكو الجولة بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي، هيثم الطرابلسي في كحكم ساحة وألكسندر ساركوفيتش في غرفة الفار، نادي البنزرتي يواجه مستقبل المرسى حكم ساحة منتصر بالعربي وأمير العيدي في غرفة الفار، نجم المتلوي يواجه نادي الإفريقي أمير لوصيف في كحكم ساحة وألكسندر ماتكوفيتش في غرفة الفار، الترجي الجرجيسي يواجه الأولمبي البيجي أميل الفقير كحكم ساحة وهيثم قيرات في غرفة الفار. نذكر كل لقاءات باش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبور. اللاعب السابق للنجم الساحلي والملعب التونسي والترجي الرياضي التونسي ماهر بالصغير يتعاقد رسميا مع نادي التعاون الليبي. الترجي الجرجيسي يتعاقد رسميا مع مدافع ذي جويني الى غايه جوان 2028. جويني ابن امل حمام سوسة سبق له ونلعب مع الاولمبي البيش الاتحاد المنستيري والجيش الملكي المغربي. لاعب المنتخب التونسي انيس السعيدي ينتقل الى نادي بنفيكا كاعاره لموسم وحيد مع احقيه الشراء. اليوم الموعد مع افتتاح موسم البطولة الإنجليزية 8 متاع الليل، أرسنال يستضيف كوفنتري الساعد الجديد للبريمير ليج. في نفس التوقيت في البطولة الإسبانية 8 متاع الليل ريال بيتيس يواجه ريال سوسيداد، وفي البطولة الفرنسية 8 غربا أولمبيك مارسي يستضيف نادي ستراسبور. أكثر تفاصيل أخبارنا الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوان اف ام .net. بعد شوية ترجع لكم ريم نور الدين وبقيتك برنامج فان تايم.
5: الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.
6: فودكوب

0: Diwan FM.
1: تبع الموسيقى.
0: Publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة. تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
2: فن تايم. فن تايم.
3: مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في فان تايم وتابعوا فينا من اول البرنامج. بدينا معكم كل عاده من الاربعه متاع العشيه مواصلين حتى للسبعه، والناس اللي التحقوا بينا مرحبا بكم. فاتكم حوار وموسيقى ياسر مزيانه من عند نضال اليحيوي. بطبيعه نجموا تشوفوا كل ما تعدى معانا من فقرات ومن برامج ديوان اف ام على كل المنصات اللي تنجموا تلقوا فيها لي بودكاست متاعنا ولي لايف اللي تعديوا. وقاعده نتبع في التعليقات على المقترحات الغنائية اللي قاعدين نسمعوا فيها. صحيح حتى أنا معكم من أنصار أنه الأغاني نسمعوها بأصوات فنانينها الأصليين، لكن فما أصوات الحقيقة تستحق وتبدع. وحسين الجسمي اللي كنا نسمعوا فيه في أما براوة من الأصوات التونسية العربية القليلة اللي توصل لبلايس عالية برشا، وأصوات ما فماش منها ياسر فمزينة. صحيح نجاة الصغيرة حتى هي صوتها من الأصوات المميزة بالطبيعة، لكن الحقيقة أغنية جميلة إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وتنجموا زيادة تستمتعوا توا بالمعلومات وبالرؤية الفنية في زوم فن لرضوان. يجيو نسمعوا رضوان في زوم فن.
4: زوم فن.
3: أهلا وسهلا. مرحبا بيك.
4: وبيك أكثر.
3: أيوة. إيش بيك؟
4: والله.
3: إيش بيك يا رضوان؟ أنا نحب نفرح بيك. را.
4: اليوم مستبرد يا ريم.
3: مستبرد من الكليماتيزور يظهر لي. رد بالك على روحك. مرحبا سي رضوان. وشنو اخترت لنا اليوم كالعاده؟ اليوم مفاجاه الحقيقه، ما عنديش فكره.
4: أي اليوم باش نحكي ولا حاجه تنجم تسمعها بعد سنين، بعد 20 سنه، بعد 30 سنه، وينجم يكون حتى اكثر، لكن دوب ما تسمع الموسيقى نتاعها تغني وراها على طول. اليوم باش نرجعكم لسنوات جميله برشا، الوقت ما كانش عنا فيه حتى شاغل وحتى حاجه همتنا.
3: هاي والله بليش مشاغل.

0: أغاني الكارتو ما كانتش مجرد شارت قبل بداية كل حلقة، لكن كانت جزء من طفولتنا. طارق العربي طرقان ورشا رزق وسبيستون، أغاني حفظناهم قبل ما نفهموا حتى معنى الكلمات متاعها، وبقات في ذاكرتنا لين كبرنا. فكيفاش أغنية مدتها دقيقة أو دقيقتين تنجم تبقى في ذاكرتنا لسنين؟ كيف معودكم أني نبدأ بأصل شيء منين جاء وين ظهر؟ خلينا ناخذ لمحة عن بدايات أغاني الكرتون. قبل كل شيء، البداية الفعلية والرسمية جاتنا من اليابان، بلد الكرتون، وكانت البداية عام 1963، وين كانت الأغاني الافتتاحية الكرتونية من الأعمال المؤسسة للثقافة هذه. كانت الأغنية تقدم بشكل بسيط وسهل الكلمات، وكانت زادة تمثل جزء من هوية العمل ككل. التركيبة اللي ظهرت من بعد وقت اللي مزجنا لحن قصير وإيقاع واضح وكلمة سهلة وتكرار في بعض المقاطع. التركيبة هذه تفسر علاش بقات أغاني الكرتون في الذاكرة. في السبعينات والثمانينات تحولت موسيقى الكرتون إلى موسيقى قائمة بذاتها. في البداية كانت أغنية الكرتون مرتبطة مباشرة بالأطفال وبرامجهم، لكن مع الوقت بدأت تظهر أسماء مختصة في النوع هذايا من الأغاني. أهم التحولات جاءت مع أعمال سبيس باتل شيب ياماتو عام 1974، وهي سلسلة كرتون شهيرة برشا اللي ساعدت برشا في رفع مكانة الأغنية أو أغنية الكرتون. ومع الثمانينات بدأ فما تقارب بين أغاني الكرتون والموسيقى الشعبية اليابانية، وولاو فنانين البوب اليابانيين يغنيوا أغاني الكرتون زاد. من هنا تشكل التأثر العربي بالفن المخصص للكرتون. أغاني الكرتون العربية ما هيش اختراع سبيستون راي. كنت قبلها فما دبلجة لرسوم متحركة وغاني عربية مرتبطة بالبرامج والشخصيات، لكن إحقاقا للحق خلينا نحكي على سبيستون كتجربة عربية انطلقت عام 2000، وتجربة رائدة زادة خلت أغنية شارت بداية الكرتون جزء مهم من التجربة العربية وصنعت أهمية كبيرة لها، وولت معيار من أهم المعايير. ومن بين الأسماء اللي عشنا معهم طفولتنا وارتبطت أصواتهم بالذاكرة الجامعية لجيل كامل، نحكيه على طارق العربي طرقان، نحكيه على رشا رزق وغيرهم من الأسماء. طرقان ما تعاملش مع أغنية الكرتون كشارة افتتاحية، الفكرة كانت كيفاه نعملوا أغنية تحمل قيمة ومعنى وترسخ مبادئ فقدناها بالحق في الأغاني الجديدة للكرتون. طفل صغير يتفرج في الكرتون اللي هو مدته دقيقة، يعني 20 دقيقة على أقصى تقدير، وينجم يتذكر كان أغنية البداية اللي هي ما تتجاوزش دقيقة. هذا ما هوش صدفة، ويطرح علينا سؤال علاش التوا حافظين هالأغاني. وقت اللي لوجنا على سر أنه كيفاش نحفظ الأغاني الكرتون بسرعة، علم النفس يقول أنه السبب عنده برشا عوامل. أولا التكرار، الطفل يسمع الأغنية يوميا من البداية حتى يكش لنهاية ويتكرر الشيء هذايا. التكرار يعطي دماغ برشا فرص باش يرسخ اللحن والكلمات. كيف كيف عنا اللحن البسيط، وأغاني الكرتون تعتمد ديما على اللحن البسيط المتوقع اللي ما فيهوش برشا فلسفة. بعد تجي القافية والإيقاع والكلمات المتوازنة المسترسلة اللي تخلي الطفل يستمع للأغنية كمقطع صوتي واحد ما يفصلهاش، يعني مقطع كامل.
1: هو الحقيقة هذايا لو موديل متاع لابرونتيساج للأطفال في بداية العمر، حتى باش نتعلموا الكلام الكل قائم على التكرار، وأنه العادة هي اللي باش تخليه يتعلم، فأكيد باش يتعلم الموسيقى بنفس الطريقة.
0: وهنا فما شيء غريب، بعد سنين طويلة ينجم أي إنسان يسمع موسيقى متاع كرتون حتى هو كبير، وفجأة يتذكر الكلمات ومعها الشخصية مباشرة. كيف أنت تو تسمع في لحن متاع موسيقى دي جاء تحت الصوت وتفكر قديمة بصور بكرتون معين، وتفكر ديريكت الشخصيات بتاعه. عنا دراسة عملت على أطفال ما بين 3 سنين و 12 سنة تقول أنه استخدام موسيقى بسيطة يمكن أنه يرتبط بتحسين جوانب كيف التعبير على المشاعر عند الطفل وإدراكها وحتى تنظيمها، وتعاونوا برشا في النطق وفي برشا حكايات أخرين. كيف كيف موسيقى الكرتون كان عندها جانب كبير برشا في ترسيخ برشا قيم، كيف النبل التعاطف والتعاون، مثال كيف كرتون مثلا عهد الأصدقاء. عنا كيف كيف حب الوطن والدفاع عليه، كيف كرتون مثلا مزيان برشا اسمه صقور الأرض. صدقني الكرتون الأغنية متاعه بركة شارة البداية تستحق أن تكون نشيد مثلا متاع بلد.
1: وهو الحقيقة طارق العربي طرقان وحتى رشا رزق كي خدموا على معناها هما اللي ديسان زانيمي هذوك من كل هم مترجمين في الأغلب، معناها اللي جايتنا من اليابان سورتو، لكن الخدمة على أنه الأغنية كلها قيم وكلها مبادئ، ونحكيه على الوفاء وعلى الصداقة وعلى حب الأم وعلى حب الأخ، هذوكم حاجات قاعدوا ياسر مميزين. وذاك علاش شفت الحفلات قديش تنجح، كيف ولات فما فكرة حفلات اللي يجيوا فيها ويقدموا أغاني الكرتون والجمهور الأجيال اللي يجي باش تغني وتسترجع ذكرياتها، حاجة ياسر مزيانة.
0: ما بين أغاني الكرتون اللي تعرفت برش نحكيوا على هزيم الرعد، سابق ولاحق، سندباد، بال وسيباستيان، نحكيوا على القناص، أنا وأخي، ريمي، وغيرهم من الأغاني. كبرنا وتبدلت الأصوات وتبدل جزء من العادات وحتى طريقة تفاعلنا مع الموسيقى تبدل، لكن فما أغاني ما كبرتش معنا، بقات واقفة في نفس العمر، عمر الطفولة. يمكن هذاك علاش نسمعوها اليوم وما نرجعوش نتذكروا الكرتون فقط، بل نرجع نتذكروا النسخة صغيرة منه اللي كانت تستنى بكل حب بداية كل حلقة من كرتونها المفضل، ويعني تتفاعل معها بكل حب. تحية لجيل سبيس تون بالله،
1: اللي هو جيلك انت
0: اللي هو جيلي
1: تسلم على أصدقائك. وإحنا زادة لحقيقة محليهم الغنيات، والله يحزوا في نفسي، قال قال الرجل اللي نجي ونحاولوا وفيت لهذوما هالي ديسانز أنيمي اللي احنا كبرنا عليهم اليوم ما عادش يعجبوا برشا عين الصغير، معناه أنا كي نحاول نفرج فيهم صغاري رغم أنه معناه أنا نقرأوا بالعربية ونفهموا ونحبوا اللغة العربية وكل شيء، لكن لو ريتم تبدل طوال يتفرجوا على حاجات أسرع، حاجات بلوز أنيمي، حاجات بالحق معناه تبدلنا برشا ما يعجبهمش ياسر. نحاول جي فورس ومن بعد كنقول زيد، اما على الاقل يسمعوا الاغنيات. انا الاغنيات هذوما كيما عهد الاصدقاء اللي قاعده نسمع فيها شويه، نحطهم حتى في الثنيه في الكهرباء باش يسمعوهم ويحفظوهم. اول حاجه لغه عربيه سليمه، ثاني حاجه برشا قيم وموسيقى مزيانه. ميرسي يا رضوان،
0: عايشك على خاطر. خلينا نخرجوا بهذا
1: عهد الاصدقاء نسمعوا مع بعضنا.

0: فاني تايم.
1: مرحبا بكم مرة أخرى الناس اللي تتبع فينا على ديوانا فام، اللي تسمعوا فينا على فام وين ما كنتوا، إن شاء الله طريق سلامة، إذا ماخذين الثنية، إذا ماشيين تتفرهدوا ولا مروحين، إن شاء الله كل شيء كما تحبوا أنتم والعبيد كيف كيف، اللي تبعوا فينا على مختلف وسائل التواصل وتتفرجوا في اللي لايف متاعنا. احنا فان تايم كل عادة وصلنا للوقيت هذية باش يكون معنا ضيفنا الثاني. تعرفوا اللي نحكيه ديما على المهرجانات صحيح، لكن على كل التظاهرات الثقافية اللي تنجم تكون موجودة في بلادنا، واللي يهمنا أن نوصلوها لكم ونتعرفوا باش تنجموا تستفادوا، شنو تنجموا تعرفوا عليها أكثر، تنجم تكون تهمكم، وأكيد باش يكون عنا المعلومات الصحيحة لازمها تكون من مصدرها. أنا الحقيقة ما نجمش نتعدى المدة هذية من غير ما نخمم ومن غير ما نخدم على مهرجان قليبيا الدولي لفيلم الهوات، واحد من أعرق المهرجانات السينمائية في تونس وفي العالم. يرجع السنة بالدورة 39 ويواصل أكثر من 6 عقود من دعم السينما، وخاصة اكتشاف المواهب الشابة اللي حل المجال قدام السينمائيين الهوات والمستقلين والليزيتيديون اللي يقرأوا في السينما، طلبة مدارس السينما، الناس كلها سي براتيكمون ان باساج اوبليغاتوار الفيفاك، مهرجان قليبيا الدولي لفيلم الهوات، اللي اي حد يحب السينما ولا يحب يمس السينما ويكون من صناع الصورة وصناع الفيلم في تونس الحقيقة وحتى مش توانسة، لازم يكونوا تعداوا بمهرجان قليبيا الدولي لفيلم الهوات، سواء شاركوا مشاو حضروا او حتى خدموا حاجات تتعدى في الفيفاك في المهرجان. السنة نحكيه على الدورة 39 مع سي هشام التومي مدير الدورة هذية من مهرجان قليبيا الدولي لفيلم الهوات. عسلمة سي هشام.
2: مرحبا ريم، يعيشك.
1: مرحبا بيك، يعيشك الدورة. السنة سي هشام اختارت شعار السينما والصورة زمن الحروب والأزمات، هذا الشعار متاعنا السنة. موضوع الحقيقة يطرح أسئلة كبيرة على دور الصورة، دور السينما في وقت الأزمات، وبالتالي دور الفنان السينمائي في هذايا. خليني قولي من الأول ساعة كيفاش تكون الخدمة باش تقرروا أنه هذايا باش يكون الموضوع الكبير متاع الدورة.
2: هو معناها المهرجان من تنظيم الجامعة التونسية للسينمائيين الهوات اللي هي متكونة من مكتب جامعي ونوادي منتشرة على كامل تراب الجمهورية. دونك ديما تصير حسب شنو يصير تطورات في الوضع الموجود كلك سوا في البلاد وإلا في العالم، من هو تخرج مقترحات تم مناقشتها، نشوفوا شنو اللي فيه أثر، فيه أكثر اهتمام، واللي ينخرط في صلب العمل متاع الجامعة التونسية للسينمائيين الهوات ودور المهرجان زاد في الحكاية هذه. دونك من هنا انطلقت الفكرة، خاصة مع الأحداث اللي شفناها في العالم من 7 أكتوبر، من إيران، من كيفية استعمال الصورة والسينما في زمن هالحروب والأزمات هذوما، لكن ما خليناهاش كان في الحالي، لكن زاد دور الجامعة ودور السينمائي ودور السينمائي الحر خاصة في كيفاش باش يتعامل مع الصورة، ودوره كهو كمنتج كيفاش باش يهز الكاميرا متاعه، شنية الزاوية اللي باش ياخذها، شنية الحاجة اللي باش يحكي عليها، الموضوع اللي باش يحكي عليه. دونك نخرجوا شوية من الجانب النمطي التقليدي الستاندار معناها، نخرجوا منه، وهذا يعطي معناها لمسة فنية خاصة بإنتاجات اللي باش تكون إن شاء الله موجودة سنة في المهرجان
1: في الدورة هذا. يا جميل، الحقيقة السينما مهم أنه اليوم تحكي في وقت الحروب والأزمات، خطر ولينا نراو مثلا الإكزامبل متاع 7 أكتوبر كما قلت أنت، والحرب على غزة اللي مازالت متواصلة، راو أنه الصورة ولت مش أقوى من الكلمة، الكلمة مهمة صحيح، لكن الصورة اللي ولت توصلنا بغزارة وتوصل للعالم الكل هي اللي مثلا بدلت الموقف في العالم وخليت العبيد تفهم، ولا فما برشا عبيد اللي كانوا على موقف آخر حسوا رواحهم اللي كانت ما كانوش عندهم الانفورماسيون صحيحة. الغزو متاع الصورة مهم، آلاف الصور والفيديوهات يوميا تخلي العبيد تفهم أنه هالمأساة هذية موجودة، والهنا تدخل السينما على خطر أداة السينما الأولى بطبيعة هي الصورة، وتخلينا نفكروا ونناقشوا هذية. مثلا ما نجموش نحكيه في هذا من غير ما يجي لبالنا توت سويت الفيلم، فيلم كوثر بن هنية المخرجة التونسية اللي بالمناسبة زادة كيف كيف هي بدايتها كانت في الفيفاك وتو نحكي عليه، اللي الفيلم متاحة هند رجب، صوت هند رجب، واللي كان واللي ترشح للأوسكار وستاندينج اوفيشنز في قداش من مهرجان للقصة وللفيلم. هذا يظهر لي الاكزامبل تيب متاع الحاجة اللي تنجموا سنة تخدموا عليها.
2: لكن زادة فما حاجة أخرى اللي هي كما قلت أنت معناها اللي خلى ممكن برشا عباد وإلا برشا دول تغير مواقفها. اللي هو فما ناس فقط اللي في يدها فما أداة
1: بالضبط
2: عنده راهو القدرة باش يغير مش بالصوت أكا هو ينجم يغير بالصورة وصورة ولتو توصل أسهل للمتلقي. صحيح فما نوع من الاستسهال والاستهلاك المتواصل للحاجات هذوكم، لكن ساعات كي تخلط لك الحاجة هذيك بعد افيك لو ريكول تقعد ترجع تعاود تخمم فيها وتعاود تخلي لك الأثر متاعك. دونك ما يلزمش نخليو الأدوات هذية معناها نقعدوا احنا خاصة شبابنا والأطفال متاعنا يقعدوا مستهلكين من غير ما يكون عندهم على الأقل درجة صغيرة متاع وعي في التعامل مع الصورة هذيك، خاصة تو بالآفة جديدة متاع الذكاء الاصطناعي. معناها ما عادش نجم تفرق ما بين الحاجة الصحيحة والحاجة الغلطة،
1: سميتها آفة سي هشام.
2: الحقيقة نتعاملوا معها كل يوم، لكن احنا زادة من الحاجات اللي برمجناها سنة هو فما ورشة للذكاء الاصطناعي فيها كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في الاستعمال للسينما. مثلا أبسط مثال نجم ناخدوه، ما هوش هو باش يعمل لك الفيلم، لكن مثلا من مراحل انتاج الفيلم فما ستوري بورد، لكن انا ما نعرفش نصور بالورقه وستيلو. دونك الذكاء الاصطناعي نجم يعاونني باش نجم نلقى الحاجه هذه. كيف في بضع المحطات الصغيره من البوست برودكسيون، معناها نجم يعاونك في تحسين جوده الصوت والا حاجات، معناها حاجات صغيره، لكن مش هو اللي باش يتحكم لك في الفكره ولا باش يتحكم لك في
1: ما هوش هو باش يعمل الرؤيه الفنيه، ما هوش هو باش يختار القصه الفكره. صحيح لازمنا بالضبط هو في المجالات الكل، احنا حتى في الصحافه عندنا هالورشات هذية باش نعرفوا انه كيفاش نستفيد منه اكثر ما يمكن يعاونني في حاجات يمكن كان
2: تاخذ، لازم يكون هو الوسيله
1: بالضبط، كان تاخذ اكثر وقت ولا اكثر جهد اكثر فلوس، لكن الجهد الانساني والفكر سورتو لا فيزيون ارتستيك، واحنا لهنا نحكيوا على السينما، هي اللي بالضروره لازمها تكون معناها البريم في هذايا، وتستعمل الذكاء الاصطناعي كوسيله. حكيت لي على الورشات ونرجع للبرنامج بالضبط. دونك في وسط تحت هالعنوان الكبير هذايا السينما والصوره زمن الحروب والازمات، نتصور أنه بش يمشي في مخ الناس ولا العبيد اللي ترى من بعيد ولا تحب تشارك ولا تحب تجي، أنكم بش تحكيوا على السينما ملتزمة، بش تحكيوا على السينما انجاجي في هذايا، كأنه السينما لهنا تقدموا فيها على أنها فعل مقاومة. بالطبيعة يتنجم تكون فعل مقاومة، لكن هذا كهو ولا أكثر؟
2: لا، هو ديما باش تقعد السينما كالكسوة النوع متاعها هي فعل مقاومة وفعل نضالي، تحمل الفكرة مش نعمل في فيلم وكهو هني نعمل في فيلم. فما ديما نقول وانت شنو تحب تقول بالفيلم هذا، علاش عملت الفيلم هذا، وهذا ممكن المجال اللي يوفروا المهرجان والجامعة، اللي هو فما كل النقاش اللي يصير مع المخرجين على الأفلام متاعهم. ساعات مخرج معناها يفيق اللي هو في الفيلم متاعه حكى على حاجة ولا وصلت فكرة ما كانش هو يقصدها. ساعات تكون حاجة بها، ساعات تكون حاجة خايبة، معناها يقول أي ولا ما عملتها ما قصدتهاش، معناها هذا، أو ساعات تكون حاجة خايبة ما الناس فهمت بطريقة غلطة. دونك يقدم الهدف الأول والأسمى هو معناها طريقة الطرح للأفكار، معناها الفيلم على شنو باش يحكي، شنو الموضوع اللي باش يتطرق له، وبأنا طريقة زاد خاطر نجم نلقاو في المهرجان في المسابقة نجم نلقاو زوز ثلاثة أفلام يحكيوا على نفس الموضوع، لكن كل واحد يتطرق له من جانب معين برؤية مغايرة، خاصة إذا كان يكون الموضوع عالمي وإلا شامل، معناها فيه سوجي يونيفرسال، معناها ماهوش مرتبط بواقع ولا حاجة. كيف نجموا نفتحوا النافذة على واقع موجود في منطقة معينة في جهة معينة كالكسوة في البلاد التونسية ولا في العالم. دونك فرصة للاكتشافات هذوما الكل يقعد ديما الشعار وإلا الحاجة هي حابين نزيدوا زادة نحلوا عينين الناس ونفيقوا اللي راهو الاستهلاك من غير تفكير راهو عملية مخترة، خاصة ديما نقول نعاود للشباب والأطفال.
1: هذا هو، يعطيك الصحة سي هشام. احنا نحكيه بطبيعة الفيفاك على الدورة اللي باش تمتد من 23 ال 29 اوت. هي تعطينا شنو كيفاش بنيتوها البرمجة، ساعة شنو نجمو نلقاو، ومبعديك نوصلوا للاختيار الأفلام المشاركة. دونك من 23 ل 29 اللي باش يجيو واللي باش يكونوا في قليبيا، نحكيه على الجو متاع الفيفاك والحركية اللي يعملها في قليبيا، اللي باش يكونوا حاضرين شنو يكون يستنى فيهم من 23 ل 29؟
2: باش تكون سهرة الافتتاح تفتح إن شاء الله نهار 23 أوت بش يكون فيها زوز أشرطة قصيرة. هي واحد منهم دنيا لأخر شريط قصير عمله محمد بكري وفيلم أبشاد زادة اللي هو لمها الحاج اللي هو ممثل فيه. كانت فرصة مازلنا كيف قدناه محمد بكري وكان هو زادة جاء ضيف للمهرجان وجاء عضو لجنة التحكيم وقعدت علاقة وتيدة ما بينه وما بين المهرجان. دونك حبيناها تكون تكريم لروح محمد بكري اللي بش يكون على إثرها من غدوة صباح بش يكون فما لقاء حول السينما الفلسطينية كمحمد بكري كمثال في كيفية التعامل مع الأفلام في السينما الفلسطينية. في بقية السهرات باش تكون فما بتبيع عروض المسابقة الوطنية والمسابقة الدولية إلى جانب سهرات خاصة. السهرات الخاصة باش تكون عنا فما سهرة خاصة فلسطين اللي هذه عادة عنا في المهرجان اللي هي فقرة نجم نقوله فقرة قارة. كل عام سويفان شنو يكون موجود شنو يكون فما إنتاجات. السنه ان شاء الله باش يكون موجود معنا مشروع نتاع غزاويات اللي هو من انتاج فيلم لاب بالستاين. دونك اللي هو مجموعه من البنات اللي عملوا افلام في غزه في ظل الحصار هذا اللي موجود وباش يكون معنا حنا عطلة اللي هو في لجنه التحكيم اللي هو من المؤسسين نتاع بالستاين فيلم لاب. دونك باش يتم لقاء حول المشروع هذا. كيف بالشراكه مع منظمه العفو الدوليه باش يكون عندنا فيلم لألفة لملوم فليشربوا من بحر غزه. دونك اللي هو يروي المسيره نتاعها اللي هي شاركت في اسطول الصمود. دونك باش اللي يكون الفيلم
1: على التجربه نتاعها في اسطول الصمود
2: كيفاش هي مشيت وشاركت. هذا الى جانب في الصباح باش يكون ديما عندنا لقاءات والورشات بتبيع اللي مع مختلف المشاركين.
1: به جميل. خلينا هذايا التفاصيل نتاع السهرات ومتاع العروض وخاصة الشركاء ولهنا فما تركيز ولو أنها عادة حميدة في الفيفاك على الإنتاج على السينما الفلسطينية والحركية اللي فما في السينما الفلسطينية رغم الظروف هذه الكل وخاصة كيف التجربة متاع صناعة أفلام في غزة في الوضعية هذه. خلينا حاجة مهمة ييسر عند المغرومين معناها السينياست أماتور الكل اللي يشاركوا في الفيفاك الأفلام المشاركة في المسابقة كيفاش شنو المعايير مثلا اللي تعتمدوها تو كل عام أكيد ولا تعادة لكن كيف شنو تعتمدوا باش تختاروا الأفلام المشاركة في المسابقة؟
2: هو معناها تكون عندنا لجنة انتقاء أفلام. دونك بالنسبة مثلا للمسابقة الدولية تقدموا 380 فيلم تم اختيار منهم تم اختيار منهم تقريب 26 فيلم ولا 27 فيلم منهم.
1: صعيبة العملية
2: صعيبة على
1: تفرجوا فيهم الكل
2: صعيبة العملية
1: لكن هتعطي برشا أمل أنه العبيد تحب تعمل سينما ناس مغروم
2: ديما تشوفها كيكا تفهم اللي فما ناس مغرومة بالحق معناها كي نقولوا أماتور راهو يلزم للسينما معناها يحبوا الحاجة هذه. من المعايير بتبيع فما المعايير التقنية الأساسية معناها من الإيماج من الصوت من المونتاج لكن فما حاجة أخرى اللي هي الفكرة وطريقة طرح الفكرة. نجم يكون ساعات مثلا ديما نلقاهم النقاشات هذوما والناس اللي تحضر المهرجان تلقى ديما كالخلاف متاع البلاي فيلم هذا سيليكسيوني علاش الفيلم هذا سيليكسيوني كي تغزلهم مثلا من الجانب التقني نجم يكون ناقص نجم فيه هينات نجم يكون فيه حاجات لكن من جانب الفكرة والترافة في طرح الفكرة وكيفاش تطرق للموضوع هذاك بالنسبة لي نحن في الجامعة ولا في المهرجان ساعات تكون الفكرة أهم من التقنية في الأخر خاطر هذاك في الأخر بكل يتصلح ينجم يتعلم ينجم يلقى شكون يعاونه وبطبيعة في إمكانيات في حاجات. دونك من أهم المعايير زادة اللي عنا في لجنة انتقال الأفلام هي زادة الفكرة وطريقة طرحها والموضوع. كيف بالنسبة للمسابقة الوطنية دونك اللي هي تشمل أفلام نوادي الجامعة التونسية للسينما الهواد أفلام المستقلين أفلام طلبة المدارس
1: مدارس السينما
2: وكيف زاد أفلام جمعيات. دونك توا ولات فما أكثر فأكثر جمعيات
1: فما صنف جديد
2: ماهيش اختصاصها سينما أما عندهم قدرة، عندهم شباب مغرومين
1: على أنهم ينتجوا
2: بش ينتجوا بش ينجموا ينتجوا ينتجوا أفلام. دونك كيف كيف في المسابقة هذه تقدموا تقريبا 180 ولا أكثر شوية أفلام، دونك تم اختيار منهم
1: جمعيات؟
2: لا لا من
1: كلهم
2: كل المسابقة الوطنية.
1: فهمتك، واضح المسابقة الوطنية.
2: تم اختيار منهم 30 فيلم باش يكون في المسابقة.
1: الحقيقة ثرية معناها إذا باش يتفرجوا العباد.
2: سهرات
1: بالحق طويلة وكل شيء. خليني حافظتوا على صيغة النقاشات، بعد العروض ديما تقعد موجودة
2: من غد. دونك في العروض من غد في العشية تصير النقاشات مع المخرجين.
1: النقاشات به الحقيقة، والورشات الحقيقة متنوعة. نعرف عندكم الوثائقي، السيناريو، الصوت، اللغة البصرية، النقد والتحليل، صورة وحقوق الإنسان، تراث وذاكرة بصرية، مواضيع متنوعة برشا للورشات. فما تجاوب من البروفيسيونيل، العباد اللي تعمل في السينما في تونس، باش يجيو ويعاونوا ويقدموا هالورشات هذيا ويعطيو من خبراتهم للليزاماتور.
2: هو الحقيقة أنت قلتها من بكري، معناها اللي راهو جل اللي موجودين في الساحة السينمائية توا تعداو بالجامعة وإلا بالمهرجان. دونك الحقيقة هذيا كوننا رصيد ومصداقية معاهم، اللي معناها إذا كان الرزنامة متاعهم تسمح ما فماش واحد كلمناه وقال لنا لا، ومجانا
1: الكل هم تعدي، وعندهم كل الحب للفيفا
2: ديما. هذاك يرجع للجامعة من المخرجين، من التقنيين، من النقاد، من الكتاب. دونك ديما نلقاو بالحق معناه معهم، كلكو سوا في المهرجان وإلا في التربوصات اللي تنظمهم الجامعة. دونك ديما قاعدتك العلاقة، حتى اللي تعدى باساج معناها صغير راهو بالجامعة عمل عام عامين. بالنسبة لنا احنا راهو عام عامين صغيرة، معناها باساج
1: خاطر تبارك الله طولوا في الجامعة. صحيح.
2: دونك يقعدك الانتماء ويقعد يحب الجامعة، ومفماش واحد تعيط له ما يقولكش.
1: واللي هي فرصة هايلة برشا سي هشام للي جون اللي يعرف انه كيف باش يمشي للفيفا كيشارك والا يتفرج، باش يلقى لي بروفيسيونيل اللي يتفرج في الافلام نتاعهم، باش يلقى لما يحب يفهم في المونتاج، باش يلقى اهم لي مونتور، باش يلقى المخرجين، باش يفهم اي حاجة بالطبيعة في عالم السينما. ينجم يلقى العباد اللي هو متفرج على الانتاج نتاعهم فيتعرف عليهم، وهذايا الحقيقة حاجات مهمة، خاطر سا بو انسبيري، تكون نجم يكون فاهم حاجة يتوجه لحاجة أخرى. معناها سي كيفاش نقول ورشة كبيرة هي محلولة الفيفا، تخلي العباد تزيد تتغرم وتزيد تفهم أكثر وكل شيء. أحكي لي على قليبيا، كي تبدأ تحضر، كي يبداو الضيوف قاعدين يجي والشباب من كل بلاصة افيك لو بران هكا دو فولي نتاع الفن ونتاع السينما، كيفاش يعدي ولا يمت ذوما؟
2: هو من توا معناها توا في البيرو قاعدين، معناها كلهم بالحق تحية كبيرة لهم هما. معناها دوما الجنود متاع الجامعة، من بداية من التحضيرات، من الاستقبال، من القائمات اللي بستحضر، من الاستقبال الأفلام. معناها اللي هي عملية ولت صحيح ساعات نحسوهم ولت أسهل بالوسائل الرقمية، لكن راهي تقعد باقي معقدة، نسيت واحد، غلط في اسم، غلط في حاجة.
1: خدمة كبيرة،
2: خدمة كبيرة، وسيرتو البريود معناها متاع خدمة متاع المهرجان على تلت أسبوع. راهو معناها كل يوم عندك حاجة، كل يوم فما حاجة جديدة، كل يوم فما خدمة. كيف كيف متاع حتى استقبال الضيوف، هذا يخلط تو هذا يخلط من بعد،
1: شكون باش
2: يجيبوا. معناها بالحق فما تري غران ديناميك، معناها فما شكون حتى راهم اللي ماهمش متواجدين معناها في تونس، ويجي بالذمة البريود متاع البريباراسيون، يقعد بحضة صاحب ويقعد بحضة شكون من العائلة. لا عنده حاجة هذيك ساكري البريباراسيون متاع الفيفا يلزم يكون موجود بها. هذا إلى جانب العمل اليومي اللي موجود في وسط المهرجان، معناها راهو فما ناس تتلهى باللي رونكونتر صباح باللي ديبا العشيه في البروجيكسيون في الليل، في توسكي تكنيك، في توسكي تنظيم، تنسيق مع المخرجين، كيف باش يطلع يقدم الفيلم نتاعو. حاجات
1: خدمه المهرجان وتنظيم مهرجان هي زاده خدمه اخرى في حد ذاتها. الحقيقه نعرف اللي قليبيا ان شاء الله الظروف، نعرف فما سنوات خدمنا وسنوات مشينا وحضرنا كيف مش ديما نقاو نسكنوا، مش ديما نقاو الضيوف وين يجي، ومازال فما الموضوع هذا يا حاضر.
2: هو احنا شنو من الحاجات معنا احنا مثلا المهرجان بالشراكة مع المركز الوطني للسينما والصورة بدعم من وزارة الشؤون الثقافية. وولينا نحبذوا يكون في آخر فترة في الصيف باش المهرجانات الكلها تكون وفات
1: قليب يتتفرهد شوي
2: وتبدأ الناس ترجع
1: صحيح.
2: لكن لا ما هيش صحيحة برشا معناها
1: الفكرة,
2: الفكرة. علاش؟ على خاطر الناس تبرمج الكونجي متاعها بالفيفاك معناها يقول لك هذا حتى اللي يكريو في الديار ولا هذا يقول لك وقتاش المهرجان باش يعرف يريزيرفي
1: باش يعرف
2: الناس اي باش يعرف الوقت
1: الحقيقه حركيه ثقافيه هي سينمائيه لكن حركيه سياحيه كيف كيف لقليبيا تحفل بالقدام واقتصاديه بالطبيعه العباد تجي وتسكن وتستهلك وتخرج وكل شيء اللي هي تعمل احتفال كبير الحقيقه في قليبيا ومهم سورتو هاني قلت لك للليزاماتور كما قاعده تقول لنا انت اللي سينياست
2: هو بلا سامحني في الحاجه هذه فما خاصية أخرى معناها اللي يمتاز بها المهرجان
1: أي.
2: اللي هو المهرجان مفتوح للعموم معناها عائلات تلقاهم صحيح. يجيوا يتفرجوا دونك فرصة باش يشوفوا هالأفلام وخاصة اللي هما أفلام قصيرة معناها مش باش يقعد يتبع في الفيلم الكل وينجم يتبع الفيلم هذا ومن بعد مشى مع ولده عمل دورة يرجع يكمل الفيلم اللي بعده دونك تخلي اللي فما برشا ناس كل سواء اللي متسكنين مدينة قليبة اللي نوجه لهم تحية كيف كيف اللي يصيفوا دونك فرصة باش يكتشفوا سينما وكما قلت أنت بكري بالك شي فيهم هما نلقاو المخرج الجاي
1: ولا لا على خاطر الاسماء الكبيره برشا الاسماء براتيكمون الناس كلها معناها اللي خدمه اللي تخدم في السينما الاسماء اللي تصنع في السينما في تونس كان عندها باساج في الفيفاك اللي هو كان محطه لاكتشاف معظم المخرجين التونسيين وعارف تجاربهم الاولى سورتو مازال كيعطيتكم ليكزامبل نتاع كوثر بن هنيه 2004 الكور ميتراج نتاعها اللي كان اسمه لابغيش والحقيقه السنه الدوره بالضبط على القياس مع الأعمال الأخيرة متاع كوثر بن هنية نحكيه على رضا البيهي سلمى بكار فريد بوغدير رضا بن حليمة أحمد الخشين محمد دمق عبد الوهاب بودن الحقيقة أسماء الكلها براتيكمون تعديت نحكيه زاد على وليد الطايع مهدي الهميلي سامي تليلي كي نرجعوا للجنيراسيون جدد
2: وليد مطار
1: ما فماش براتيكمون حد يصنع في السينما اليوم ما تعديش على الفيفا
2: حتى اللي ما كانوش مثلا الاكزامبل متاع لسعد الوسلاتي لسعد الوسلاتي كان قريب شوية هكا من الجامعة لكن أي. أول تجربة متاعه واللي بتاتر معناها خليته يكمل وهذا هي من طلبة السينما أي. هو في الباساج في الفيلم متاعه كيتعدى في قليبيا كيف زبير جلاسي معناها أول فيلم متاعه تعدى في الميكا نظمناه في تونس عام 2009 معناها من وقتها شد
1: وكمل شد صحيح.
2: اللي كلكو سوا كان في ولد الجامعة وإلا من أبناء طلبة المدارس
1: أي.
2: كيف كيف كانت ديما تقعدك التجربة الأولى متاع الباساج متاع الفيلم متاعه سير جران تكران قدام ألف جمهور يتفرجوا وصعيبة المرحلة هذيك صعيبة علاش على خاطر ماش ناس جاية ليك كي تدخل أنت قاعة سينما قصيد تذكرة ماشي للفيلم الحاجة هذيك عارف روحك في شنو باش تتفرج هذا فما كل الفيلم تاع ما تعرفش شنو في شنو
1: لا ديكوفيرت معناها ما فما حتى فكرة
2: من السونس الاخر للمخرج زاد هو ما يعرفش الجمهور اسكو باش يحب الفيلم نتاعه وما يحبش هذا دونك على هذاك زادك المرحله نتاع النقاش من غدوه في الافلام مهمه
1: عمليه اكتشاف مشيرتين وامتحان أي. كبير الحد ما قاعد يجرب في اول مره في اول خطوه لي والجمهور ما يعرفوش فمش باش يجاملوا بالضروره أي. نعرف النقاشات الكبيره اللي تصير بعديك بعد الافلام سنه منه
2: من غدوه يخرجوا اصحاب في الاخر
1: لا اكيد يخرجوا اصحاب ويقعدوا يتذكروا بعضهم من بعديك كان يكملوا في عالم السينما ما هذايا الحقيقة كان فما حاجة أخرى سي هشام تحب تقولها لنا نحن خليني نذكر أنه نحكيه على هالدورة هذايا من الفيفاك اللي من 23 إلى 29 أوت في قليبيا كل عادة المهرجان الدولي لفيلم الهوات بقليبيا واللي هي الدورة 39 حكينا على البرمجة حكينا كان فما حاجة أخرى تحب تقولها للجمهور للناس اللي تستناو فيهم في قليبيا سي هشام عندك الكلمة
2: نقول لهم مرحبا بكم في قليبيا من 23 إلى 29 أوت المهرجان موجود والجامعة موجودة النوادي موجودة وإن شاء الله ديما باش نقعدوا موجودين
1: إن شاء الله ديما يجي ويكتشفوا ويشوفوا ويتبعوا غرامهم إذا مغرومين ويشوفوا إذا يحبوا يكملوا في العالم هذايا ويشوفوا العبيد اللي يحبوها سورتو واللي تصنع في السينما واللي تنجم تعطيهم الانسبيراسيون اللي يستحقوها الحقيقة من أهم المحطات الثقافية في بلادنا وإن شاء الله ديما يعيش المهرجان وديما موجود. ميرسي شكرا جزيلا سي هشام التومي مدير دورة 39 من المهرجان الدولي لفيلم الهوات بقليبيا. إن شاء الله لكلكم تكون عندكم الفرصة حتى لو كان مش الدورة هذية في دورة من الدورات تمشيوا الفيفاك باش تعرفوا الجو الكبير متاع الفورميير هذية متاع السينما سينما الهوات في تونس. يعطيك الصحة سي هشام. يعطيكم الصحة انتوما اللي سمعتونا إلى هذا الحد من فان تايم. خليني نسلم كيف كيف على الناس اللي مرافقين لهنا على يوتيوب. ميرسي حبيب بن صالح, ميرسي فدوى, ميرسي الناس كل اللي موجودين وكالعادة يتبعوا في برامج دي وانا فاهم. انا مش نخليكم تمشيوا من غير ما تعرفوا شنية العروض اللي تنجموا اليوم تكونوا مهتمين بها وتمشيوا تحذروها في المهرجانات اللي قريبت لكم في كل الجهات في تونس. نخليكم مع الاجندة كولتوريل من عند زميلتنا شايمة. تعرفوا وين تنجموا تسهروا ان شاء الله سهريات جميلة تكملوا بها هالصفية هذية كيف كيف. احنا كملنا الاسبوع لكن بالطبيعة باش نرجعوا لكم مازلنا اسبوع في اوت ونهار اخر في الاسبوع اللي بعده حتى 31 اوت باش نكونوا مع بعضنا في فان تايم. ميرسي الناس الكل, اقعدوا ديما على ديوان اف ام, تابعوا الاخبار على راس الساعه. نرجعوا لكم بعد الويكاند. في الامان وباي باي.
0: فان تايم اجندا كولتوريل.
3: مرحبا بكم في الاجندا كولتوريل لنهار الجمعه 21 اوت. فقره ناخذكم بها في جوله لاهم العروض الفنيه اليوميه في مختلف المهرجانات في تونس. البداية مع مهرجان نابل الدولي في دورته 38 اللي قدم لنا حفلة للفنان نور شيبة. مهرجان جيبس الدولي في دورته 41 يقدم لنا الليلة حفلة للفنان صابر الرباعي. نتعداو المهرجان حمام الأنف اللي قدم لنا عرض غنائي بعنوان يلا تونس تغني. المهرجان الصيفي بدوبار هيشر في دورته 35 يقدم لنا سهرة مع إركز هيب هوب. وآخر عروضنا لليوم مع مهرجان سيدي علي بن عون الدولي في دورته 33 اللي عرض الافتتاح متاعه باش يكون الليلة مع عرض راب مع صنفرة. وصلنا لختام جولتنا. هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم أبرز العروض الموجودة في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية.
0: أجندا كولتوريل.

0: توالت ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: مجزوة السابعة. ديوان اف ام عسلامة. رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا زهرون يقول إن دور المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو وضع أهدافا استراتيجية للعمل من أجل تحسين نتائج الامتحانات الوطنية والحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة دون تدخل مع صلاحيات الوزارة المعنية. الكاتب العام بالجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري يقول إن عملية تفاوض جارية حاليا بين جميع الجهات المعنية من خلال إيجاد أرضية اتفاق لحل الإشكال المتعلق بقطاع نقل المحروقات نهائيا. وقال إنه قطاع استراتيجي وحيوي. وأشار السميري إلى أنه سيتم إصدار برقية تنبيه بإضراب بتاريخ محدد قائلا في السياق ذاته إن أيديهم ممدودة إلى الحوار. وكالة الأنباء العمانية تفيد بأن وزير الخارجية بدر البوسعيدي والنظير الإيراني عباس عرقجي بحثا في اتصال آخر المستجدات الإقليمية وظروف استئناف الحوار والتفاوض. وضفت الوكالة أن الوزيرين بحثا أوضاع مذي قرمز وأكدا مواصلة نقاش للتوصل إلى تفاهمات. الوضع الجوي بقية هذا اليوم والليلة يتميز بخلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط وجهة صفاقس مع تساقط البرد أخير النهار وبداية الليل ثم سحب عابرة بأغلب المناطق. وتتراوح درجة الحرارة ليلا عامة بين 26 و31 درجة وتصل إلى 34 بالجنوب الغربي. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر مضطرب يصبح محليا قليل الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات وقليل الاضطراب فمحليا مضطرب ببقية السواحل. نهاية الموجز الإخباري. شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان اف ام بونت. إلى اللقاء.
1: ديوان اف ام هي الموجة اللي تواتيك ملا زيد في الصوت وخليك toujours à l'écoute. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام صوتكم.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من الصباح حتى للعشره نتاع الليل، وين تلقاو الموسيقى اللي تونسكم في ثنيتكم، تلقاو الموسيقى اللي تعمل لكم بون كيف سيغمون. هذاك علاش نسلم عليك سيد المخرج حسام الحلواني، هذا محمد قرقني من ورا الميكرو. نقول لكم كيما العاده الموسيقى نتاعنا تبدا تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي تونسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوي باش تسمعوا بها سلطان في سحبي يا سحبي.

الكلمات بتاع الموسيقى ذي قديش نحبها قديش تعبر فريمو على برشا أصحاب موجودين في حياتنا يمكن واقفين معنا وكيف كيف زاد على كل ما تغير في الدنيا هذي وعلى العباد والتعاملات على كل أنا نقول لكم زادة بعد شوية بشي اسمه ماتو جيمز في نينا و

مهرجة حلوين طيبين جيم كلاسيروس سيف عمران إيدي مورفي باش نلقاو زادة ميريان فارس هذي الكل في البلايست متاعنا من بعد شوية اتو سويت باش خليكم مع تشامبول إن Let it talk to me هذي الموسيقى متاعنا نقولكم عملوا بون كيف إيبا بون يكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: qui dit soirée dit nightclub. L'émission référence de la musique.
1: Et de retour في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل متواصلين معاكم بتبيع حتى للعشرة متاع الليل. اي با لو رانديفو متاعنا يكون تو سويت كيما العادة مع الأغاني القديمة ونرجع بكم الكاسيت.

كاسيت. في كاسيت باش تسمعوا جوزيف عطية لتروحي، باش تسمعوا وائل كفوري في سألوني، رامي عياش الله وكيلي فيك، فضل شاكر وافترقنا، وائل كفوري بحبك أنا كتير. اتو سويت باش خليكم مع مدلين مطر، هذه الموسيقى بتاعنا بحبك وداري، هذه الموسيقى عملوا معها بوكيف. فاحنا رجعنا معكم جوستمون بعد الأخبار في ساعتنا الثانية من نايت كلوب.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: موجز وثامنة ديوان فم عسلامة. متعاملون أوروبيون يقولون أن ديوان الحبوب التونسي اشترى على الأرجح نحو 25 ألف طن من علف الذرة عبر مناقصة دولية اليوم الجمعة 21 من أوت. وأفادت تقارير بأن سعر شراء الذرة بلغ نحو 276.95 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن. ومن المقرر شحن الذرة في الفترة ما بين 15 من سبتمبر والخامس والعشرين من أكتوبر اعتمادا على منشأ المورد وفق ما نشرت وكالة رويترز للأنباء. أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة كشفت عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال التسعة أشهر الأولى من الموسم الحالي، وسجلت الكمية المصدرة ارتفاعا قياسيا بلغ 368 ألف طن مقابل 236.9 ألف طن خلال نفس

0: فترة من الموسم المنقضي أي بزيادة نسبتها 55.3%. آلية والعودة الطوعية وإعادة الإدماج المنفذة في تونس بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة مكنت من العودة الطوعية ل4829 مهاجرا غير نظامي منذ غرد جانفي 2026، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه الآلية إلى 25103 مهاجرين غير نظاميين منذ أحداثها، فضلا عن عدد العائدين عبر الرحلات الجوية التجارية المنتظمة وفق ما ورد في بلاغ صدر اليوم عن وزارة الشؤون الخارجية. صحيفة The Guardian تقول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتجه إلى تصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران وشركائها التجاريين بعد فشل الضربات العسكرية في حمل طهران على تقديم تنازلات في المفاوضات. وقالت الصحيفة أن أي إجراءات اقتصادية جديدة ستضطر واشنطن إلى استهداف شركاء إيران التجاريين لا سيما الصين، وذلك يصعب من توجهات الإدارة الأمريكية بهذا الخصوص. الجيش الباكستاني يعلن مقتل 49 مسلحا في عمليات مداهمة استندت إلى معلومات استخباراتية استهدفت مخبة عدة في إطار تصعيد العمليات ضد المسلحين المتمردين في البلاد. وأوضح الجيش في بيان له أن 12 مسلحا قتلوا في عمليات منفصلة خلال الأسبوع الجاري في إقليم بشمال غربي البلاد والمحاذي لأفغانستان، بينما قتل 37 آخرون في عمليات في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد. نهاية المجلس الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدر. إلى اللقاء.
1: ديوان اف ام. عسلامة
2: عسلامة ديوان اف ام. أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما أحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: مالا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
1: تونس،
6: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
6: ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش سبور.
7: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط بتارانتو الإيطالية اللي انطلقت اليوم كاليوم حفل الافتتاح للدورة 20 من الألعاب المتوسطية اللي تتواصل إلى غاية 3 سبتمبر القادم. تونس تشارك في الحدث المتوسطي ب 176 رياضي ورياضية، 67 إناث و 109 من الذكور، يتوزع على 28 اختصاص رياضي. وبيوفد هو ثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركات التونسية بعد دورة 2001 بتونس اللي شهدت مشاركة 309 رياضي. غدوة تجرى الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الملعب التونسي في كلاسيكو ضد النادي الرياضي صفاقسي في استاد الهادي النيفر ببرد، وحكم الساحة بيديس بنسالة، حكم الفار هو السلوفيني أسمير ساغرغوفيتش. بالنسبة للأمل الرياضي بحمام سوسة يواجه الاتحاد الرياضي المونستيري في استاد بوعلي الأحوار. بالنسبة لحكم الساحة حسين بنساسي في تقنية الفار السلوفيني ألكسندر ماتكوفيتش. بالنسبة لمباراة تقدم ساقي الدير فطيب المهيري ضد شبيبة العمران، المباراة هذه يديرها حسن النيلي في تقنية الفار حمزة جعيد. الاتحاد الرياضي ببنغردين يستضيف الاتحاد النادي الرياضي لحمام الأم في استاد بنغردين الاصطناعي بسفارة سيف الورتيني في الفار خالد قويتر. بالنسبة للمباراة الكل باش يكونوا الأربع ونص متاع العشية منقولين على منصة ديوان سبور وكذلك عبر موجات ديوان اف ام. بالنسبة للدفعة الثانية باش تكون نهار الأحد، الترجي الرياضي في الكلاسيكو ضد النجم الليثي الساحلي. مباراة باش تكون 4:30 بعد الافطار الرابطة، تأجيل المباراة للساعة 6. حكم الساحة في المباراة هذه هيثم الطرابلسي، في الفار السلوفيني ساغرغوفيتش. بالنسبة لمباراة سي بي ومستقبل المرسى في استاد 15 اكتوبر، حكمها منتصر بالعربي، في الفار امير العيادي. النجم الرياضي بالمتلوي ضد النادي الافريقي، حكم المباراة امير لوسيف، في الفار السلوفيني ماتكوفيتش. الترجي الرياضي الجرجيسي الاولمبي الباجي في استاد مصطفى الدوري بميدون، حكم الساحة امين الفقير، حكم تقنية الفار هيثم جيرات. نادي الصفاقسي أبرم اليوم اتفاقية شراكة مع نادي سان بيدرو الإيفواري. رئيس الفريق الإيفواري محمد علي الحشيشة كان في زيارة اليوم للنادي الصفاقسي، وأعلن أيضا التنازل عن مستحقات نادي سان بيدرو من انتقال اللاعب السابق لساسيس كوفي كوامي كونستان. ترجي الجرجيسي أعلن انتداب اللاعب ضياء الدين الجويني. بالنسبة للمدافع صاحب 30 سنة، أمضى اليوم عقد مدة 2 مواسم مع فريق العكر. نادي إفسي كولن الألماني أعلن اليوم ضم لاعب المنتخب الوطني التونسي ياسر الصخيري، قادم من أينتراخت فرانكفورت الألماني لغاية 2028. ذكر ياسر الصخيري كانت له تجربة أولى مع كولن من 2019 إلى 2023 قبل التحول إلى فرانكفورت من 2023 إلى 2026. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن اليوم عن العقوبات التأديبية المتعلقة بالأحداث اللي شهدتها مباراة نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين اللي أقيمت نهار 19 جويلية الماضي بملعب نيويورك نيوجيرسي. بالنسبة للجنة الانضباط بالفيفا، سلطت عقوبات قاسية على عدد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني وأعضاء الإطار الفني على خلفية الأحداث اللي جدت بعد صافرة نهاية المباراة. أبرز العقوبات لياندرو باريدس اللي إيقاف 10 مباريات دولية وخطية مالية قدرها 90,000 دولار، نويل مولينا الإيقاف 7 مباريات وخطية مالية قدرها 90,000 دولار، روبرتو أيالا عضو الإطار الفني للمنتخب الأرجنتيني الإيقاف 3 ماتشات وخطية قدرها 30,000 دولار، تياغو ألمادا الإيقاف بمباراة واحدة وخطية قدرها 30,000 دولار مع تخفيض من عدد الجماهير الأرجنتينية إلى 50% في الزوز ماتشات القادمة في الأرجنتين بالنسبة لمنتخب الألبي سيليستي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا.net. كان معكم قدور، خليكم مع نايت كلوب. في الأمان وتحيا فلسطين.
6: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

هيبة هذه ساعتنا الثانية في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل, إن شاء الله تكون عاملين بون كيف معنا بالموزيكا ديراكتومون. لو رانديفو نتاعنا يكون مع الأغاني الأوكسيدونتال القديمة في أولديز. أولديز في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبة 20, وفي بداية الألفينات فما كولابوراسيون تعمل ضجة من أول ما تخرج, وماجيك ستيك متاع ليل كيم مع 50 سنت هي واحدة من الأغاني هذوما. الغنية خرجت عام 2003 ضمن ألبوم لابيلا مافيا, لهنا كانت التراك من أكبر الأغاني شهرة في الـ في الـ في الألبوم, واحدة من الأغاني اللي جمعت بين ليل كيم وبين 50 سنت وقتها, كان من واحد من الأسماء الصاعدة في الوقت ذاك. الغنية موسيقية أن البيت متاعها مينيمال ومظلم شوية مع باز واضح وريتم يخليك مركز مع الفلو والكلمات, و50 سنت يدخل بطاقة هادية واضحة واثقة زادة, وين زادة للكيم تحافظ على البولد ديليفري اللي كانت معروفة به. الغنية عندها قصة مثيرة, كانت من الأغاني اللي ساهمت في شهرة ألبوم لابيلا مافيا, وصلت للتوب 10 في البيلبورد رغم أنها ما خرجتش كسينجول تجاري تقليدي بالطريقة المعتادة. الفيديو كليب ما كانش متاح زادة للأغنية خاطر ماجيك ستيك ما كانتش عندها فيديو كليب رسمي, ومع هذه الغنية نجحت بقوة بفضل الراديو بلاي والبوز اللي عملته في الساحة الموسيقية.

في المرتبة اللي من بعد فما غاني تحسها معمولة باش تهدي الأعصاب وتخليك تسرح مع الموسيقى ودريفت أواي متاع أنكل كراكر مع دوبي غراي. هي بالضبط من نوع هذية الغنية والحكاية تبدأ قبل أنكل كراكر بسنين طويلة. الغنية كتبها مينتر ويليامز وتغنيتها الأول مرة عام 1970 قبل ما دوبي غراي يعمل منها إيت كبيرة عام 1973. في 2003 أنكل كراكر رجع الغنية الجيل الجديد في نسخة تجمع بين صوت الكونتري بوب والتوش متاع دوبي غراي الأصلية, والنتيجة كانت غنية دافية بسيطة وفيها برشا أحساس. فكرة الغنية جميلة برشا, المغني يهرب من ضغط الحياة اليومية ويلتجأ إلى الموسيقى. يعني كي الدنيا تتعبك هكا وتبدأ فما ستريس وكل شيء, تنجم تحط شوية موسيقى تسمع الميلودي وتخلي روحك دريفت واي, تسرح بعيد برشا على اللي كنت فيه. نسخة أنكل كراكر حافظت على روحها الأصلية, معطتها كونتري وبوب روك هكا فايب مع دي جيتار ومع ريتم هادي خليها مناسبة للغاديو والرود تريبس. ولازم هو وجود دوبي غراي نفسه في النسخة اللي رجع يغني الغنية اللي كانت من أشهر نجاحاته قبل حوالي 30 سنة, ولهنا الغنية ولات تقريبا جسر بين الجيلين, وهذا اللي عاون برشا باش انه نشحت أكثر عند الناس لأنه أكثر من جيل بينصير سمعوها وتمتعوا بالغنية هذه.

في المرتبة اللي من بعد ونقاوة وغنية من أول نغمة تحسها تحكي على الوحدة، تحكي على البحث على شخص يفهمك وعلى الرغبة في أنك ما تبقاش وحدك. و I am with you متاع إفريل ليفين هي واحدة منهم. الغنية اللي خرجت عام 2002 ضمن أول ألبوم لها Let Go، الألبوم اللي قدم للعالم إفريل كواحدة من أهم الوجوه الشابة في البوب روك متاع بداية الألفينات، بعكس سكاير بوي وكومبليكيتد اللي فيه متقة وتمرد. I am with you تظهر جانب أكثر حساس وهكي يخلي إفريل سنتيمونتال أكثر في الموسيقى متاعهم. I'm with you تتعود كأنها طلب للرفقة مش مجرد ديكلاراسيون متاع حب. موسيقيا الغنية تبدأ بطريقة هادية مع بيانو ودي سترينجز، ومن بعدها تكبر تدريجيا وتدخل الدرامز ولي جيتار واللانجمون يخليك تحس انه المشاعر قاعدة تتصاعد مع كل فيرس لين توصل للكورس. الغنية كتبتها إفريل مع The Matrix الفريق اللي تعاونوا معها في برشا غاني من Let Go. I'm with you كانت من أكبر نجاحات إفريل ووصلت للتوب 5 في البيلبورد وترشحت لزوز جوائز غرامي من بينها البيست فيميل بوب فوكال بيرفورمانس. الفيديو كليب زاد ركز على الاحساس بالوحده للشوارع الناس هكا من حولها، اما هي تحس روحها وحده فينالمون. صوره بسيطه اما تخدم المعنى نتاع الغنيه.

في المرت ما 17 وفي بداية الألفينات فما كولابوراسيون كيما قلتش مع بين لي بوب والرامبي بطريقة تخلي الغنية تخدم على الراديو من غير ما تقف في اللي كلوب وحتى في السلو جامز. والموسيقى هذه نحكيه على I Know What You Want متاع باستر رايمز مع ماريا كاري وفليب مود سكواد, هي واحدة من أشهر الأمثلة ومن أشهر الغاني اللي تحكي على النوع من اللي كولابوراسيون هذوما. الغنية خرجت عام 2003 ضمن ألبوم It Ain't Safe No More. باستا رايمز كانت من أكبر نجاحات في مسيرته. باستا رايمز هنا يجيب الراب والإنرجي بتاعه والفلو سريع والمليان بالشخصية الكبيرة, في حين أنه ماريا كاري تدخل بصوتها وتعطي الغنية الجانب الرومانتيك. أما الموضوع فهو واضح برشا, الإعجاب الإنجذاب الرغبة في علاقة بين زوز أشخاص يعرفوا بالضبط شنو يحبوا. حتى العنوان I Know What You Want في نوع من الثقة, تقول أنا نعرف شنو نحب وانت تعرف شنو تحب بالضبط. موسيقيا التراك مبني على سامبل مشهور من غنية I Need a Freak Sexual Harassment, وهذا عطاها جروف فانكي ومتميز والبيت بسيط برشا نسبيا, خلى التركيز يكون على الفوكال وعلى الهوك.

في المرتبة 16 والأخيرة بالنسبة لليلة نحكيه على ميساج ونحكيه على رسالة. موسيقى اسمها Beautiful متاع كريستينا أغيليرا هي واحدة من الأغاني اللي خلت ملايين الناس يسمعوا كلمة انتباهي كما أنتي. الغنية خرجت عام 2002 ضمن ألبومها الثاني Stripped، وهو ألبوم كان نقطة تحول كبيرة في مسيرتها. كريستينا وقتها خرجت من صورة التيم بوب وقررت أنها تظهر بصورة أكثر نضجا وهكا وجرأة وتحكي على مواضيع شخصية وإنسانية. Beautiful هي بوب، موسيقى بوب على ثقة بالنفس وتقبل الذات. الكلمات تتوجه الإحساس بالنقص، التنمر ونظرة الآخرين، وتبعث هكا مساج واضح تقول ما تخليش كلام الناس يحدد القيمة متاعك. اللي يعطي الغنية قوتها وصوت كريستينا، يبدأ هادي ومن بعد يكبر تدريجيا حتى لين يوصل للكورس وين القهوة تخرج كل صوتها وبكل قوة. الغنية كتبتها ليندا بيري والبرودكشن خليها بسيطة بالنسبة. نحكيو على دي سترينجز، نحكيو على بيانو، صوت كريستينا في الواجهة، ما تحتاجش بيت كبير خاطر الكلمة والإحساس هما البطل الحقيقي في الغنية. Beautiful حققت نجاح عالمي ووصلت للمركز الثاني في البيلبورد هوت 100 وربحت الجرامي وورد عام 2004.

0: راديو نفا راديو نفام ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان نفام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان نفام صوتكم. ديوان نفام فلاش نيوز
1: مجاز التاسعة ديوان نفام عسلمة. النقابة التونسية لأطباء التجميل لا تعلن اليوم في بلاغ لها عن صدور وشيك لكراسات الشروط الخاصة بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع، واعتبرت أن كراسات الشروط تعد تقدما بارزا سيمكن من مكافحة الممارسات غير القانونية ويسد الفراغ التشريعي الذي أدى إلى الكثير من الفوضى. كما تمكن كراسات الشروط حسب البلاغ ذاته من مزيد تأطير الممارسات وتحديد المتطلبات الضرورية لضمان سلامة المرضى والتمييز مهنية صحة المتكونين بوضوح والمرخص لهم عن المراكز التي تمارس خارج الإطار القانوني. قرار مشترك مؤرخ في 17 من أوتا الحالي يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز المسابح العمومية المغطاة بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه، وذلك بكلفة تقديرية تبلغ 8.2 مليون دينار محمولة على صندوق الانتقال الطاقي صادر بالرأد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الصادر اليوم الجمعة. ويشمل البرنامج وفق

0: القرار المشترك صدر عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية وزير الداخلية وزير الشباب والرياضة تجهيز 12 مسبحا مغطى بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه. خبير ونجاعة تقي عدنان الحداد يقول في تصريح لديوان فم إن فتح باب الاستثمار في محطات شحن السيارات الكهربائية خطوة إيجابية، لكن الأهم هو أن تكون البنية التحتية جاهزة لاستيعاب العدد الكبير من هذه السيارات. وقال إن الشبكة الكهربائية قادرة حاليا على استيعاب عمليات الشحن، لكن التحدي الحقيقي سيظهر مع الانتقال إلى آلاف نقاط الشحن حسب قوله.
1: الحقيقة هو فتح باب الاستثمار في محطات شحن السيارات الكهربائية خطوة إيجابية، وخاصة وأن كراس الشروط موجودة، أما وحدها ما تكفيش، خاطر البنية التحتية لازم تكون جاهزة باش تواكب الانتشار الكبير للسيارات الكهربائية. نجم نقوله أن الشبكة موجودة وقادرة تستوعب الشحن في المرحلة الحالية، أما نحكيه على آلاف نقاط الشحن في المستقبل، وخاصة الشحن السريع لازمنا نخطو من توا لتدعيم الشبكة. المشكل في الشاحن الواحد هو المشكل، يظهر كي يتجمع العدد كبير من الشواحن في نفس المنطقة. مثلا إذا محطات فيها 20 سيارة تشحن في نفس الوقت ولا 30 سيارة، استهلاك نجم يكون كبير برشا، ولهنا كل سيارة تشحن بسرعة عالية المحطة تجب تحتاج قدرة كهربائية كبيرة، بالتالي يجب نتأكد أن الشبكة المحلية والمحولات قادرة تتحملها. النظام ينجم ينظم توزيع الكهرباء حسب عدد السيارات والقدرة المتوفرة، يعني ما لازمناش نضغطوا زاد على شبكة المحطة، تتصرف بذكاء وتوزيع يكون التوزيع الطاقة تدريجيا.
0: الرئاسة اللبنانية تؤكد أن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ضرورة الضغط على الاحتلال للالتزام بتطبيق اتفاق الإطار. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
2: ديوان فيلم في نادي الأولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

Foodcom. Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس

0: tutkom.
1: Night Club.
2: صيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ
0: بلاي هيت بيهايند ذا سونغ
2: أكيد أنه راه كل أغنية ناجحة فما ناس behind the song شاعر كتب أحلى الكلمات وملحن صنع أحلى لحن وموزع خرج الأغنية في أحلى صورة وشكون منا ما يعرفش الأغاني والهيتات اللي كسرت الدنيا هذه الكل واللي وراها موزع متميز برشا اسمه حسن الشافعي.

حسن الشافعي، موزع موسيقي ومنتج مصري، يعتبر واحد من أهم الأسماء اللي قلبت موازين الأغنية العربية الحديثة وخرجتها من الإطار التقليدي. فضل لمسته ذكية وعشقه للهيبوب والدمج ما بين الإيقاع الغربي والمقامات الشرقية. الشافعي عرف كيفاش يصنع هيتات عاشت مع الناس وبقات لليوم في الذكرى الموسيقية. ومن أهم العلامات الفارقة في مسيرة حسن الشافعي تعامله مع الهضبة عمرو دياب، ومن أنجح وأشهر الأغاني اللي قام بتوزيعها لعمرو دياب غنيته وياه، غنية صدرت عام 2009 في ألبوم حمل اسمها، كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع حسن الشافعي بالطبيعة. التوزيع هذا كان وجه السعد عليه وخليه يتحصل على جائزة أفضل موزع موسيقي في الشرق الأوسط. وفي نفس الألبوم تعامل مع عمرو دياب في هيتات أخرين كيف ما عيني وأنا شايفه، كلمات الشاعر بهاء الدين محمد وألحان عمرو مصطفى. توزيع مميز خلى الغنية تتحول للهيت بامتياز وخليها تكون صيفية par excellence.

تواصلت النجاحات الفنية لجماعة عمرو دياب وحسن الشافعي، وجمعوهم هيتات أخرين كيف ما نقولي اللي خرجت بتوزيع عالمي كسر الدنيا، واستعمل فيها الشافعي آلة الباجلاما التركية مع إيقاع الهاوس، والغنية تحصلت وقتها على جائزة الميوريكس أورد العالمية.

ميلادي، الغنية الرئيسية اللي تسمى باسمها ألبوم عمرو دياب في صيف 2007، وكيف كيف تحصل بفضلها على جائزة، وكان وراها الموزع حسن الشافعي. كتب كلمتها الشاعر بهاء الدين محمد ولحنها عمرو مصطفى.

0: قلبي فيه.
1: من أنجح الأغاني اللي وزعهم حسن الشافعي غنيت كلام عيني للنجمة شيرين عبد الوهاب، واللي أخيراً رجعت وغنيت في الساحل الشمالي ونجحت باش تستجمع قوتها من جديد وتعاود تسترجع بلاصتها اللي قاعدت تستنى فيها في الساحة الفنية. كلام عيني غنية رومانسية خرجت عام 2008 في ألبومها بطمنك، اللي يعتبر واحد من أهم وأنجح ألبوماتها. كتب كلماتها الشاعر أميرة طعيمة ولحنها رياض الهمشري، وزادها توزيع حسن الشافعي سحر على طريقته. كلام عيني شيرين عبد الوهاب.

شفت بينيا واحدة من أنجح الأغاني اللي غنيهم حسام حبيب، وإلا خلينا نقولوا الهيت الحقيقي اللي صنع نجومية حسام حبيب. شفت بينيا غنية خرجت عام 2008 في ألبوم تسمى على اسمها. الغنية كلمات الشاعر أيمن باقة أمر وألحان حسام حبيب بيدو وتوزيع حسن الشافعي.

ست وشوش غنية لأحمد شيبة خرج سينجل عام 2016 كتب كلماتها الشعر منى القيعي ولحنها الملحن إيهاب عبد الواحد ووزعها حسن الشافعي. ولهنا وفي الغنية هذه بالذات أبدع الشافعي في دمج الموسيقى الشعبية المصرية مع لقاء جديد وجو للإلكترو. ست وشوش أحمد شيبة.

ما زالت النجاحات والهيتات اللي وراها الموزع المتميز حسن الشافعي. لكن كان هذا كل شيء لليوم في بلاي هيتس بيهايند ذا ساوند. تابعوني ديما في بلاي هيتس، كل مره تلقاو بلاي هيتس سبيسيال باي فوفا. بلاي هيتس، اول هيتس، اول ذا تايم. باي باي.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجزوة العاشرة. ديوان فام عسلمة. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن اليوم عن نشر كراسي الشروط الخاص بالمحاسبة الكربونية. وقالت الوكالة أن هذا الكراسي يهم المؤسسات الناشطة في مختلف القطاعات وكذلك الخبراء المرافقين الراغبين في المشاركة في إنجاز عمليات المحاسبة الكربونية. الخبير في المياه حسين الرحيلي يقول خلال تدخلي في برنامج منك نسمع أن أزمة المياه في تونس ليست ظرفية وإنما هي مسألة هيكلية تعمقت أكثر ببروز أزمة المياه المعلبة بسبب تدني مياه الحنفية وعدم قدرة المواطن التونسي على التأقلم معها. صدور 6 قرارات لوزارة العدل برأد رسمي الجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الجمعة تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بولايات القصرين والمهدية وجندوبة ومدين وصفاقس وجبس، ويجرى ابتداء من غرة نوفمبر 2026 بواسطة المسح العقاري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعدد من المناطق التابعة لهذه الولايات. ففي ولاية القصرين تشمل عملية المسح إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بمنطقة هنشير أم الخير بعمادة هنشير أم الخير من معتمدية مجل بالعباس وبمنطقة زلفان بعمادة زلفان من معتمدية تلا. أما في ولاية صفاقس فيشمل المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بمنطقة العطاية من معتمدية قرقنة وبمنطقة بليهنة من معتمدية العمرة. أحدث وتجهيز وحدة للمحاكاة بالمستشفى الجاوي قبلي بكلفة تبلغ 825 ألف دينار بتمويل من وزارة الصحة وبدعم من برنامج الصحة عزيزة فنين، حيث ستدخل حيز الاستغلال في غضون الأسبوع القادم وفق ما أفاد به المدير الجاوي للصحة قبلي جوهر المكني لمراسل ديوان فم. وأضاف المكني أن هذه الوحدة تمثل إضافة نوعية لمنظومة التكوين حيث ستوفر فضاء حديثا للتدريب التطبيقي باستعمال تقنيات المحاكاة بما يمكن طلبة علوم التمريض ومهني الصحة من تطوير مهاراتهم العملية والتدرب على مختلف الوضعيات المهنية في ظروف تحاكي الواقع مع تعزيز قدراتهم

0: على حسن التصرف واتخاذ القرار والعمل الجماعي. في العالم، لقطات نشرتها وسائل الإعلام الليبية تظهر انفجارا ضخما هز مخزنا للسلاح في مدينة مصراتة شمال غربي ليبيا. وقع الانفجار في منطقة الغيران جنوب مدينة مصراتة ونتج عنه تطاير القذائف والصواريخ من داخل مخزن السلاح وفق صحيفة المرصد الليبية. وافادت الصحيفة أن قذائف الدبابات والصواريخ تطايرت وسقطت في المناطق المحيطة وصفتها بأنها ذخائر ثقيلة ومتوسطة. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.
1: ديوان فام عسلمة.
2: عسلمة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: أحلى جوكم ونحبكم برشا ديوان فام.
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: ملكه الموجة صفاقس
6: على 91.2
1: تونس،
6: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
6: على 106.
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافه انحاء العالم على ديوان اف ام .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. ديوان فان فلاش سبور.
7: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. اليوم كان افتتاح الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي تتواصل لغاية 3 سبتمبر 2026 بتارانتو الإيطالية. بالنسبة للوفد التونسي في الحدث المتوسط فيه 176 رياضي ورياضية، 67 إناث و109 من الذكور، يتوزعوا على 28 اختصاص. بالنسبة للمشاركة التونسية من حيث العدد هي الأضخم، ثاني أضخم مشاركة بعد دورة 2001 بتونس اللي شهدت مشاركة 309 رياضي تونسي. غدوة تجرى الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، القمة بين ملعب التونسي النادي الصفاقسي في استاد الهادي النيفر بيبارد، وباديس بن صالح حكم المباراة، وأسلوفيني أسمير سارجوفيتش باش يكون في الفار. الأمل الرياضي بحمام سوسة ضد الاتحاد الرياضي المونستير في استاد بوعلي الأحوار، حكم الساحة حسين بن ساسي. بالنسبة لتقنية الفار، ألكسندر ماتكوفيتش. بالنسبة للمباراة، تقدم سقيد دير فطيب المهيري ضد جي اس او شبيب العمران بشكون بتحكيم حسني النيلي وحمزة جعيد في تقنية الفار. مباراة اتحاد بن قردين ونادي حمام لنف، الحكم سيف الورتيني في الفار، خالد جويدر. لقاية 4:30 بتاع العشية منقولين على منصة ديوان سبور وعلى موجات ديوان افهم. بالنسبة لبقية المباريات بشكون هر لحد الترج الرياضي في الكلاسيكو ضد النجم الرياضي الساحلي، مباراة 4:30 بتاع العشية بعد رفض الرابطة التأجيل للساعة 6. حكم المباراة هيثم ترابلسي، في الفار سارجوفيتش السلوفيني. سيابي ضد الجنوية مستقبل المرسى في استاد 15 اكتوبر ببنزرت، حكم المباراة بشكون منتصر بالعربي. في الفار امير العيادي نجم المتلوي نادي الافريقي، امير لوسيفي حكم اللقاء، والكسندر ماتكوفيتش السلوفيني في تقنية الفار. ترجي جرجيز ضد الاولمبي البيجي، ماتش في استاد مصطفى الدوري بميدون، امين الفقير حكم اللقاء، هيثم جيرات باش يكون حكم لتقنية الفار. نادي الصفاقسي أبرم اليوم اتفاقية شراكة مع نادي سان بيدرو الإيفواري. رئيس الفريق الإيفواري محمد علي الحشيشة كان في زيارة اليوم للنادي الصفاقسي وأعلن التنازل أيضا عن مستحقات فريقه سان بيدرو من انتقال اللاعب السابق لسي اس اس كوفي كوامي كونستون. مواصلين مع سي اس اس، المنتدب الجديد مؤمن الرحمن يغيب 2 أسابيع عن الميدان بسبب إصابة في الركبة. في المقابل كل اللاعبين جاهزين لانطلاق البطولة بمن فيهم أيمن دحمن. منافسة نادي الصفاقسي غدوة الملعب التونسي باش يفتقد أيضا لخدمات 3 ملاعبية، نحكي على فخر الدين بن يوسف، اسكندر الصغير، وحارس المرمى المصاب نور الدين الفرحاتي. ترجي جرجيس أعلن اليوم انتداب اللاعب ذي الدين الجويني مدافع 30 عام متكون في الأمل الرياضي بحمام سوسة، أمضى موسمين مع فريق العكارة. نادي اف سي كولن الألماني أعلن اليوم ضم لاعب المنتخب الوطني التونسي الياس السخيري قادم من أينتراخت فرانكفورت الألماني لغاية جوان 2028. ذكر أنه السخيري كانت له تجربة مع كولن بين 2019 و2023 قبل التحول لأينتراخت فرانكفورت وين لعب 3 سنوات. ختام ماتشات اوروبا في البريمير ليج في انجلترا، الجانورز ارسنال حامل اللقب فاز ضد كوفنتري سيتي بثلاثيه نظيفه. في الليغا في اسبانيا، ريال بيتيس فاز ضد ريال سوسيداد 1-0. في الليغ ان في فرنسا، في ملعب فيلودغوم اولمبيك دو مارسي يضرب بقوه ضد ستراسبورغ برباعيه نظيفه. اكثر تفاصيل كالعاده على سيتنا ديوان اف ام بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع موجات ديوان اف ام. صباح الخير وتحيه تونس.
8: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.
9: Suivez le rythme de la radio numéro 1 de la musique à Fitoux.
10: Diwan, Diwan, Diwan FM.
9: Tismaou la fils Ferguez à la fréquence
11: 91.2.
9: 99.1 Fesrir au Gibbs.
10: Choix musical.
11: Toujours numéro 1 sur les lits.
10: Diwan FM.
11: Diwan FM.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجزء 11 ديوان فام عسلمة. النقابة التونسية لأطباء التجميل تعلن اليوم الجمعة في بلاغ لها عن صدور وشيك لكراسات الشروط الخاصة بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع، واعتبرت أن كراسات الشروط تعد تقدما بارزا سيمكن من مكافحة الممارسات غير القانونية ويسد الفراغ التشريعي الذي أدى إلى الكثير من الفوضى. كما تمكن كراسات الشروط حسب البلاغ من مزيد تأطير الممارسات وتحديد المتطلبات الضرورية لضمان سلامة المرضى وتمييز مهني الصحة والمتكونين بوضوح والمرخص لهم عن المراكز التي تمارس خارج الإطار القانوني. تدشين محطة تحويل الكهرباء للجودة العالي بالمنطقة الصناعية حشاد ببوعرقوب التابعة لولاية نابل. يأتي تركيز هذه المحطة في إطار تعزيز شبكة نقل الكهرباء للجودة العالي وربطها بمحطات بوفيشة وغرومباليا وجبل الرصاص بواسطة الخطوط الهوائية ذات الجودة العالي 225 كيلو فولت، مما سيمثل دعما كبيرا لشبكة توزيع الكهرباء بالجهة والمنطقة الصناعية وسيساهم بدور كبير في تحسين جودة الخدمات. وتم إنجاز المشروع في سنة ونصف بكلفة جملية بلغت 47 مليون دينار، متكونة من محولين بسعة 40 ميجاوات كل محول و27 خالية من الضغط المتوسط لتعزيز تغذية المناطق المجاورة، إضافة لعدد ثلاث خطوط هوائية، وهي خط بوعرقوب غرومباليا بطول 9.6 كيلومتر، خط بوعرقوب جبل الرصاص بطول 10.5 كيلومتر، وخط بوعرقوب وفيشة بطول 24.7 كيلومتر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تتطلع لإبرام اتفاق ونصيصة

0: بشكل كامل على الحدود وعلى مضيق هرمز وفق زعمه. وقال ترامب أن الإيرانيين يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنهم ليسوا مستعدين للصفقة المناسبة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول أن بلاده تفاوضت بشأن مذكرة تفاهم من موقع قوة، مؤكدا أن طهران ستدافع عن حقوق الشعب الإيراني في المفاوضات النووية. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني، نلتقي تمام منتصف الليل، إلى اللقاء.
1: تونسي، شرقي، غربي، نوستالجي، تبع الموسيقى على ديوان FM.

0: ديوان اف ام.
1: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلامة. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن الجمعة عن نشر كراس الشروط الخاصة بالمحاسبة الكربونية. وقالت الوكالة أن هذا الكراس يهم المؤسسات النشطة في مختلف القطاعات وكذلك الخبراء المرافقين الراغبين في المشاركة في إنجاز عملية المحاسبة الكربونية. من المنتظر أن يسجل توزيع الماء صالح للشرب اضطرابا والقطاع عن السبت على كامل المناطق التابعة لمعتمد جرجيس من ولاية مدنين بداية من الساعة 11 صباحا نظرا لأشغال صيانة. وينتظر استئناف توزيع الماء بطريقة تدريجية بداية من 10 ليلا وفق بلاغ صادر عن الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه. اجتماع واللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية نابل خصصة لضبط الاستعدادات لموسم الأمطار وآلية التوقي من الأضرار التي قد تنجم عن الفيضانات. وشدد الحاضرون على ضرورة تكثيف الجهود لإتمام عمليات جهر الأودية وتنظيفها من الأتربة والأعشاب التي تعطل سيلان المياه وإتمام التدخلات المبرمجة لتنظيف شبكة قنوات المياه المستعملة وشبكة قنوات مياه الأمطار. وزارة العدل التركية تطلب من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو لملاحقته دوليا في إطار دعوى قضائية تتهمه بارتكاب إبادة جماعية وفق ما أعلنه وزير العدل التركي. وقال الوزير في بيان نشره عبر حسابه على منصة إن سوسيال التركية إن المسار القضائي المتعلق بالهجوم على ناشط أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية أثناء توجههم لتقديم مساعدة إنسانية إلى قطاع غزة لا يزال مستمرا. وأوضح أن المحكمة الجنائية العليا 11 في إسطنبول تواصل النظر في القضية التي تضم 35 متهما من بينهم نتنياهو والإسرائيلي أفيك موزوكوفيتش. السلطات الأوكرانية تقول أن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 120 آخرين الجمعة عندما هجمت طائرتان مسيرتان روسيتان مركزا تجاريا في مدينة كريفيري وسط أوكرانيا. وقال حاكم المنطقة التي تقع فيها المدينة عبر تيليجرام أن 22 طفلا كانوا من بين المصابين في الهجوم الذي وقع خلال النهار على مسقط رأس الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. نهاية المجلس الإخباري. شكرا على المتابعة. تصبحون على خير.
0: ديوان فهم
2: تبع الموسيقى.